0: فأمه هاوية.
1: فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه فأما من خفت موازينه فأمه هاوية.
0: قول وأما من خفت.
1: وما أدراك ما هي؟ نار حانية.
0: باهي لله هنايا، أنت قاعدة تمشي تقرأ ولا لا؟
1: والله نستنى في الجمعية، نستنى الجمعية، قاعدة نقرأ شوية ونتبع في التليفون.
0: أي قريبة الجمعية بحذاكم؟
1: أي قريبة، قاعدين يبنوا فيها. أي. كان قبل يكروا لنا مثلا من الجمعية دار، تحصلنا بالضبط وقاعدين لا تتضرع العباد ويبنوا لنا في الجمعية.
0: إن شاء الله ربي ييسر الأمور إن شاء الله. وتو تمشي إن شاء الله تتعلم بالقدا وتولي تقرأ هنا بالقدا. شكرا. بارك الله فيك. ناخذ فاصل ثم نعود.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للاستماع لعرض تلاواتكم نذكر مرة أخرى يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000. كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
1: وبيك، عايشك يا جنات من سيدي بوزي.
0: مرحبا لله جنات،
1: الله يسترك ويرحم والديك. عايشك،
0: تفضل. شنو باش تسمعنا؟
1: باش نقرا شويه ما تيسر من سورة الفرقان.
0: تفضل.
1: عايشك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

0: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
1: ترى قول واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون
0: واتخذوا من
1: فهز الخاء شوية هزها فخمة مش ما نقولوش خاء واتخ واتخ
0: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا
1: لا يخلقون شيئا
0: نعودها من لو
1: عودها
0: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفك
1: بشوية قول وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون
0: وقال الذين كفروا إن هذا
1: لا إن هذا إظهار إن هذا يلا
0: وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفك افتراه
1: إفك الهمزة مكسورة إفك افتراه
0: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه عليه بكرة وأصيلا
1: الله يبارك فيك يا أختي قاعدة تمشي تتعلم ولا لا
0: الحقيقة لا في الدار مع جمعية في اللعب الانترنت خاطر نسكن في الريح محدياش في الريح محدياش جمعية
1: أي مو احنا نحبوك تقرأ ما غير أخطاء يعني طو هذه فيها أخطاء برشا أخطاء أنت
0: ماذا قلت لك ماذا بي نقرأ
1: به وهذه أنت حفظتها وحدك ولا حفظتها معهم هما
0: لا هذه مثلا الصورة دي ما قريتهاش معهم ولكن نقرأ عموما نقرأ شوية في الأحكام وفي ما قريتهاش معهم الحق الصورة هذه بالذات وين الأخطاء شيء
1: الأخطاء صح أنت ريت المدود الطبيعية الكل كليتها ما نقولوش وقالوا أساطير نقولوا وقالوا أساطير أولي فقد جاءوا والمدود الطبيعية اكتتبها فهي تملى فهمتني أعانه عليه قوم آخرون ها المدود الطبيعية ذي الكل يعني أنت ما عملتهاش ما نجيوش تعرف شنو معناها ما الطبيعي يعني صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده عن مقدار حركتين اللي هو هذايا مد أصلي فهمتني يعني لا تقوم ذات الكلمة إلا يعني بهو ما نجموش وهي قال فلان نجي ونقوله قال فلان قال
0: لا
1: صحيت يعني وقالوا أنت ثبت ديما المصحف ثبت بالقداء باش ما نغلطوش ما نقولوش أفكن وهي إفكن فهمتني أختي نقول نقراو بشوية طيب أنت قرايتك بها يعني الحروف متاعك تنجم تصلحهم أحسن من كي ناخذوا بالحرف بالحرف والتا خا والتا خا ذو والتا خا ذو مي مكسورة نقول مي من دونه آلهة لا يا مش يا يخلا يا يخلقون ونقف عند الساكن نقول يا أخ يخلقون باش ما نقولش خا ولا فهمت ولا لا حاول صحيت تمرن بالحرف بالحرف باش على قيلك كيف تقرا الايه ما تمرش عليها وركز وين الموجوده الطبيعيه يعني انت كيف تقرا قول تبا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فهمتني اختي
0: فهمت.
1: ربي يبارك فيك.
0: الكريم استاذنا الكريم المودود الطبيعية راهم حتى في الجمعية الحق وهي على الانترنت يقولوا لي راك نخاف نجيبها أكثر.
1: لا لا.
0: قبل يقولوا لي جيبها أكثر.
1: ما هو إيش قلت لك أنا قلت لك صاحب الطبيعة السليمة أنت تجيشي بشر تقول له قال ما هو تقول له قال فلان.
0: نعم نعم.
1: فهمت
0: نعم.
1: ولا لا؟ ربي إن شاء الله. يثبتك وان شاء الله ربي يعلمك ان شاء الله
0: امين قاعدين نحاول وربي يجازيك كل خير محليك الله يرحم والديك
1: ربي يبارك فيك عايشك عاش اختي ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: مرحبا
2: شيخ سألت عليك من اوائل سوره آل عمران
1: الاسم
2: زهره من نصري
1: زهره منين اختي
2: جبت المديوني
1: مرحبا بك اي تفضل
2: عايش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه
1: عاودها الآية
2: مصدقا
1: لا نزل عليك
2: نزل عليك الكتاب
1: يا أختي نقول نزل عليك ما نقولوش نزل ما فمش مد بعد اللام حركة هيك نزل عليك الكتاب هاي
2: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد
1: قل عذاب شديد
2: عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
1: أنت قدامك المصحف ولا لا؟ ولا تقرأ من غيبا تقرأ من رأسك ولا قدامك المصحف؟
2: لحظات
1: نقول إن الله لا يخفى عليه لا يخفى يلا
2: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
1: الله يبارك فيك هذه حفظتها وحدك ولا حفظتها في الجمعية
2: لا لا يا شيخ، أنا أتدرس في جمعية قرآنية، وهذه باش بدين فيها باش نقرأ فيها دينا فيها، ولكن قسانه باش في الموسم الجديد متاع الدراسة نبدو نقرأ فيه من جديد.
1: يعني أنت كي باش ترجعوا باش تقرأوا الصورة هذه إن شاء الله؟
2: باش نقرأ آل عمران إن شاء الله.
1: يا أخي أنت حبيت تجرب؟
2: حبيت. إحنا أنا قريتها وحفظتها وعديت عليها عند سيدتي.
1: باي
2: وباش كي نرجع نزيدوا نعاودوا.
1: باهي كيف
2: علاش ما نزلناش العام احنا باش نعاود؟ حبيت انا شيخ انت تعجبني في الحروف وكل يعني المخارج والكل، نتبع فيك باش نشوف هل انا ما زلت شد الحروف ولا ضيعت يعني المدود وضيعت يعني الحركات وضيعت يعني.
1: انت ساعات تضيع وساعات تزيد. باهي
2: هذاك علاش
1: انت تزيد في مدود من عندك. فهمتني؟ ما نقولوش نقولوا ألا إن الذين كفروا، ما نقولوش الذين كفروا لنزل عليك، فهمت؟ يعني فما حاجات تزيد فيهم، وفما ساعات المدود ما تعملهمش، فما غنان كيف كيف إخفاء ساعات ما تعملوش، فما يعني أنت تويك يلزمك تركز أكثر. مش الفايدة أغزن ناخذوا آيتين وإلا ثلاثة، يعني ثلاثة آيات ولا كذا ونقراوهم بشوية، نقراوهم حرف حرف باش نصلحوا نجموا نقراوا بالكدا. ما هيش الفايدة في الكم، يعني يعني ناخذوا آية كيف نقراوها صحيحة ونعودوها برشا مرات ما شاء الله هيك الحرف هذاك يتسجل. يعني نقولوا نزل نزل عليك الكتاب بي وأغزر ونقف في الكسرة ونقف الضمة بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل وأكل الإخفاء كيف كيف تعطيه حقه. تبعك أيه بالقلم الرصاص على المصحف متاعك ايتين تقراهم بالقداء إن شاء الله تتحسن. يعني
2: عايشك يا شيخ، عايشك.
1: ربي يبارك
2: فيك لك إن شاء الله في ميزان حسنات.
1: شكرا
2: يا رب.
1: الله يبارك فيك يا شختي. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
3: فضيلة قديدي ما ظهروني.
1: مرحبا.
3: واش نقرا من النساء؟ والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

تبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن

0: هي سيرة.
1: الله يبارك فيك أختي.
0: أنا راني أمية مانيش قاهية، خاطر علاش ومربوش.
1: أي باهي، لا ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية، أما
0: الله
1: تزيد تزيد شكون يحفظ فيك؟ تمشي للجمعية يحفظوك،
0: أي أي،
1: وليت تقرأ شوية تو يعني تعرف الحروف و...
0: لا الحمد لله أنا حافظ البقرة وآل عمران ونعمة النساء
1: باهي ما شاء الله،
0: وحاجة زوز عام،
1: إن شاء الله ربي
0: أما أنا ما
1: يحفظك
0: قريت
1: ورب.
0: الجملة، قريت شوية
1: باهي
0: كتعليم الكباء،
1: هي هاك ما شاء الله، هاك شفت
0: عندي
1: شو
0: راسخة
1: عملت انت،
0: شوية الحمد لله،
1: حفظت البقرة
0: عندي
1: حفظها.
0: شوية الشكل أنا شوية.
1: صحيتك، وزيد ركز شوية في الحروف باش ما نقولوش با ونقولوا جا ونقولوا اذوما، باهي زيد.
0: ربي يبارك لك إن شاء الله،
1: اما
0: ربي
1: باهي
0: يحفظك.
1: التلاوة متاعك، وان شاء الله ربي يعلمك ان شاء الله ويحفظك
0: آمين آمين،
1: ويحفظك ان
0: يرحم
1: شاء الله.
0: والديك، الله يبارك يحفظك في
1: شكرا
0: ميزان حسناتك.
1: شكرا على هذه التلاوة، بارك الله فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: وبيك عايش كده شيخ شريف رياح،
1: مرحبا يا سي شريف.
2: وبيك عايش بك الله فيك.
1: شريف
2: صورة النجم
1: السمع.
2: إن شاء الله.
1: كيفاه؟
2: صورة النجم إن شاء الله.
1: النجم، تفضل. أي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
1: الله يبارك فيك سي شريف. باهي باهي، تلاوتك باهية وإن شاء الله تزيد تتحسن أكثر من هكا، قاعد تتعلم معه وتمشي وحافظ لنا جزء من القرآن باهي.
2: الحمد لله شوي برا ولا مبتدأ يا سيدي.
1: باهي باهي، مبتدأ وتقرأ كي إن شاء الله مالت المرة الجاية تسمعنا تلاوة أحسن من هكا برشا. باهي أحسن.
2: ربي يبارك لك سالب وجودكم إن شاء الله، بارك
1: ربي
2: الله
1: يبارك فيك. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يبارككم. معكم أخت ناجية من ولاية سوسة.
1: ناجية.
3: ناجية.
1: ناجية، مرحبا لال. شنو باش تقرأ؟
3: الله يحفظك يعيشك الله يبارك لك. إن شاء الله ما تيسر من سورة البقرة.
1: البقرة، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عاود بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا مش نو نو، مش نور الرحيم، نير الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: صحيت. أي.
3: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
1: الله يبارك فيك أختي ناجي، هذه تحفظ وحدك قاعدة أنت؟
3: والله أني الحقيقة أني درير الحق ومش متوفر الإمكانيات يعني باش نمشي السمعية والكل نحفظ وحدي يعني.
1: ما فماش شكون يعاونك؟
3: لا لا باش نمشي السمعية مثلا مش ما عنديش إمكانية يعني.
1: بالسمع ما هو تسمع أنت يلزمك تسمع بالقدا.
3: شنو نسمع؟
1: يعني باش أنت يلزمك اللي تحفظ وتسمعه بالقدا باش تنجم تعاوده صحيح يعني.
3: إي إن شاء الله هاني نحاول.
1: فهمت؟
3: نحاول يعني. أي نحاول نحفظ وحدي يوم بالكاس يعني.
1: أي وأحنا كيف نقفوا ما نقفوش على المتحرك دي ما نقفوا على الساكن يعني ما نقولوش هذا الذي رزقنا من قبل نقولوا من قبل ها فهمت وأتوا به ولهم فيها أزواج مطهرة فهمت ولا لا يعني احنا نقفوا ديما على الساكن وبش نصلحوا الحروف وبش نعملوا خاطر ما تعرف انت القرآن يلزموا قواعد ويلزموا يكون منضبط ربي يبارك فيك ان شاء الله نسمعوك اختي ناجية مرة اخرى في تلاوة احسن من هك اما حاول بش يعني تلقى حل انك انت تقرأ خير من هكي اسأل ويعاونوك يعني شوف شكون يزيد يعاونك يعني اللي يسهل ما يتهش يعني ان شاء الله وربي ان شاء الله ييسر لك الامور الكل الله يبارك فيك أختي ناجي أحسنت على هذه التلاوة شكرا لك. نحب نذكر السادة المستمعين بحكم اللي احنا حكينا على الحروف يعني حكينا على ناخذ في صفات الحروف يعني نحب نقولهم الحروف الشديدة يعني آنية. شنو معناها آنية؟ يعني لا توجد إلا في آن حبس الصوت أي في وقت النطق بالحرف. الحروف الشديدة اللي هي شديدها لفظ أجد قاتم بكت يعني يقولوا أق شفت أط ها أب ولا باء هذيك الحروف هذية الشديدة يعني في لا توجد إلا في يعني آن متاع حبس الصوت متاعها وقت النطق بالحرف يعني وما عداها هذه يعني الحروف اللي هي شديدة ما عداها كلها حروف يعني تتسمى نقول احنا زمانية يعني يجري فيها الصوت زمانا بتبيعه هي متفاوتة في الجريان متاعها يعني الحروف الرخوة نلقاوها أتم جريانا من الحروف البينية وحروف المد أطول زمانا من الحروف الرخوة يعني نقول احنا الحروف الرخوة زمانها في النطق أطول من الحروف البينية والحروف البينية يعني نلقاوها الزمن متاعها أطول من الحروف الشديدة أما الحروف المجهورة والمهموسة فأزمنتها تابعة لهذه الأزمنة وليس لها أزمنة خاصة بها يعني هذايا يلزمنا احنا نقراوه ويلزم عليه ذيك عليش اي واحد انا يكلمني ولا يقرأ نقول له قاعد تقرأ في الجمعية قاعد تمشي تتعلم يعني هذا يلزم شيخ يوريك شو خصو باهي فلا بد يعني للقارئ من مراعاة هذه يعني أزمنة الحروف فكل حرف يعني عنده ميزان ميزان يعرف به مقدار حقيقته المقدار متاع يعني حقيقته باش نعرفوا الحرف هذايا نخرجوه يعني من المخرج متاعه الصحيح ونعطيوه الصفات متاعه على وجه يعني العدل من غير ما إفراط من غير ما نعملوا فيه إفراط ولا تفريط ونزنوه بميزانه وهذايا هو بطبيعة حقيقة التجويد يعني نقرأ وكانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا فاحنا كيف نتعلموا نرجعوا نقراوا بشوية كما قلت أنا قبيلة يعني للسادة اللي يقراوا نقراوا حرف حرف الله لا إله إلا هو بالحرف كي ونحسوه الحرف هذاك بقدرة ربي تو نتعلموا إن شاء الله الحروف ونوليوا نقراهم على الوجه الصحيح ربي بارك فيكم أحسنتم على ما قدمتم شكرا لكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحان

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لأباه، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستنير بأنوار الستر. فبعد أن طوفنا في الحلقات الماضية حول الأبعاد الوجودية والاجتماعية للكساء، نغوص اليوم في مجازات النور والأبعاد الروحية والمعنوية، لقوله تعالى في الحديث القدسي في الحديث 24 من الأربعين النووية، الذي قال فيه ربنا عز وجل: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هل العري هو عري البدن فحسب؟ قلنا في اللقاء الماضي لو تذكرون، المراد بالعري ما هوش عري البدن فقط، فعري البدن يغطيه ثوب بدراهم معدودة، ولكن العري الفاضح المهلك هو عري الروح وعري العقل وعري الأخلاق. أول أشكال الكساء المعنوي هو كساء التقوى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ما هو لباس التقوى؟ هو الدرع الروحي الذي يكسو باطن العبد، فيحميه من وساوس الشيطان، ويقيه لفح الشهوات والشبهات. الإنسان الذي يلبس أفخر الحرير وهو عار من تقوى الله عز وجل، هو في الحقيقة مكشوف العيوب، مهتوك الستر في ملكوت السماء، كما قال أحد الشعراء: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. أما الكساء الثاني فهو كساء العلم والعقل. الجهل عري فاضح، عقل بلا علم هو عقل مكشوف تتقاذفه رياح الخرافة والأفكار المنحرفة. والاستكساء هنا يعني أن الإنسان يطلب الهداية والبصيرة والتنوير من الله جل جلاله. ففي ذات الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا مر معنا من قبل: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالعلم لباس العقل، والحكمة زينة الفؤاد، ومن حرم هذا الكساء عاش في ظلمات التخبط والجهالة. أيها الإخوة والأحبة، نحاول أن نصل إلى أعمق تجليات الكساء المعنوي، ونصل إلى أكثرها دفئاً، إنه كساء الستر الاجتماعي الجميل. نحن نعيش بين الناس، يحترمنا هذا ويحبنا ذاك، ويثني علينا الآخر، فهل نحن كاملون بلا عيوب؟ لا والله، بل نحن خطاؤون. وقالها سيدنا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن كلنا يخطئ، وكلنا ذاك الإنسان الذي يقع في الخطأ، ولكننا نعيش في كنف اسم الله سبحانه وتعالى الستير. لو أن ربي عز وجل يرفع عنا هذا الستر، والله لما استطاع إنسان أن ينظر في وجه إنسان آخر، من كثرة ما أن ربي عز وجل ارفع عنه الستر وكشف الحال متاع هك الإنسان. وكلنا أيها الإخوة والأحبة خطاؤون، ولذلك نرى في مجتمعاتنا كلنا يعني نعيش مع الناس ونمشي مع الناس ونقعد مع الناس، فهذا في الحقيقة يبدي لنا الاحترام، هذا يحترمنا على شنو؟ مو عنا أخطاء، ولكن وربي سترها، وهذا يحبنا، يحبني على إيش؟ مو عندي أخطاء لو ربي كشفها ربما راه نفر وكرهني، والآخر يثني علي الثناء الحسن. وعلى شنو يثني علي؟ مو لأنه لم يطلع على الخبايا ولم يطلع على أسراري اللي استرها علي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يا أيها الإخوة والأحبة، نحن نعترف أننا خطاؤون، ونحن نؤمن أننا لسنا كاملين بلا عيوب، ولكن ربي سبحانه وتعالى أقامنا في كنف اسمه الستير. الله سبحانه وتعالى يكسو ذنوبنا وخيباتنا وخطايانا بجميل عفوه وستره، فلا يظهر للناس منا إلا الجميل. هذا مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان. ملا علاش الإنسان عندما يرى عيب من عيوب أخيه يمشي يجري ويفضحه، وربي عز وجل حرمه من هك الشرف وهك المرتبة العالية اللي يقول فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما لا يزم يعرف اللي يفضح مسلم ربي عز وجل باش يهتك ستره في الدنيا ويهتك ستره يوم القيامة. يقول أحد الأئمة وهو الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال: تأملت ستر الله عز وجل على العباد فوجدته عجبا، يذنب العبد فيستر عليه، ثم يذنب فيستر عليه، كأنه لا يرى وكأن العبد لا يعصي. هذا الستر هو كساء معنوي إلهي، لو رفع عن العبد دقيقة واحدة لكفهرت في وجهه الحياة وافتضح بين الخلائق. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هذا سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاه كل صباح وكل مساء. ما لا احنا اش نقوله؟ اذا كان يقول صلى الله عليه وسلم عند كل صباح ومساء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ايها الإخوة والأحبة، الاستكساء يعني طلب الكساء من الله عز وجل. الاستكساء الروحي هو أن نلجأ إلى الله تائبين مستغفرين سائلين إياه عز وجل أنه يكسو قلوبنا بالإيمان. هاو اللباس اللي نحب عليه، أن يكسو قلوبنا بالإيمان وعقولنا بالحق ويسترنا بالستر الجميل. أيها الإخوة والأحبة، نحاول أن نترجم هذا النص الشريف من هذا الحديث القدسي إلى واقع عملي وبرنامج تنموي واقتصادي من خلال محور الجغرافيا الاقتصادية للكساء والتكافل الاجتماعي. قول أنت حاجة هكا كبيرة وكلام صعيب، لا لا لا، هذه حاجة قريبة لنا وقريبة ياسر لحياتنا. فحين يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، هل ربي سبحانه وتعالى ينزل الكساء من السماء مطرا؟ يعني شفنا احنا مرة لبسة من لبساتنا هابطة من السماء، او ان ربي عز وجل ينبت من الارض فجأة هكا سروال والا سورية والا مريول هكا ينبت ربي من الارض فجأة؟ هنا يتجلى فقه الاسباب. فالكساء الالهي يتنزل عبر تسخير الاسباب والعمل. الله يكسونا بأن خلق لنا القطن والصوف والكتان، وسخر العقول لاختراع الآلات متاع النسيج، والأيدي لغزل الثياب. فالاستكساء بالمعنى التنموي يعني النهوض الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه الأمة، ألا تكون عالة في ملبسها وقوتها على غيرها. الأمة التي لا تنتج كساءها تظل عارية الإرادة وسليبة القرار. ثم ننتقل إلى المفهوم الأرقى في هذا الحديث، نيابة الستر. فعندما يرزقنا الله عز وجل فائضا من الثياب أو سعة من المال نشتري بها ما نشاء، فعلينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يعطنا هذا لنتكبر به، بل جعلك وكيلا عنه ونائبا في الأرض لكساء عباده العارين والمحتاجين. الله يقول أكسكم، وهو يكسو الفقير عبر يدك أنت، فإذا منعت فضل مالك فقد منعت وصول كساء الله إلى عباده بسببك. كما الزكاة، الزكاة ربي عز وجل قسم العباد إلى قسمين، الأغنياء والفقراء. الأغنياء هم وكلاء الله في الأرض، والفقراء هم عيال الله. إذن هناك وكلاء وهناك عيال. الوكلاء وكلاء الله في الأرض، هوك يقوموا بمهامهم حيال عيال الله عز وجل. ولهذا علينا أن نتأمل النص النبوي العظيم الشاحذ للهمم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الترمذي: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. يا لها من معادلة ربوية رابحة، تكسو عاريا في الدنيا بخرقة فانية فيكسوك الله في الآخرة بحرير الجنة الباقي. هاي المعادلة، فاستكسوني أكسكم، بمعنى نكسيكم باللباس بأن أجعل بينكم هذه الأسباب حتى يقوم الغني بمهامه حيال الفقير. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وما زلنا نتحدث عن قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. بلا شك نحن نعيش في عالم يموج بالحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والفقر المدقع. نرى عبر الشاشات أسرا افترشت الأرض والتحفت السماء بعد أن هدمت بيوتها وجردت من أثوابها. أمام هذا العوري الحديث الفاضح للإنسانية يقف الحديث القدسي: فاستكسوني أكسكم، كميثاق وتكليف جماعي للأمة الإسلامية برمتها. فإغاثة الملهوف وتأمين الكساء والمأوى للمشردين والفقراء ليس مجرد نافلة أو تبرع هامشي، بل هو واجب شرعي أصيل تقتضيه الأخوة الإيمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أيها الإخوة والأحبة، خلينا اللوج في خزائن ثيابنا ولننظر في فائض أموالنا، ولنكن يدا حانية تكسو العارين وتواسي المحتاجين، لنستحق أن يديم الله عز وجل علينا أثواب نعمه وستره وعافيته. احنا اليوم في ديارنا روا عنا حوايج ممكن عنا عامين وثلاثة ما لبسناهمش بالكل، خلي تو نستحقهم. لا هذيك ما تلوحاش نستحقها، لا هذيك خليها باش نلبسها في الشتاء هذا ويتعدى الشتاء الأول والثاني والثالث والرابع، وربما فما حوايج عندها 10 سنين و15 سنة ومازالت جديدة ولكن ما تلبستش، علاش ما نفيدوش بها الآخرين؟ أيضا عندنا حاجة نغفلوا عليها أيها الإخوة، يا أخي أباتنا كيموتوا الله يرحمهم ويخليوا حوايجهم، علاش مخبينهم أحنا ومطبقينهم ومخلينهم عام واثنين وثلاثة؟ علاش ما نتصدقوش بهم على الفقراء والمساكين؟ فهو أنفع لذلك الميت. أماتنا كيف كيف مخلية لبسة من هوني ومن غادي وتقولك لا نخلي نحب نشم عليها ريحة ميمتي، راهي ذيك باش تاكلها ندا، راهي معاش باش تصلح. أنفع بها أنت الفقير والمسكين باش تمشي إلى رصيد أمك وميمتك اللي في القبر، اللي هما اليوم بحاجة إلى حسنة واحدة، حسنة واحدة هما اليوم يطلبوها منك بكل مودة وبكل محبة وبكل شفقة. أعطيني حسنة يا وليدي وأعطيني حسنة واحدة يا بنيتي. وإحنا شادين الحوايج ومخلينهم في الخزائن عنا، مطبقينهم نخرجوهم يشموا شوية هواء ورجع غادي. ساعات تلقى ما شاء الله لبسة سواء متاع رجال وإلا متاع إنساء، ساعات تلقى جبايب مخليهم البو والبو مشي على روحه وما فماش كون يلبسهم هذوكم، سواء ما يناسبش وليداته في الطول أو في القصر. إذن علاش مخليهم؟ أنفع بهم يا أنت تلبس وتستفيد وإن شاء الله أجر وثواب للأموات، وإلا أعطيهم أنت للفقراء والمساكين فهو أنفع وفي صحيفة الأموات. فهذا قد يكون من الأنانية أن الإنسان يحب روحه ويحب الحاجة بنيديه ويخليها غادي ولو لا تستعمل. طيب بما أنك أنت تحب بوك برشا ولا تحب ميمتك برشا، الله يرحمهم وينعمهم، فيدهم بحسنة، فيدهم بشوية حسنات، راهم أفقر ما يكون إلى الحسنة اليوم. علاش تقعد هك الحوايج هذوكم حتى لين يتلوحوا أصلا وما يستفادش منهم الميت؟ علاش؟ إذن يا أيها الإخوة، يقولوا أهل الذكر، يقول لك الحوايج إذا كان تعدى عليهم عام ونصف ما استعملتهمش أعطيهم، تعدى عليهم عام ونصف أعطيهم، خلي يستفيد بهم الفقير والمسكين والمحتاج. إذن فلنبحث في خزائن ثيابنا ونشوف الحاجة اللي هي زايدة علينا. والله فما بعض ناس، سبحان الله، بعض ناس يجدوا حوايجهم كل موسم ويخلي عنده كان قطيعتين ثلاثة ما أكثرش، يجي الموسم اللي بعده يبدل ربيعاته، ينحي هذوكم يعطيهم لشكون ويشري حاجة جديدة. أنا ما نقولش معتها الإنسان أنه اشري ديما، لا، لكن إذا أنت استعملتهم وما عادش باش تستعملهم فيما بعد علاش مخليهم؟ وتكدس فيهم على الخزانة، هاو نحي هاو رجع، متاع صيف ومتاع شتاء. أنا أقول عندما نبحث في خزائننا ونجد بعض ثيابنا التي لا نستعملها ونرى فيها فائضا، إذا نعطيها للفقراء ونعطيها للمساكين، ولتكن أيدينا حانية تكسو العارين وتواسي المحتاجين، وخلي قلوبنا تكون رحيمة على هؤلاء. أيها الإخوة والأحبة، أيها الإخوة والأحبة، عندما نقف أمام الكساء، هناك الكساء الكوني، نقول كيف يكسو الله عز وجل المخلوقات، الريش للطير، اللحاء للشجر، الغلاف الجوي للأرض. الإنسان ليس استثناء، لكنه المخلوق الوحيد الذي طلب منه أن يستكسي ربه عز وجل اختيارا وتذللا لربه سبحانه وتعالى. هذا أيها الإخوة، ندرك أن ربي سبحانه وتعالى كم ستر هذه الأرض، وكم ستر هذه الأجرام التي خلقها بانتظام لا يأتي عليه الانخرام. اللباس أيضا كرسالة حضارية وثقافية، كيف تحول اللباس من مجرد حاجة بيولوجية لتقلبات الطقس إلى هوية وستر وعفاف. الستر الإلهي هو الذي يمنح الإنسان كرامته وآدميته، فالحضارات تنهار سيكولوجيا عندما يبدأ التخلي عن الستر. وكما أشرنا سابقا إلى أن هناك كساء التقوى، وهو الدرع الروحي، انطلاقا من قوله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. كيف يكون الإنسان عاريا روحيا، يكون مكشوف العيوب، يكون نهبا للشياطين والوساوس، وذلك إذا حرم من كساء التقوى والخوف من الله عز وجل. بينا أيضا أن هناك كساء العلم والعقل، فالجهل عري فاضح للعقل، والاستكساء هنا هو طلب الهداية والبصيرة. فمن لم يكسه الله بنور العلم ظل يتخبط في ظلمات الشبهات والشهوات. أيضا كساء الستر الجميل، وهو الكساء الاجتماعي، فنحن نعيش بين الناس بستر الله لذنوبنا وعيوبنا، ولو رفع عنا هذا الكساء المعنوي لافتضح أمرنا. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الستر في الدنيا، والستر تحت الأرض، والستر يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. هكذا أيها الإخوة والأحبة، نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إصراري. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العريب.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: إلى القلب.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يرتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ، الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف، برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.

صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد واغفر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: بسطت يدي من لي ألول به إلاك سندي.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني. أحاديث نبوية،
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك. تراتيل.

0: أعلام
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذه باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
4: من القلب. من القلب
0: إلى القلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.

بِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم.

فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان

كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: التونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 27 إلى الآية 43 من سورة ياسين برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بكم ريحاناتي، مرحبا بك فاطمة الزهراء العياري.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: مرحبا بك فاطمة الزهراء بن عباس.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. فاطمة الزهراء الوسلاتي، مرحبا بك.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام. ومعنا كذلك آمنة بن عباس، مرحبا بك.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فمنه يأكلون
1: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم

0: عظيم.
1: نمر مستمعينا الكرام إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثمره ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا فاطمة. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة آمنة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن

تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.

0: صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، أحسنتي. نمر إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نختم بالاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا

0: الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إذا مستمعين الكرام أعيد على مسامعكم هذه الآيات ثم نكررها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين صدق الله العظيم. نمر مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: تونسية.
1: ريحانات تونسية.
0: هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
2: لا تحزن إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: كلمات من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. إلهي، يا فالق الحب والنوى، يا منور الدنيا، وسألت ربي أن يمن بعفوه، إن الكريم إذا سألت كريم. فسمعت في ظل الشجون مناجيا يبدو لسمعي والظلام مقيم. يا خاشعا لله ترجو عفوه، أمسك دموعك فالإله رحيم. يا أرحم الراحمين، ارحمنا وتب علينا واعطنا ولا تحرمنا، وأنت أرحم الراحمين.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الفاضل، إذا أطلق الله لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك، وعليك أن تثق وأن تواصل الطلب وأنت في حالة شكر قلبي لله تبارك وتعالى. تسألني لماذا؟ لما فتح عليك ومن به عليك؟ لا تنسى ولا تغفل، لسان حالك يقول، يلهج بالتضرع والمناجات، إنه يسمع ويرى. قل: إلهي، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلب، تيقن أنه أكرم الأكرمين، وأن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد سائله خائبا.

يقولون إذا عرف الآمر سهلت الأوامر. هذا مؤشر قوي وبوصلة دقيقة تزن بها نفسك، فحين تعرف ربك جيدا وتقوي محبته في قلبك يسهل عليك النهوض لطاعته والانزجار عما يغضبه. وعلى هذا قس نفسك إن كان أمر آخرتك يعنيك، ولا تكن من الغافلين. مستمعتي الفاضلة، مستمعي الكريم، لا تدر لسانك إلا حيث ترجو رضا الله تعالى، ولا تدر عقلك إلا فيما يعود عليك بمزيد من المعرفة والنور. يا صاحبي، كما يتعاقب على الدنيا ليل ونهار ونور وظلام، كذلك حال القلب لا يزال يتعاقب عليه نشاط وفتور وإقبال وإدبار. فكل من فتح لك الطريق شمر وبادر، وكلما تعثرت وفترت حاول أن تلتقط أنفاسك لتعود من جديد، أجل تعود أقوى مما كنت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. يا صاحبي، إذا ألمتك نصيحة ناصح فلا يعني ذلك أن صاحبها يكن لك ضغينة أو يضمر لك سوءا، حتى لو لم يحسن أدب النصيحة. حين تكره الناصح ونصيحته فعد على نفسك باللائمة وعاتبها وحاسبها، فحري بك أن تحب هذا وتثني عليه وتدعو له، لا أن تنفر منه وتعرض عنه، فإنه لا ينصحك في هذا الزمان إلا من يحبك ويحب لك الخير. فلا تكسر مرآتك حين تبدي لك عيبا في وجهك، بل حافظ عليها وزدها صقلا. وبارك الله في امرئ أهدى إلي عيوبي. مستمعتي الكريمة، مستمعي الكريم، هل جربت أن تجلس مع نفسك يوما؟ هل جربت أن تصارحها، أن تسمع منها؟ لابد أن لديها الكثير والكثير تود أن تواجهك به. فقط امنح فرصة وهيئ لها خلوة. الإنسان في هذه الحياة تعتركه المواقف وتتقاذفه الأزمات، وربما في هذا الخضم يغير وجهته دون أن يشعر، ويسلك مسارا مغايرا للمسار الذي اختاره لتحقيق أهدافه. وهنا تكون الطامة، حينما نسلك لتحقيق أهدافنا سبلا غير التي حددناها قبل انطلاقنا، ويكون المبرر أن الهدف واحد وكل الطرق تؤدي إلى روما كما يزعمون. ولكن ما طبيعة هذه الطرق لو كانوا يفقهون؟ إننا بحاجة

إلى وقفات كثيرة أثناء رحلة تحقيق الأهداف، وقفات نقيم فيها المواقف ولا ننسى تقييم الأشخاص، وقبل ذلك نقيم فيها أنفسنا وكيفية تعاملنا مع مواقف الحياة وأشخاصها. نعم، كل منا لا بد أن يجلس مع نفسه، يمد بينه وبينها جسر المصارحة والمكاشفة، يمنحها فرصة البوح. فلا أصدق من حديث النفس، النفس المؤمنة الصادقة، إنها حتما ستقول لك قف إذا حتى عن الطريق وغيرت خطة المسير. فحذاري، حذاري أن تهشمها أو تركنها خلف الكواليس. أحد الحكماء قال: تعلمت الحكمة من الضرير، لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبرها بعصاه. أيها الأحبة الكرام، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين لكم منا أزكى التحايا، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بتمام الصحة وجمال العافية. وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ترحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد في هذه الصبيحة المباركة، صباحك أجمل لهذا اليوم الجميل بإذن الله تعالى، يوم الخميس 28 من شهر ربيع الأول 1448 هجري الموافق لعشر سبتمبر 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، في الإخراج التقني، وأحمد الطبابي في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعدبالي بإذن الله تعالى معكم من هذه اللحظات 7 دقيقتين إلى حدود 9. 71-136-000 دائما وأبدا موضوع على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. وكعادتنا بإذن الله تعالى في ساعتين من البث المباشر عن محطات خارجية زوز بالضبط، أولها تكون في تقريبا في 37 دقيقة رفقة شيخنا منير البلهوان، وبما أننا كل العائلات التونسية على قدم وساق يعني استعدادا للعودة المدرسية، فإنه أردنا أن نتحدث اليوم بإذن الله تعالى مع شيخنا منير البلهوان، بما أننا نتحدث عن الأخلاق، عن السلوك، عن قصص وقعت في زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، علاقة هذا النبي الكريم بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يعني سلوكه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه التي هي فوق الأخلاق عموما. فإننا سوف نتحدث عن رؤيته عليه الصلاة والسلام للعلم وطريقته النموذجية في التعليم، في التعليم عموما، ثم تعليم صحبه وبالخصوص التوجه للصحابة في مقتبل العمر وفي أول ظهورهم، يعني كيف كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام، كيف كان يزرع فيهم حب العلم وطلب العلم، يعني هذا النموذج الذي يحتذى به الذي هو قدوة سوف ننظر فيه حتى نستلهم منه طرقا أصيلة وأصلية في طريقة التعليم والتعلم. المداخلة الخارجية الثانية كالعادة إن شاء الله يكون معنا، هي مش خارجية، هي داخلية في حقيقة الأمر، باش يكون حاضر معنا في الأستوديو شيخنا هشام الصدقاوي حتى نواصل معه الحديث الممتع الماتع عن الأخلاق، وبالتحديد عن الحياة وقول النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة، وسوف ننظر في هذا، وإحنا تقريبا عنا أسابيع نتحدث وهذا المعين العظيم لحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تنضب أبدا، فكلما أردت أن تبحث في أمر ما إلا وأتاك أمر آخر أكثر أهمية ويستدعي الحديث فيه ويستدعي أن تغوص فيه أكثر فأكثر حتى نفهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وبالتالي نفهم عن رب العزة سبحانه وتعالى. إلى جانب ذلك فقرات يعني عديدة قارة، منها دقيقة اقتصاد تمام الثامنة، 8:15 دقيقة إذا فقه النشر الجوي كالعادة، 38 دقيقة فقط. ذكركم أني لقائي بكم اليوم يكون مختتم هذه الشبكة الصيفية، يعني ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله نرجع إلى شبكة خريف شتاء 2026-2027 بإذن الله تعالى، ويكون لقايا بكم في زوز محطات، أولها يوم الجمعة في عبق الجمعة من 4-6، ويوم الأحد كيف ما الأوقات هذه، يعني صباحك أجمل من 7 حتى 9. إن شاء الله أياماتنا كلها خير، أياماتنا كلها بركة وكلها أمن وأمان واستقرار. أكيد استمعت إلى تحذيرات النشرة الجوية فيما يخص ربما الأمطار اللي ربما قد تقع اليوم، احنا دائما نحذر وناخذ احتياطاتنا، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وهو المقدر وهو الذي يعطي وينزل الأمر وينزل معه اللطف، فالحمد لله رب العالمين أنه يلطف دائما بعباده، والحمد لله رب العالمين أننا عباد لله سبحانه وتعالى. آية بينات من ذكر الله الحكيم لسورة المدثر بصوت القارئ سعد الغامدي، ثم لنا عبد إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

فاغفر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

0: مغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. 27 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، سعداء جدا ودائما وأبدا ودائما سعداء بهذه اللقاءات المباشرة التي تجمعنا بالسادة المستمعين. إن شاء الله اجتماعات خير واجتماعات أنس واجتماعات إفادة واستفادة كذلك. تحياتنا لكل من تواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتحياتنا لكل من يستمع إلينا الآن مباشرة، وربعين الجميع. تحياتنا لأختنا سامية بن عثمان بنان التواتي، أختنا سوما، أختنا ليلى، أختنا إلهام حفوظي، ليلى الحاج أحمد، زهرة حاجي، كذلك أختنا سلوى فرجاني، فاطمة بن سعيد كالعادة معنا، فاطمة محمد صادق، نبيلة الغربي، هيكل دهش، مريم عبد الله، عزيز رحيلي، جوهر حناشي، حبيبة صغير، وكل من يستمع لنا وكل من يفد للاستماع. أهلا وسهلا بكم جميعا. ما زلنا معكم في هذا اللقاء المباشر اللي مدته ساعتين من البث إن شاء الله إلى حدود 9. كنا ذكرنا منذ قليل بالفقرات والأركان اللي معنا اليوم، وإلى جانب هذا نتحدث اليوم في موضوع قلبي بامتياز. في حقيقة الأمر قلبي أخلاقي، يعني هو يسكن القلب، ولكن القلب الموصول أولا بالعقل ثم الموصول ثانيا باللسان، لأنه هذا الدين موجه إلى الإنسان عموما بقلبه وعقله وروحه وجوارحه، يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقصي منهم حلقة ما، لأنها حلقات متعددة مترابطة تكون هذه السلسلة، سلسلة ذهبية في حقيقة الأمر، لأنه هذا هو الكائن المسلم، العبد المؤمن الموحد لله سبحانه وتعالى، هو كتلة كلها موحدة، لا يمكن كما قلنا بحال من الأحوال أن نفصل واحدة منها عن الأخرى، وإلا اختل التوازن واختل النظام الكوني كله، لأنه الإنسان هو محور هذا الكون ما في ذلك شك، وإذا اختل توازن هذا الإنسان فإن كل الكون يختل توازنه. فقلنا أن هذا الدين موجه إلى هذا الإنسان بعمومه بكليته، قلبا وقالبا روحا وجوهرا، لأن هذه الجوهر هو جوهرة هذا الإنسان، وقلبه كما قال عليه الصلاة والسلام مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد والعياذ بالله فسد هذا الجسد كله. فحديثنا اليوم عن الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أشار إليها المولى سبحانه وتعالى في آية جميلة جدا تدعو هذا المؤمن إلى التفكر في آلاء الله، في آياته المنتشرة تخاطب هذا العقل وتخاطب هذا القلب. فالمولى سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الكلمة الطيبة وقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. يعني مثال غاية في الروعة، مثال غاية في الجمال من رب كريم جميل يريد أن يفهم خلقه بأبسط الأدوات. يعني فلينظر الإنسان إلى تلك الشجرة، يعني بالمثال يتضح الحال كما قيل، والله سبحانه وتعالى يضرب دائما سبحانه وتعالى ما يضرب الأمثال في القرآن العظيم حتى يقرب الصورة لعقلي وقلبي ووجدان المؤمن حتى يفهم عن ربه. يعني ربي سبحانه وتعالى لا يريد أن يعجز الخلق في طريقة الفهم، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الأمور بسيطة مبسطة حتى يفهم الخلق، حتى لا يتعلل الخلق ويقول أن القرآن غير واضح وغير مفهوم لذلك لم نتبع سبيل الهدى. فالقرآن واضح، والله سبحانه وتعالى يضرب أمثال بسيطة وأمثال ملموسة حتى يفهم الخلق عن ربهم سبحانه وتعالى. فقال يعني الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، يعني وكل الخلق يرى الأشجار بأم عينه، يعني لا يمكن أن يتعلل أي بشر ويقول لا أفهم هذه الآية. فهذه الشجرة متوفرة وموجودة على عين المكان في الطبيعة، فانظر إلى الطبيعة. والقرآن يعني أرسل على قوم وجدوا في الطبيعة بطبيعتهم، يعني هم موجودون على أرض الواقع ويروا الشجرة والنبات وما خلق الله سبحانه وتعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني أصل هذه الكلمة كأنها شجرة وجدت على أرض الواقع، يعني أصلها ثابت في الأرض. وكذلك الكلمة الطيبة دائما ثابتة، دائما تعطي أكلها، يعني دائما تعطي ثمارها. وجرب ذلك على أرض الواقع تفهم الحقيقة. نتحدث في هذا وأكثر بإذن الله تعالى بعد الاستماع إلى ما تيسر من سورة إلى سورة المزمل بصوت القارئ أحمد طرابلسي، ثم لنعود بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 27 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، زلنا معكم في صباحك أجمل لهذا الخميس 28 من شهر ربيع الأول، ربيع الأنور 1448 هجري الموافق لعشر سبتمبر 2026 ميلادي. تحياتنا لكم جميعا، جوهر حناشي، حبيبة صغير، زينة جديدي، روضة لحبيبي أخويا منير قدري من ولاية زغوان، يحب يقدم تحية صباحية ودعوات للجميع بالنجاح والفلاح. ولك بالمثل خويا منير، لأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام يعني يبشر كل من يدعو لأخيه المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يقيض له ملكا يقول له ولك بالمثل، ولك بالمثل كذلك. إن شاء الله كما تمنيت لغيرك النجاح والفلاح كذلك تكون من الناجحين ومن المفلحين بإذنه سبحانه وتعالى. الكلمة الطيبة، وما أدراك ما الكلمة الطيبة؟ وتحدثنا في كلام رب العباد عن الكلمة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني من ثمرات الكلمة الطيبة أنك ترى ثمارها في الحياة الدنيا، وسوف نتحدث عن ثمار الكلمة الطيبة يعني في حياتنا. ورب سبحانه وتعالى ختم هذه الآية لعلهم يتذكرون، يعني لعل المؤمن الإنسان الواعي الفطن الذي يبحث في هذه الحياة ويضرب الضرب كذلك يكون بهذه الكلمة الطيبة، بهذه يعني الدفعة المعنوية، لأنه كل كلمة طيبة هي دفع معنوي لغيرك حتى يجتهد أكثر وحتى تكون له الثقة. وهذه من ثمار في حقيقة الأمر، من ثمار الكلمة الطيبة، سوف نأتي عليها بعد قليل بإذن الله تعالى. كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام كثير جدا، وأحاديثه غزيرة في هذا الموضوع بالذات، إدراكا منه عليه الصلاة والسلام أن ما يدفع للتآلف والتحاوب بين الناس، وهو أرسل لذلك عليه الصلاة والسلام، صحيح أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن على قمة اهتمامات النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الاهتمام بقلب المؤمن، والاهتمام بما يصدر ويبدر ويعني يبدر عن المؤمن، وما يقوله المؤمن، وما يتحدث به هذا المسلم الذي يريد التآلف بين القلوب. وكنا تحدثنا يوم الثلاثاء عن التأليف والألفة، وهذا من تمام ومن صميم حديثي ومن صميم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرقى بها إلى أعلى عليين، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة والعياذ بالله من سخط الله تعالى يهوي بها إلى أسفل سافلين. يعني الكلمة تحدد طريق المؤمن، إما إلى عليين، وإما والعياذ بالله إلى أسفل سافلين. وهذه حقيقة ملموسة، هذه حقيقة نراها في حياتنا الدنيا ونلمسها ونعايشها. الكلمة يا إما ترفع صاحبها إلى الأعالي بحكم الذوق الرفيع، وبحكم انتقاء الكلمة، وبحكم كلمة خرجت من قلب صاف، من قلب تقي نقي، من سريرة نقية، ترفع صاحبها إلى أعلى المراتب، وإما والعياذ بالله تنزل بصاحبها إلى أسفل سافلين. فيعني تحط به وتنزل به إلى القاع، وإلى والعياذ بالله إلى مستنقع هذه الحياة الدنيا، فيعني يبقى هناك ولا يستطيع أن يخرج من ذاك المستنقع إلا بقدرة رب العباد يعني وبنيته في إصلاح نفسه حتى يرتقي إلى مصاف العباد، إلى مصاف الإنسانية. لأن كل من أوقعته كلماته إلى أسفل سافلين فهو بعيد كل البعد عن أن يكون إنسانا موحدا، إنسانا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. 27 دقيقة ما تيسر من سورة دخان بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي، ثم نرجو حتى نلتحق بشيخنا منير البلهوان نواصل معه بإذن الله.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. 7:33 دقيقة اللي يسأل على الوقت واللي متجه الأعمال، وإن شاء الله ربي وفق الجميع لما فيه الخير دائما وأبدا. هذا توقيت بالذات ككل يوم خميس يكون من نصيب شيخنا منير البلهوان اللي هو معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بالنور والسرور.
0: أمين أجمعين شيخنا، بارك الله فيك. اليوم حديثنا يعني يوازي ويواكب الحدث شيخنا، حدث العودة المدرسية بإذن الله تعالى، إن شاء الله دائما مكللة بالنجاح وتوفيق لأبنائنا. بما أنه إحنا على قاب قوسين أو أدنى من هذا الحدث الأسري المجتمعي شيخنا، فآلينا على أنفسنا وأردنا أن نتحدث في رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام للعلم خاصة، ثم هذه الطريقة النموذجية، طريقته النموذجية عليه الصلاة والسلام في تعليم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وخاصة منهم حديثي السن شيخنا. يعني هناك طريقة على غاية من الروعة، على غاية من البيداغوجيا التي نتحدث عنها اليوم. يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام سبق العلم والمتعلمين وسبق الطرق الحديثة التي نتعلمها اليوم في طريقته المثلى عليه الصلاة والسلام في التعليم. فنبحث في ذلك شيخنا من خلال القصص أو من خلال ما عايشه عليه الصلاة والسلام، ومن خلال علاقته بالصحابة، ومن خلال طريقته في تعليمهم شيخنا، بمعيتكم بإذن الله تعالى. شيخنا تفضلوا.
1: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلاة دائمة وقائمة إلى يوم اللقاء. الحقيقة كما أسفت الذكر أختي الفاضلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم المعلمين، ومنهجه من الدقة ومن مراعاة السامع والاعتبارات البيداغوجية والمناهج التربوية ما فيه مرجعا كافيا شافيا لمن أراد ولمن نهج منهج تعليم الناس. الحقيقة هي رسالة كبيرة ورسالة عظيمة وشريفة أن يتصدر الإنسان لتعليم الناس إذا توفرت فيه شروط، لعل أولها وثانيها هو المضمون والشكل. مضمون بحيث يكون الإنسان يحمل هذا العلم متمكنا منه مختصا فيه، ثم ثانية يستطيع أن يبلغه وهذا التبليغ هو ما يعبر عنه في واقعنا المعاصر ببيداغوجيا التعليم، إيصال المعلومة الفائدة. كيف توصل المعلومة لمن يستمع إليك، سواء كان تلميذك سواء كان ابنك أو غير ذلك. رسول الله عليه الصلاة والسلام في منهجه هذا طرق جميلة وطرق مستوفاة، كما قلنا نقتصر على ذكر البعض منها في هذا اللقاء، حتى تكون كما أسفنا للسادة المعلمين طريق ويستضاء به لخدمة البعد العلمي. بدءا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يتكلم يراعي سامعه، يراعي سامعه، حيث ما معنى هذه المراعاة؟ المراعاة النفسية وحضور السامع وتركيز الذهني. ما يبدأش الإنسان يبدأ معناها يطير في الحصة نتاعه ربما أو في تدريسه، إلى درجة أنه هذا الذي أمامك تلميذك يكون غائب الحضور الذهني وكأنه الإنسان يتكلم مع نفسه. لذلك جاء في دعم هذا ما أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. النبي عليه الصلاة والسلام ما يكثرش عليهم بالموعظة، ما يكثرش عليهم بالتدريس والتعليم، لأنه في ذلك ربما ثقل عليه، حيث الإنسان يختار الوقت والزمان والتوقيت المناسب ليبلغ هذه الرسالة، الرسالة التعليمية. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر أحيانا ما يقوله في عملية التكرار للمعلومة، ترسيخ لها عند السامع. جاء في مجمع الزوائد وأخرج الإمام البخاري ونحوه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا لكي يفهم عنه. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم الكلمة ثلاث مرات، قال ليش الثلاثة هذه؟ لأن الإنسان عندما يسمعها أكثر من مرة من ذلك دعوة إلى أن ترسخ في ذهنه وأن يتمكن منها. كذلك من مناهج النبي عليه الصلاة والسلام التأني في تبليغ المعلومة. التأني عندما الإنسان يقري يكون يتأنى بشوية بشوية. علاش هذا؟ لأنه يراعي أضعف الحاضرين استيعابا للمعلومة. ما هيش الأذهان لكل فرد مستوى، فما شكون سبحان الله معناه فتح الله عليه يفهم بسرعة، فما شكون يتباطع في ذلك. ورسول الله عليه السلام يعلمنا أن السيرة على قدر ضعفائنا، لأن الإنسان الذكي والتلميذ الألمعي هذا بطبيعته باش يفهمك من أول الكلمات. يلزمك تراعي الإنسان اللي هو أقل فهم. ودليل ما نقوله ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة قالت إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. يعني الإنسان لو كلمات النبي في الحديث عدها قداش من كلمة، واحد اثنين خمسة سبعة، لاستطعت ذلك.
0: أتكلم بتأني. نعم
1: التأني. نعم. وهذا كما قلنا أختي الفاضلة معناه منهج تعليم، حتى في خطبة الجمعة، حتى في التدريس في المساجد، حتى في المعاهد نتاعنا، أينما كانت عملية التعليم حاضرة كان هذا المنهج سديدا ونافعا في ذلك.
0: نعم.
1: المعطى الموالي هو أن
0: شيخنا عليه شيخنا بعد إذنك، بعد ما نمشي للمعطى الآخر احنا عنا وقفة إشهار لحظات ثم نرجع لكم إن شاء الله.
1: طيب.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: رجعنا معكم شيخنا منير بعد الإشهار، وما زلنا نتحدث عن طريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام المثلى، يعني بيداغوجيا لا نظير لها شيخنا، وقد سبقت كل البيداغوجيات.
1: نعم.
0: الحديثة. نعم شيخنا، نواصل معكم.
1: نعم نواصل على بركة الله. هو مما نقف عنده في منهجية النبي عليه الصلاة والسلام هو إقناع السامعي بالمعطى العلمي مع تبسيط ذلك.
0: نعم.
1: يعني النبي ما يعقدش باش تعملش ألفاظ معقدة ربما السمع ما يفهمهاش، فضلا عن أنه ماذا؟ عن أنه يقنع، يعطي الدليل القاطع. وهذا الاستدلال اليوم ما يعبر عنه في مواد عدة، مواد علمية كالفيزياء والرياضيات وغيرها.
0: نعم.
1: التلميذ لابد وأنه يقتنع، يعني يصل إلى درجة أنه ما يلقيه عليه أستاذه هو منطقي ومتماسك ومقنع. في هذا المجال وقعت النبي عليه الصلاة والسلام مسألة حيث وردت في صحيح مسلم وأوردها أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال قصة هي جميلة وفيها هذا الاستدلال. قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره، يا رسول الله بشرتنا معناها تميل إلى البياض، ولكن زوجتي أنجبت غلاما أسود. فقال صلى الله عليه وسلم ربما في هذا الرجل في نفسه ربما نوع من الريبة، ربما نوع من الشك من حيث مجيء هذا الغلام. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ الإبل متاعك شو ألوانها؟ قال حمر حمراء لونها. قال هل فيها من أورق؟ يعني الإبل هذه كلها حمر فيهاش معناها مولود أورق، والأورق شو هو؟ هو الذي فيه سواد ليس بصافن، معناها فيه معناها سواد قليل. قال إن فيها لورقا. يا رسول الله هي حمر وفيها معنى عنصر أو اثنين ورقا. قال فأن أتاها ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال له من جاء هذا؟ قال الأعرابي هذا الرجل، قال عسى أن يكون نزعه عرق. سبحان الله، ربما معناها
0: من الأجداد من يعني
1: هذا ما عبر عنه في علم الوراثة، وأن الإنسان بعد أجيال ربما ثلاثة وأربعة أجيال ثم صيفة تكون في الجد الأول فتظهر في هذا المولود الجديد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا عسى أن نزعه عرق. حتى ولدك هذا الذي معناه لونه أسود، ربما في أجداده الأولين جد أسود فقد نزعه وأخذ منه. لذلك هذا العربي وهذا المنهج يقنع وهو مبني على منطق عقلي سليم. المسألة الثانية من منهجه عليه السلام هو مراعاة

0: ليس من البر الصيام في السفر. ولكن الأشعريين هم
1: إيه نعم.
0: كانوا يقلبوا حرف اللام وينطقوه ميم. فعود يقولوا البر يقولوا أمبر. فعود يقولوا الصيام يقولوا أم صيام. فعود يقولوا السفر يعني اللام يردوها ميم. رسول الله تعمد أن يتكلم بلغتهم حتى يكون قريبا منهم ومن أفهامهم. من مناهج عليه الصلاة والسلام أيضا وأنه كان يبين علة الحكم ومناطه. يعني وقت اللي النبي يعطي حكم شرعي أحيانا يكون فيه ربما لغير الفاهمي معناها صعوبة أو غرابة. فكان النبي يعطي سبب ذلك سبب هذا هذه العلة نتاع الحكم. علاش ربي حرم الناس الذي يبينها؟ فعندما نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ما يعبر عنه بالتخريص في الفقه أو بالفصحى ما يعبر عنه بالخرارة. أحيانا بعض التجار يخضروا الغلة والثمار متاع الأشجار المثمرة قبل بدو صلاحها. هي ما زالت معناها الثمر كي طلع أو ما زالت ربما حين حتى نوار. قال ويأتي ويشتريها على رؤوس أشجارها. هذه المسألة نهى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال علاش؟ قال ربما لأنه الثمار هذية سبحان الله يا سيدي أتتها جائحة جاء كرمك الله حاش السمعين حجارة من السماء فأسقطتها وأفسدتها. ما وصلتش إلى نضجها وإلى كمالها. أكل الأموال هذيك اللي أعطاها الشاري هذا للفلاح كيفاش نعمله؟ هل لها موجب شرعي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ده أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ من بعد يجي هذا الخضار هذا الشاري يقول للفلاح أعطيني أموالي هنيمة كذا وتقع الخلافات وتقع غير ذلك. لأن لماذا؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذا الأمر التخريص أجازه وقت اللي الثمرة تكون قريبة جدا باش
1: تنضج
0: باش تقطف وتنضج لأنه حتى يرفع هذا اللبس وهذه الشبهة. كذلك من منهجه صلى الله عليه وسلم وأنه يبين منهج السؤال وأدبه. وهذه النقطة هذه في الحقيقة هي موضوع كامل برمته.
1: صحيح.
0: لأنه الآن السؤال أو التساؤل صار غير معناها فيه الكثير من الإخلالات. وقت الإنسان يجي يسأل فقيه أو يسأل إمامه أو تلميذ يسأل أستاذه أو طالب يسأل أستاذه هو ماذا يريد بهذا السؤال؟ أنت لماذا تسأل؟ الغرض الأول والأخير لابد أن يكون المعرفة والتعلم. ما يكونش معناها أغراض أخرى محاولة تعجيز الأستاذ أو إبراز بعض بين ظفرين العنطريات العلمية عند بعض الناس وأنه يحفظ كلمتين يحب يظهر أمام الناس وأنه يعلم وأنه معناه صاحب باع وصاحب معناه اختصاص وهو ليس من ذلك في شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لما يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته. ربي عندما قال لك رأي المسألة هذه حرام أنت رب العزة يتكلم كلام الله يتكلم
1: سمعنا وأطعنا. نعم
0: سمعنا بارك الله فيك. هذا الجدل العقيم هو ليس من أدب العلم في شيء. وكذلك صلى الله عليه وسلم كان عندما يجيب إجابة مستفيضة جامعة مانعة تعتمد القواعد العامة. يعني إيش معنى القواعد العامة؟ وقت اللي بيجي إنسان يسلو على مسألة يقول رسول الله هذه حرام أم لا؟ النبي يتوسع في الإجابة حتى ماذا؟ حتى ربما إنسان آخر وقعت له مسألة شبيهة بها يجد الإجابة الشافية عليها. ونمثل لذلك عندما سأله رجل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب يا رسول الله؟ الإنسان عندما يكون في حالة الإحرام في العمرة أو الحج إيش هي الأشياء التي يلبسها والتي تحرم عليه؟ فقال عليه السلام لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. يعني النبي ما ترك حتى حاجة إلا وأتى عليها. هم كل محرمين ما دمت محرما يعني ما تلبسهمش ما تستعملهمش وارتدي خلاف ذلك.

0: ما شرع مما لا مخيط فيه ولا معناها محيط على البدن. كذلك صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة منهج التلقي. اليوم الإنسان راهو ما يتكلم في العلم من أدب الكلام في العلم إلا ما يتلقى، إلا ما يسمع، إلا ما معناه يتمكن من ذلك العلم وبعد يتكلم فيه. أنت يا سبحان الله بعض الناس حتى سجود السهو ربما ما يحسنوش، ربما نواقض مبطلات الصلاة ما هوش ملم بها، وتلقاه يبحث عن التوراة والإنجيل شنو هو فيهم وش هو ما موجود فيه. هذا خور، هذا أمر لا يستساغ. الإنسان ثم تدرج وثم مراحل لازم يتمكن منها يوم أن يحس نفسه أنه تمكن من علم العقيدة وغير ذلك، ربما يبحث في الأمور هذه. والدليل على هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام عندما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب، فإن عمر فيه يد صحيفة من التوراة، قال نهاه عن ذلك وقال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذه في رواية أحمد. لو كان موسى عليه السلام التوراة اللي تريد أن تنظر فيها يا عمر، لو كان موسى الذي أتى بها حيا لما وسعه إلا اتباعي. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب يا عمر. هذا معناها فيه نوع من الإخلال وفيه نوع من التجاوز، وأنك تبحث على التوراة والإنجيل وعلم عبر عنه بمقارنة الأديان وأنت الدين الإسلامي ما زلت معناها تجهل فيه أكثر مما تعلم. كذلك صلى الله عليه وسلم كان يدرب أصحابه على منهج الاستنباط. منهج الاستنباط يعني الأستاذ يعطي مثالا صح التعبير شبيها بالمسألة التي يطرحها. في هذا المثال تقريب لذهن السامعي ولذهن طالب العلم حتى يتسنى ويبسط له إدراكها وفهمها. من ذلك وأنه في يوم من الأيام المصطفى سأل أصحابه فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وأنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. سؤال فيه معناها اللغز بسيط، ثم شجرة ما عندهاش أوراق ما تسقطهمش، والمؤمن شبيه لها دائما الإخضرار يانع منظره جميل يؤتي الخير ولا يأتي منه إلا خير. قال عمر توقع الناس في شجر البواد، يعني هذا يقول الشجر كذا وهذا اسمها كذا وهذه كذا. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. قال قلت ربما هي النخلة ولكنني حشمت من النبي أن أتحدث في هذا. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. يعني أحيانا بعض التلاميذ تلقى عنده نوع من الخجل، من الفرق بين الخجل والحياة. الخجل راهو سلبي ماهوش إيجابي، بينما الحياة خلق جليل. تلقى عندما يسأل الأستاذ سؤال ربما يعرف الإجابة ويشك في نفسه ويقول ربما زقاء يضحكوا علي أو ربما نقول حاجة معناها غير معناها صحيحة. أنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا وأنه الإنسان ما إن تيقن من إجابته فليصدع بها وليتكلم. كذلك صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ما يعبر عنه اليوم في علم البيداغوجيا من الوسائل التطبيقية والوسائل التوضيحية. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يستعمل ما تسنى له، أحيانا يخط خطوطا للصحابة في الأرض وأحيانا يستعمل يديه ويكون قريب جدا من السامع. مما وقع لعبد الله بن مسعود دليل على هذا المنهج العظيم، حيث يقول ابن مسعود علمني رسول الله التشهد كفي بين كفي كفي بين كفي، متفق عليه. عبد الله بن مسعود يعني وقت التشهد ما يحسنوش ما زال يتعلم فيه، النبي أخذ بيديه الاثنين كف عبد الله بن مسعود وأسنانه أصابعه وغير ذلك وعلم تطبيقيا كيف يكون التشهد. يعني هذا التعليم التطبيقي أو استحضار هذه الوسائل قيل من أنجع ما يرسخ في ذهن التلميذ. لأن التلميذ عندك أنت كأستاذ وسائل، إذا عندك صبورة أمامك يستعين بها التلميذ مشاهدة عندك ألفاظ وتتكلم ويستعين بك التلميذ ويصل إلى المعلومة بالسماع. قال هذه كلها وسائل رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستعملها. ومن ذلك أنه في يوم من الأيام قال عليه السلام في الحديث المعروف قال أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، الأصابع الاثنين قرنهم بجنب بعضهم وارفعهم أمام الصحابة. انظروا فأنا واليتيم كهذين متجاورين بحذ بعضنا في جنان النعيم إن شاء الله. بحيث هذا يرسخ عندما يرى الإنسان المعلومة ويرى الصورة. الآن أصبحت وسائل الإيضاح الحديثة معناها تكنولوجية ومطنبة في التوضيح وفي التفسير. هذا كله دليل على حذق ومهارة المعلم في تبليغ هذه المعلومة. أراني أختي الفاضلة أختم حتى لا أتجاوز الوقت بنقطة أخيرة فيها اعتمد المصطفى عليه السلام التشويق والتنويع في عرض المعلومة. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يعرف شيء بل ما يتحدث عليه قال ماذا يفعل؟ قال يطرح سؤالا فيه. من ذلك عليه السلام مثال قال أتدرون من المفلس؟ سأل الصحابة شون المفلس، فالصحابة أجابوا قالوا من ليس له درهم ولا أموال وغير ذلك. فعلمهم النبي أن المفلس هو من يأتي يوم القيامة، إلى بقية الحديث. ما يعنينا في هذا هو ما يعبر عنه بطرح السؤال، أو اليوم في علم المناهج ما يعبر عنه بالإشكالية. طرح الإشكالية حتى في الموضوع، حتى في صياغة الموضوع، في مواد عدة الفلسفة والعربية والتفكير الإسلامي وغيرها، يطرح التلميذ الإشكالية وهي سؤالين أو ثلاث ثم يجيب عنهما حتى يكون موضوعه وكتابته في بناء معناها مترابط بيداغوجين، وهذا مطلوب اليوم في التعليم لدينا. بهذا أختي الفاضلة اكتفي بي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام ما زلنا نتعلم ونستسقي منه مناهج أخرى أيضا في التعليم. صحيح. هي مرجعنا وهو قدوتنا. فأصلي وأسلم وأبارك عليه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون سنة دراسية موفقة لأبنائنا تكلل بالنجاح وتكلل بطلب العلم وتحصيل المراقي التي يرفع الله تعالى بها أهل العلم، أهل العلم درجات عدة. قال الحق تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وحسبنا قول الشاعر العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف.
1: أي نعم.
0: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا منير بلهوان أسعدتنا كثيرا بحضورك معنا إن شاء الله في أعداد قادمة بإذن الله تعالى. 7:59 دقيقة فاصل صغير، وبعد مباشرة إلى دقيقة اقتصاد.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم،
3: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
4: كان عندنا عالم من تونس، حنا عالم من تونس، كان عالم كبير.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
6: يسمعوني مليح. ردوا بيكم من خلق
7: في شريعة الإسلام، شريعة
8: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
3: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
2: رياض الروح والريحان،
3: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
2: إشهار.
9: هذا البرنامج برعاية
10: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
11: الشركات العائلية عندها ميزة مهمة، ألا وهي الثقة بين أفراد العائلة والاستمرارية من جيل إلى جيل. إنما في نفس الوقت الشركات العائلية عندها خطر كبير، الخلاف العائلي اللي نجم يتحول إلى أزمة داخل الشركة. المشكل يبدأ عادة كي تتخلط العلاقات العائلية بالعلاقات المهنية. شكون يقرر؟ شكون يتصرف؟ شكون يخدم في الشركة وكيفاش التوزيع متاع الأرباح يكون. وإذا ما ثماش قواعد واضحة، خلاف صغير بين الأخوة وإلا بين الأب وأبنائه، رغم اليوم أبنائه، ينجم يتطور إلى صراع على الإدارة والملكية، وفي بعض الحالات يوصل حتى لتقسيم الشركة وإفلاسها، إذا كما نقولوش تقسيم العائلة. الحل مش أنه العائلة تتجنب الخلافات، راهو خاطر الخلافات طبيعية، الحل هو تنظيم هذيك الخلافات قبل ما تصير. يلزم يكون ثم ميثاق عائلي، توزيع واضح للصلاحيات، قواعد للانتقال بين جيل وجيل، وآليات لحل النزاعات. على خاطر في الشركة العائلية المشكل مش في الاختلاف، المشكل كيف ما يكون ثم نظام يخلي الاختلاف ما يهدمش الشركة كيف يحصل.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
9: هذا البرنامج برعاية
10: بنك الوفاق، بنك الجميع.
12: إشهار.

صدق الله العظيم. 8:06. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك أجمل لهذا اليوم، ونواصل حديثنا عن الكلمة الطيبة، وهذه الكلمة التي تنفع هي كل كلام حسن نافع ويبعث على الخير ويطيب القلوب ويجبر الخواطر. المولى سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم في آيات عديدة جدا، حث المؤمن على القول الطيب وعلى قول الكلمة الطيبة الحسنة، وقولوا للناس حسنا، هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى، يعني قولوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للعباد جميعا للناس، يعني لم يقل سبحانه وتعالى وقولوا للمؤمنين أو وقولوا للمسلمين، لا، قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس مهما اختلفتم معهم في الدين، في العقيدة، في الثقافة، في التوجه، مهما كان اختلافكم معهم قولوا لهم قولا حسنا، القول الطيب مهما كان الطرف المقابل على اختلاف معك، يعني قل له قولا حسنا، هذا يطيب خاطره وقد يرجع به إلى الجادة. وكم من عاص وكم من بعيد عن الله سبحانه وتعالى أعادته كلمة طيبة وأعادته كلمة حسنة إلى الله سبحانه وتعالى وأعادته إلى الطريق الصحيح وإلى الطريق المستقيم، ولك في ذلك أجر عظيم. قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قد قلنا منذ قليل أن قول النبي في هذا المبحث العظيم كان كثير وكبير جدا في أحاديث نبوية كثيرة جدا، قال في ذلك عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة تقي صاحبها من النار، يعني هذا عظيم جدا، هذا كلام جلل، هذا موضوع على غاية من الأهمية. يعني هناك من يلقى الله سبحانه وتعالى بصلاة كثيرة وبطاعات عظيمة وبحج مبرور وبسبحان الله، يعني قدم الكثير في حياته الدنيا، ولكن كلامه كان خبيث والعياذ بالله، يعني كان يقول الكلمة غير الطيبة والعياذ بالله، حتى نبتعد عن الكلام الجارح، فابتعد عن الجنة والعياذ بالله. يعني أتى وقلبه مطمئن أنه سوف يدخل الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى تقديره ليس كتقدير البشر، يعني الكلمة الطيبة تقرب المؤمن من الجنة وتبعده عن النار، يعني اتقوا النار، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ولو بشق تمرة، يعني صدقة، فإن لم تجدوا، يعني لم تجدوا ما تتصدق به، فتصدقوا بالكلمة الطيبة، لأنها في أصلها صدقة، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، هي صدقة عظيمة، الكلمة الطيبة صدقة بصريح العبارة، قالها عليه الصلاة والسلام. فليحسن المؤمن وليتخير كلمته، لأن الكلمة هي مفتاح القلوب. سوف نواصل بإذن الله تعالى. ابتهال ثم إذا فقهوا ثم آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الإسراء بصوت القارئ جوهر القردلي، ثم نرجع لكم إن شاء الله. تفضلوا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل يجوز أن نصلي الجنازة بعد الصبح وبعد العصر؟ بعد الصبح قبل أن تطلع الشمس وبعد العصر قبل أن تغيب الشمس؟ الجواب: نعم، يجوز في مشهور مذهبنا أن تصلى الجنازة بعد الصبح ولكن قبل الإسفار، وبعد العصر ولكن قبل الاصفرار، وتكره بعد الإسفار وبعد الاصفرار، وتحرم عند طلوع الشمس وعند غروبها إلا لضرورة كخشية تفسخ الجثة وأنه لا ينتظر بها، عند ذلك يرخص في ذلك. أما في الحال العادي فإن الجنازة يتجنب أن تصلى بعد الإسفار لأن هذا وقت مكروه، وعند طلوع الشمس لأنه محرم، وكذلك عند الاصفرار قبل غروبها وعند الغروب. أما بعد العصر قبل الاصفرار أو بعد الصبح قبل الإسفار فهذا جائز بلا كراهة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
4: إذا فقهوا

صدق الله العظيم. 28 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا معكم في صباحك أجمل. الحديث ما زال متواصل بإذن الله تعالى. حديثنا عن الكلمة الطيبة، قول المولى سبحانه وتعالى في ذلك، وقول نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك، وسيد الأولين والآخرين تحدث عن ذلك في كثير من الأحاديث النبوية المطهرة، لأنه الصدقة تتأتى عن طريق الكلمة الطيبة. وكم نحن في حاجة إلى أن نتصدق حتى يأذن المولى سبحانه وتعالى لنا في أن نعيش حياة طيبة. نحن في حاجة إلى صدقات كثيرة جدا، ومن أيسر الصدقات هي الكلمة الطيبة. يعني أنت لا تدفع أموالا ولا تخرج أي شيء، فقط من قلبك ومن فمك كلمة طيبة تكون لك صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا تحدث في أحاديث نبوية عظيمة جدا عن الكلمة الطيبة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني في الحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار، يعني ابتعدوا عن جهنم والعياذ بالله. وفي الحديث الثاني ربط الكلمة الطيبة والكلام الطيب بالإيمان، الإيمان جميعا، يعني أن تكون مؤمنا إما أن تقل خيرا أو لتصمت، يعني إما أن تنطق بكلمة طيبة تنفعك وتنفع غيرك، إن لم تجد ذلك فالتزم الصمت فهذا خير لك. كذلك حديث آخر جميل جدا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرئا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. يعني الرحمة الأولى الابتعاد عن النار، الثانية تمام الإيمان، الثالثة رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني انظروا إلى قيمة الكلمة الطيبة. رحم الله امرئا قال خيرا فغنم، لأن كل ما يقوله المؤمن من خير هو غنيمة له أو لغيره، تعد من الغنائم الكلمة الطيبة. أو سكت فسلم، يعني يلتزم الصمت فيسلم، يسلم قلبه وعقله وبدنه وحياته كلها تسلم إذا التزم الصمت ولم يجد الكلمة الطيبة ليقولها فليلزم، فليصمت فليلزم الصمت. يعني هذا أمر أشار إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أشار الأمر، يعني أشار القرآن العظيم إلى أمر ما أو أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أهميته، لأن الكلمة الطيبة تزيل الهموم. من ثمرات الكلمة الطيبة أنها تزيل الهموم وتريح القلوب وتقوي روابط المحبة بين الناس، تزيد اللحمة بين الناس. كذلك تظهر طيب قائلها، يعني وسلامة صدره ونقاء سريرته. لا يمكن بأي حال من الأحوال، ولا يتصور أن يكون إنسان خارج عن المنهج أو قلبه والعياذ بالله مربدا، يعني سبحان الله، ويقول كلمة طيبة، من المستحيل بمكان، لأنها عبارة عن كتاب مفتوح لهذا القلب المفعم بمحبة الله سبحانه وتعالى وبمحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، والذي تربى في كنف القرآن العظيم وفي كنف السنة النبوية المطهرة. كذلك من ثمرات الكلمة الطيبة هو تأليف القلوب وإزالة الأحقاد وإصلاح ذات البين، يعني كلها مجتمعة حتى تثمر هذه الكلمة، كما قال سبحانه وتعالى، وهذا في أول ما قلناه: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله للأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. 28 دقيقة، احنا باش نخرج في فاصل ثم لنا عودة حتى نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرف على أحوال الطقس.

0: إشهار.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
3: اي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها اونتروتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
3: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
2: صنعه كيفاش؟
3: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
2: كلام سهل، اما شكون يطبقه؟
3: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوت نولي نسوق هكا.
1: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
5: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
6: 8:31 دقيقة موعدة مش نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نتعرف على أحوال الطقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا سرحان الرحالي. السلام عليكم سرحان، نهارك سعد إن شاء الله.
7: صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي زيتونة في بداية هذا الصباح.
6: ربي يبارك فيك، إن شاء الله نتعرفوا معك الأحوال الطقس. الناس كل تستنى أكيد لأنه فما نشرات إنذارية، وإن شاء الله ربي يلطف بينا جميعا، هذا ما نرجوه من الله.
7: نعم، الخميس المرتقب اللي حكينا عليه مطولا في نشرات متابعة وأنظرنا وقلنا لكونه نهار الخميس مساء بلادنا خاصة ولايات الشمال باش تكون على موعد مع تقلبات جوية في شكل خلايا رعدية وكتل من السحب الرعدية باش تعطي كميات هامة من الأمطار. وتحدثنا قلنا لكون مسار هذه الكتل الرعدية اللي تبدأ بالشمال الغربي ثم تتجه أفقيا لتشمل حتى ولاية تونس، يعني تونس الكبرى، وصولا إلى الوطن القبلي نابل دون أن ننسى زغوان وولاية سوسة. هذوم الأماكن يعني بطبيعة الحال باغ جندوبة سليانة الكاف وولاية بنزرت كذلك معنيين. قلنا الأمطار اللي باش توصل محليين إلى حدود 70 مليمتر مع تساقط محلي للبرد، وكذلك رياح قوية هابطة أثناء مرور السحب الرعدية اللي تتجاوز مؤقتا في شكل هبات بطبيعة الحال 80 كيلومتر في الساعة. الأهم من الأمطار هو توقي الحذر وسياسة الانتباه اللي لازم تكون موجودة خاصة في الأماكن الوعرة لبلادنا، المناطق الجبلية اللي يكونوا فيها الأمطار يرتفع منسوب المياه في بعض الأماكن، الأودية ما ينجر عليه انزلاقات وكذلك يعني بعض الاضطرابات في مسالك الطرقات. بطبيعة الحال صور القمر الاصطناعي هما الأوفى في الحقيقة من خلال سياسة التتبع أو كيفاش نشوفوا المسار السحب الرعدية من الواجهة الغربية للبلاد إلى الجهات الشرقية، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب. صحيح قدمنا خريطة يقظة مسند إليها في كل الولايات، ولايات الشمال وبعض ولايات الوسط اللون الأصفر، ولكن هذا بداية ممكن نمر إذا لازم الأمر ولازم التحيين يعني باش يكون نمر إلى اللون البرتقالي في بعض الولايات. هذا مهم جدا نفهم اللي كونه عملنا ديما نتبع ونواكب ونتخذ القرار المناسب في سياسة هذا الإنذار المبكر اللي في الحقيقة الأمطار هذه الغزيرة باش تكون بكميات متفاوتة، والتقلبات الجوية لها انعكاسات على الحرارة اللي باش تاخذ نسق انحداري. اليوم في الواجهة الغربية للبلاد نتوقع أرقام ما بين 28 و32 درجة وما بين 33 و39 ببقية الجهات. غدوة ما زلنا على إيقاع الأمطار، يعني الأمطار ما زالت موجودة في المناطق الغربية للبلاد تشمل بعض الأجزاء من الأماكن الشرقية ولكن بفاعلية أقل. اليوم الأمطار أكثر شمولية في ولايات الشمال ومحالين الوسط، ولكن غدوة مقتصرة على الواجهة الغربية للبلاد وبعض الأماكن الشرقية. أتقل حتى الكميات نتاعها تكون اقل من اليوم، ولكن الامطار موجوده. هذا مبعث تفاؤل خاصه عندما نلاحظ الحراره ما زالت في انخفاض، خاصه يوم الغد اللي الارقام باش تكون بين 27 و 32 درجه بالشمال جهه الساحل والمرتفعات، وما بين 33 و 39 ببقيه الجهات. امطار موجوده، حراره منخفضه، وضعيه طيبه جدا للدخول من الباب الكبير في فصل الخريف. خلينا ننسى ما يعني عشناه من موجات حر، أبرز ما ميزه طول الأمد متاح القلق اللي وصلنا من خلال الأرقام المرتفعة اللي فاتت في الحقيقة كل التوقعات، ولكن مبعث الأمل والتفاؤل هي بشائر الأمطار اللي قاعدين باش نسجلوها مساء هذا اليوم أو حتى الأيام المقبلة. في الحقيقة الخريف أن هذا إن شاء الله يكون إيجابي من حيث الأمطار، من حيث توزيع الكميات، ومن حيث شموليتها إن شاء الله تشمل في القريب العاجل باقي الولايات اللي هم مستحقين زادة المطر. هذه فين تصب تنفع هذا المنطلق، والأهم من هذا الكل هو الحذر والانتباه.
6: واضح. نختم بأوقات الصلاة. نعم.
7: نمدكم بمواقيت الصلاة لهذا اليوم. صلاة الظهر بداية من منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 3 بعد الزوال و51 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة 6 مساء و37 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة 8 مساء و3 دقائق. غروب الشمس لهذا اليوم إن شاء الله سيكون في تمام الساعة 6 مساء و35 دقيقة غروب، سيكون أبرز ما يميزه هو تحت وطأة الأمطار الغزيرة، وشروقها يوم الغد مع أمطار متفرقة ضئيلة وضعيفة في تمام الساعة 5 صباحا و58 دقيقة.
6: نعم، مشكور جدا. شكرا. سرحان الرحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، مشكور جدا على كل هذه الإيضاحات. علي دبارة ما تيسر من سورة المائدة، ثم يلتحق بنا شيخنا هشام صدقاوي، نواصل معه بإذن الله تعالى لحدود 9:00.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 8:43 دقيقة، موعدنا مباشرة باش نتحدث مع شيخنا هشام الصدقاوي عبر الهاتف حتى نواصل معه حديثنا اللي بديناه عن أسابيع نتحدث في حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة. وتحدثنا مع شيخنا على مدة أسابيع عن الحقيقة نقاط مهمة جدا، يعني أقل ما يقال عنها أنه يعني تمس المؤمن في جوهر عقيدته وفي جوهر إيمانه. معنا شيخنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا هشام الصدقاوي، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مازلنا معكم شيخنا نتحدث عن هذا الحديث الجميل البديع جدا، استحيوا من الله حق الحياة. شيخنا الرأس وما وعى شيخنا، وتحدثنا في هذه يعني هذه الحواس التي هي كلها مربوطة بالعقل وبالقلب شيخنا على مستوى الحياة شيخنا، وما زلنا نواصل في ذلك بإذن الله تعالى.
1: احنا وصلنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا وصلنا في حديثنا في الرأس وما وعى الى حد العنق والرقبة.
0: نعم.
1: في الأسبوع الماضي اليوم سنلج في مستوى البطن وما حوى.
0: نعم.
1: بعد أن استوفينا تقريبا جميع الأعضاء الموجودة في الرأس.
0: نعم.
1: اليوم نشوف ما الذي يحويه البطن.
0: نعم.
1: وفي الأصل ظاهر عند كل الناس أن البطن أول ما يحوي هذا الصدر. الصدر حتى قبل القلب، لأن في القرآن الكريم هناك مراوحة عليها تقريبا بين الصدر ومغايرة بين الصدر والقلب. هناك آيات تتكلم عن الصدر وآيات أخرى تتكلم عن القلب، وكل جاءت في سياق معين.
0: نعم.
1: الصدر جاء في سياق معين، جاء في سياق الشرح. تكلمش ربي على الشرح إلا وتكلم على الصدر.
0: نعم.
1: ألم نشرح لك صدرك.
0: نعم.
1: هذا الصدر الذي في سياق الآيات التي ورد فيها ظهر أنه أشمل وأعم من القلب، والصدر يحتوي على القلب أصلا.

تكلم عن القلب، تكلم عن كل ما يتعلق بالعقائد والإيمانيات، يعني كل المواجيد الإيمانية تقريبا والعقائدية تكلم عنها مرتبطة بالقلب. فظهر لنا أن هذا الصدر هو أوعى وأوسع وأشبل من القلب، ويحتوي الصدر يحتوي أولا سعة على الرئتين، ولا يمكن إغفال الرئتين، أن الرئتين الوظيفة بتاعهم شنية التنفس. وضيق الصدر صار أنه ضيق الصدر حتى عضويا معنا بعد متعلق كذلك بالنفس اللي يأخذ الإنسان، وكأنه ثم إشارة من عند المولى سبحانه وتعالى أنه رأوا كل ضيق الصدر يتبعه ضيقهم في النفس. معناها كل ضيق معناها يحتوي صدره من هم وغم، رأوا يضيق على الإنسان نفسه. سبحان الله، هذه القوة الأولى بتاع الصدر أنه يحتوي على النفس بتاع الإنسان. ثم الصدر يحتوي كذلك على كل ما هو متعلق بالبال، البال اللي تحدث عنه المولى سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال وأصلح بالهم، أصلح بالهم البال. البال هذه القوة النفسية، القوة النفسية الموجودة موجودة كيف الصدر، ليست موجودة في القلب، موجودة في الصدر. ثم أنه قوة أخرى كذلك قوة الصدر أنه يحتوي على كل ما هو تقريبا عواطف، والنفسية بتاع الإنسان أصلا في حد ذاتها هي النفسية بتاع الإنسان، وعاؤها شنو؟ وعاؤها الصدر. النفسية بتاع الإنسان وعاؤها الصدر. ثم تأتي المغايرة مع القلب. علاش ربي سبحانه وتكلم سبحانه وتعالى؟ ثم أن هناك بعض العلماء ما قالوا بأن حتى أن الروح وعاؤها الصدر، وعاؤها الرئيسية، لأن يعني الروح تقريبا تنتشر في كامل البدن، هي منتشرة في كامل البدن، لكن ومركزها الرئيسي، مركزها الرئيسي، مستقرها الرئيسي هو الصدر. لذلك الإنسان عندما يكون في حالة احتضار آخر ما تخرج الروح تخرج من صدره، عقل آخر الأنفاس التي يتنفسها. فالراجح أن المركز الرئيسي بتاع الروح هي الصدر، ولذلك الروح علاقتها بالقلب علاقة وثيقة جدا. أو كان الروح جاء مركزها الرئيسي بين الرئتين اللي فيهم الأنفاس، حتى إذا ما حضر أجله أول ما يقضى أنفاس، ثم أول ما يغلق على نبضة القلب، عنها تكون آخر نبضة على نبضة القلب عند خروج الروح. فحبينا نوري للمستمعين أنه هذه كلها رأي اجتهادات، بقى إحنا نمشي بالترشيح في مستوى الاجتهادات نرجح هذا على هذا. حبينا نربط العلاقة بين الصدر وبين القلب، فوجدنا أن الصدر علاقة كبيرة بما أنه هو يحتوي على القلب، وعليش ربي سبحانه وتعالى جعل الصدر يحتوي على الرئتين وعلى القلب، لأن به ما تقريبا قوام الحياة في الإنسان، وتوقف حياة الإنسان على القلب وعلى الرئتين في مخصوص الأنفاس. بقى القلب هنا ربي سبحانه وتعالى اختصه ببعض الأشياء لم يختص بها أي عضو. أول ما اختص ربي سبحانه وتعالى هذا القلب العظيم اختصه باش؟ اختصه ساعة كل ما هو متعلق بالعقائد كما قلت والإيمانيات. فكل تقريب المواجيد الإيمانية ينبض بها القلب، جعلها الله في قلب الإنسان. بقى القلب ذا هو المضغة اللي قال على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي. هناك خطر التصور النبوي وقت اللي قال لنا رأوا إن في الجسد مضغة، إن صلح صلح الجسد كله، وإن فسد الجسد كله. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معناها بالمقامين، مقام العضوي على البعد العضوي متاع المظهر العضوي متاع القلب، ثم المظهر كذلك الوظيفي متاع القلب في نقص المواجد الإيمانية. إنما القلب عليش ربي سبحانه وتعالى خصه، لأنه في القلب هناك قلب معنوي وهناك قلب عضوي. القلب العضوي هي تلك المظهر، والقلب المعنوي الذي لا يدركه إلا المؤمن في الأصل،

0: النجم يأمن بالقلب المعنوي إلا المؤمن في حد ذاته. غير المؤمن لا يؤمن بالقلب المعنوي. ما نحن بما أنه نعرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، وأين أشعر بالتقوى؟ يدي أشعر إلى القلب. عليها التقوى هي محلها القلب. هذه لا يؤمن بها إلا المؤمن. رأى غير المؤمن لا يؤمن بأن القلب له وظيفة معنوية وله معناها وجود معنوي أصلا في تلك المظهر، في تلك المظهر العظيمة.
1: واضح.
0: فإحنا حبينا أن كذلك نركز على قضية القلب لأنها قضية مهمة جدا. ربي سبحانه وتعالى عندما تكلم عن القلب تكلم عن القسوة كذلك القلوب القاسية والقلوب المظلمة
1: أسود مربادة. نعم.
0: وتكلم كذلك عن أن القلب فيه عقل لعله قلوب يعقلون بها. ربي سبحانه وتعالى قال هكا. تكلم عن السمع، قال القلب يسمع، القلوب يسمعون بها. معناها تقريبا أعطاها عدة وظائف القلب ربي سبحانه. هذا القلب المعنوي أعطاها ربي عدة وظائف أخرى لا يدركها المؤمن. وحينما يدركها المؤمن يشعر بتلك بإنسانيته صراحة. خبر إذا كان جربنا الإنسان من هذه المعاني، من هذه المعاني العزيزة، من هذه المعاني الإيمانية، ينخلق الإنسان من إنسانيته. يبقى مجرد هيكل عظمي عليه لحم فيه أعضاء مادية
1: خالٍ من كل روح،
0: ما عنده حتى أي بعد إنساني روح.
1: صحيح.
0: الإنسان ما بيعيش إنسانيته إلا بالإيمان هذا، يعني أن القلب له وجود معنوي فيه هذه المواجد الإيمانية، في هذه العقيدة. في والدليل على ذلك أن القلب ينبض عندما الإنسان يقوم بحركة خارج المنهج. ينبض قلبه، يدق قلبه، احنا نقوله باللغة العامية فعلا، يدق قلبه. قلبه فيه ينخدع، يحس وقت الخوف،
1: يرتعش
0: كل وقت المشاعر دي كلها ينخدع القلب. بقعته تزداد طاقة القلب. السؤال الكبير خاصة بالنسبة لمنكري هذا الوجود، هذا الوجود المعنوي للقلب، نقول لهم عندما يخاف الإنسان وينتابه الخوف وينتابه الضعف، لما تزداد دقات قلبه؟ علاش لما تزداد دقات قلبه؟ إلا لأن القلب، وحنا ديما قلنا بالله نزيدوا نأكدوا العملية هذه، رأوا القلب عندما نتكلموا عن القلب تحدثنا قبل عن التلازم بين العقل والقلب. لا يمكن أن نفصل العقل عن القلب، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نفصل العقل عن القلب. هو حتى عضويا ربي سبحانه وتعالى جعل القلب مع العقل متلازما.
1: صحيح.
0: لا يمكن أن يحيى القلب إلا بالعقل، ولا يمكن أن يحيى العقل إلا بالقلب. في هذا التلازم العضوي ربي سبحانه وتعالى أكد لنا أنه كذلك في الوجود المعنوي بين العقل، خطر العقل هو كتلة معنوية. فهو شيء كتلة مادية، العقل مخ كتلة مادية، أما العقل يبقى ديما كتلة معنوية على بالأمور المادية. يبقى ديما العقل هذا عنده وجود معنوي. بل كما القلب له وجود معنوي كذلك العقل له وجود معنوي. فهذا اللي حبينا نأكد عليه، أنه راهو القلب هذايا إذا كان الإنسان ما اعتنش لم يعتني به. وكذلك كما للعقل غذاء، للقلب غذاء. إذا كان الإنسان اعتقد ورسخ اعتقاده وترسخ الاعتقاد بتاعه في أن القلب راهو هذايا راهو عنده وجود معنوي ووجود روحي، بما أن الروح قلنا المركز نتاعها في الصدر، المركز الرئيسي، مش مركز المركز الرئيسي نتاعها في الصدر، بما انه هذا يعني القلب عنده كذلك غذاء قلبي، اللي هو هو الغذاء القلب. شنو هو غذاء القلب؟ شنو هو غذاء القلب؟ ما هو غذاء القلب؟
1: الذكر. شيء
0: الذكر ممكن يكون ذكر غذاء الصدري، ممكن ياسر الذكر يكون غذاء الصدري، ولكن الله سبحانه كذلك جعل كما قلت بنت الذكر غذاء القلب. لأن الله سبحانه وتعالى والذي أكد لنا هذا قال ألا بذكر الله
1: تطمئن القلوب,
0: تطمئن القلوب. فهذه المراوحة بين القلب والصدر تجعل الإنسان يعيش في كما قلت يتصالح مع إنسانيته, يتصالح ويتصالح مع إنسانيته. والله صدقني كلما اعتنى الإنسان بقلبه بغذاء قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى إلا ولان قلبه, كلما ابتعد عن ذكر الله إلا وقسى قلبه, كلما الإنسان اعتنى كذلك بروحه غذاء الروح. وغذاء الروح شنو هو غذاء الروح؟ هو ما هو غذاء الروح؟ إذا قلنا غذاء القلب هو الذكر, أنا قلت غذاء الروح هو الذكر كيف كيف, لكن ثم غذاء خاص بالروح, أما غذاء خاص بالروح شو الغذاء؟ غذاء الروح هو المحبة, المحبة, المحبة بنتي, المحبة بنتي, المحبة هي غذاء الروح, هي تخلي الإنسان روحه تبدأ طاهرة. غذاء الروح هي المحبة, هي المحبة وهي وكذلك الإيمان بالله. بقدر ما الإنسان يرسق عقيدة التوحيد في صدره وفي قلبه, بقدر ما ينشرح صدره, بقدر ما يسلم قلبه. هذه كلها نتكلم عندما تكلمنا عن الصدر وعن القلب, بقدر ما هناك عموم, هناك خصوص كذلك, لكن هناك عموم, هناك نقاط اشتراك بين الصدر وبين القلب. وإلا المولى سبحانه وتعالى الآيات القرآنية متضافرة بالتأكيد على المعنى, الوجود المعنوي للصدر, هذا غير الرئتين وغير ما يحويه الصدر. لكن الإنسان لا يجب أن يغذيه, أن يغذي الصدر متاعه باش بالتوحيد وكذلك بالمحب, ثم القلب كذلك بالذكر وكذلك بالمحب. من المش نفس بينهما نقاط اشتراك بين القلب وبين الصدر, هناك نقاط اشتراك وهناك خصوصيات. هذا فيما نحاول أن نبينه لسادة المستمعين حتى نفهم شو معناها الصدر البطن وما حواه. إذا كان الإنسان ما يلتفتش إلى هذين العضوين الكبيرين الصدر والقلب, ما يعتنيش بهم, فالإنسان بطبيعة سيظل طريق وسيصيبه الغم والهم والأحزان, وهذا كله متعلق بعدم الاعتناء الإنساني بهذين العضوين العظيمين.
1: واضح شيخنا, الله يباركنا فيكم شيخنا هشام الصدقاوي, مشكور جدا على كل ما تفضلت وذكرت, إن شاء الله في أعداد قادمة نواصل بإذن الله تعالى هذا الطريق وهذا المنهج الذي اتخذناه حتى نفهم ونفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. تقريبا وصلنا لختام صباحك أجمل لهذا اليوم الخميس 28 من ربيع الأول 1448 هجري الموافق للعاشر من سبتمبر 2026 ميلادي. تحيات سالم الشعري في الإخراج التقني, أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي, وكانت معكم عايدة بالي منذ السابعة الآن التاسعة نختم. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم, إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. أرواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أرواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. أرواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. أرواه البزار ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار ورواته ثقات.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 44 إلى الآية 53 من سورة ياسين برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. نرحب بريحاناتنا. مرحبا بك آمنة.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: مرحبا بك فاطمة الزهراء.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: فاطمة الزهراء بن عباس، أهلا بك.
5: السلام عليكم.
2: وفاطمة الزهراء العياري، مرحبا بك. وعليكم السلام. إذا نشرع على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
1: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
0: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: ونفخ في

0: مرقدنا
1: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
0: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ننتقل مستمعينا الكرام إلى التلاوة الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

0: شيئا ولا تجازون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت وجزاك الله خيرا. نستمع الآن إلى تلاوة آمنة، تفضلي.

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور.

0: صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نختم بتلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.

0: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إذا المستمعين الكرام أعيد عليكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التكرار.

0: صدق الله مولانا العظيم، بارك الله فيكنا وبارك الله في جميع مستمعينا الكرام. إلى هنا تنتهي حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن

أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين

0: وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. صدق الله العظيم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
1: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والمجد والثناء، سبحانه تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه صلاة تملأ الأرض والسماء وتنزل بها الرحمة والبركاء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعة عياد حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: الله يحفظكم سيدي ويتمم علينا بالخير والبركات، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وما قلناه في هذه الحصص، هذه الحصة 45. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل كل ما قلناه في هذه الحصص في موازين حسناتكم سيدي، وحسنات والدينا، وحسنات مشايخنا، وحسنات كل من له حق علينا، وحسنات المستمعين والمستمعات أينما وصلهم صوت هذا البرنامج. ونحن مع الخاتمة، خاتمة هذا الكتاب الذي ربما الناس إذا قرأوه يلقوا فيه 20 صفحة، ولكن المعلومات اللي فيه الحمد لله جليلة وعظيمة، ونحن بحول الله ومنه وفضله وجوده الآن سنشرع في الخاتمة التي هي جملة واحدة فيها الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدي علي النوري الصفاقسي، قال نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، في خاتمة كتاب العقيدة قال: وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا،
5: آمين،
6: وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فها قد وصلنا إلى خاتمة هذا المتن المبارك.
5: نعم سيدي.
6: متن العقيدة النورية لسيدنا ومولانا الإمام الحبر العلامة الشيخ الفقيه المتكلم الزيتوني سيدي علي النوري الصفاقسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين،
5: آمين يا رب العالمين.
6: حيث اختتم كعادة سائر أهل العلم، اختتم متنه المبارك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
5: وصحبه وسلم.
6: وفي هذا تذكير بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي
5: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
6: فكانت عادة العلماء أنهم يفتتحون كلامهم وخطبهم ودعاءهم وكتبهم بالصلاة على سيدنا رسول الله
5: صلى الله عليه وآله وسلم،
6: ثم يختتمونها بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
5: وصحبه وسلم.
6: وفي ذلك إشعار وتذكير بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أصل كل منه.
5: أي والله، نعم سيدي نعم.
6: والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصل كل نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لولاه لما عرفنا إسلاما،
5: أي والله،
6: ولما عرفنا إيمانا، ولا عرفنا إحسانا. ولله در من قال: يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا،
5: نعم،
6: أرسلت داعية إلى الرحمن، ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ظلالات الهوى، وهديتنا للواحد الديان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي إلى صراط الله المستقيم،
5: نعم،
6: وهو الذي أخرج الناس. ولما نقول أخرج الناس أي جعله الله سببا،
5: صحيح،
6: هو الذي أخرج الناس من ضلالات الشرك إلى أنوار التوحيد، ومن ضلالات عبادة الهوى إلى أنوار عبادة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فلله در من قال: فحمدا لرب خصنا بمحمد فأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. فقال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
5: نعم.
6: فالحمد لله على نعمة سيدنا رسول الله
5: صلى الله عليه
6: وسلم. ومن عجيب الموافقات، ولم يكن هذا بترتيب مسبق، أن هذا المتن يختتم في شهر ربيع الأنور، شهر ميلاد النبي صلى الله,
5: صلى الله عليه وسلم
6: عليه
5: وصحبه وسلم،
6: حتى نتذكر،
5: نعم، نعم،
6: أن هذا صحيح. الشهر
5: هو سيدي فقط أنا سأتيح، نعم، لكم الكلمة. احنا بدأنا أول حصة يوم 4 جويلية 2025، فبدأنا تقريبا في شهر صفر،
6: نعم،
5: قبل شهر المولد بأيام، سبحان الله، وختمنا في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن لم نرتب لذلك،
6: نعم،
5: لكن أتت هكذا سبحان الله بقدر ربنا سبحانه وتعالى.
6: هو لا يوجد شيء وليد العبث،
5: اي والله،
6: إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وتدبير منه حتى يختتم هذا المتن في شهر ميلاد من جاءنا بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. ففعلا كانت رحلة مباركة مع هذا الكتاب المبارك الذي ألفه عالم مبارك، هذا العلم، علم العقيدة، الذي كل العلوم تتفرع منه، كيف لا، وهذا العلم الذي قيل في شأنه: أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما، ثم أغفلت منزل الأحكام. هذا العلم يسمى بوصول الدين، وهذه فاتحة خير حتى نتعلم العقيدة الصحيحة. لما نقول العقيدة الصحيحة بمعنى أن العقيدة دخلت فيها شوائب،
5: نعم،
6: وهناك من وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنه على المنهج وأنه على العقيدة، ونحن ندعي والله حسيبنا أننا ندرس العقيدة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة التي جاء بها القرآن الكريم،
5: نعم،
6: العقيدة التي توارثناها كابرا عن كابر،
5: نعم،
6: أخذنا هذا العلم من مشايخنا. وهنا أفتح قوسا حتى لا أنسى، وأدعو لكل من تعلمنا عنه هذا العلم، فأقول جزى الله عني مشايخنا خير الجزاء.
5: آمين آمين.
6: أخرجونا من ظلمات الوهم إلى أنوار الفهم والعلم.
5: يا الله.
6: تعلمنا عنهم ومنهم العلم الصحيح والمنهج القويم والعقيدة الصحيحة التي سطرها سيدي ومولاي شيخي شيخنا.
5: نعم.
6: لما نقول شيخنا لا يعني أننا درسنا نعم. على يديه مباشرة، ولكن درسنا علمه.
5: نعم.
6: بل كل مالكي درس هذا المتن ألا وهو متن ابن عاشر.
5: صحيح.
6: سيدنا مولانا الإمام عبد الواحد بن عاشر، حيث يقول في تلك في ذلك البيت
5: الذي حسدنا عليه حتى
6: الذي قلنا في أول هذه الدروس، قلنا ذاك بيت يغبطه علينا سائر المذاهب لأنه صار شعارا لأهل السنة.
5: سبحان الله.
6: في عقد الأشعري وفي قمالك وفي طريقة الجنيد السالك، حيث دائما نقول أن المنهج القويم يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: العقيدة الأشعرية. ولما نقول عقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة.
5: نعم.
6: المنهج الأشعري أو الماتوريدي أو فضلاء الحنابلة كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، كلهم يستمدون من نفس الأصول، الاختلاف صحيح. تكون في الفروع.
5: نعم.
6: فالعقيدة منهج أهل السنة والجماعة على أقوال ومنهج ساداتنا الأشاعرة والماتوريدية وفضلاء الحنابلة والمذهب المالكي، وكل المذاهب تستقي من معين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن بلادنا دائما نقول أن بلادنا مالكية. والمنهج التزكوي التربوي على منهج سيد هذه الطائفة الإمام الجنيد السالك رحمه الله تعالى. فالحمد لله.
5: الحمد لله.
6: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بعد ختم هذا الكتاب إلى امتداد
5: نعم.
6: هذه الحلقات بكتب أخرى
5: إن شاء الله تعالى،
6: نزيد فيها ترسيخة لهذه العقيدة، لأن هذه الحلقات
5: نعم
6: ليس المقصود منها حفظ ألفاظ
5: أبداً،
6: وليس المقصود منها استظهار عبارات، إنما المقصود هو زيادة ترسيخ الإيمان بالله وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة معرفة الحق سبحانه.
5: نعم.
6: وهذا هو المقصد الأسمى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول سيدنا عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنهما، أي إلا ليعرفون. إحنا راه نعيش في هذه الدنيا نعبد الله ونطيعه لأجل غاية، وهي الترقي في سلم المعرفة بالله، وهذا العلم يزيدنا معرفة بالله سبحانه. نحن ماذا درسنا؟ الصفات الواجب، ما يجب في حقه سبحانه، وما يستحيل في حقه سبحانه، وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى، وما يجب ويستحيل ويجوز في حق ساداتنا الأنبياء والمرسلين. فهاته العقيدة إذا استقرت في القلب أشرقت، وإذا أشرقت أثمرت، وإذا أثمرت ظهرت آثارها في الأقوال والأفعال والأحوال. هذا الذي نريده. لذلك وإن كنا سنطوي صفحات متن العقيدة النورية المباركة، لكننا لا نطوي صفحة العقيدة، بل العقيدة تعيش معنا.
5: نعم سيدي.
6: نحن مسلمون مؤمنون نوحد الله لا نشرك به شيئا، فهذه فاتحة خير، هي ليست نقطة نهاية بل نقطة بداية،
5: بداية بحول
6: لأبواب الخير وطلب العلم. لذلك أوصي نفسي والمستمعين بأن نحفظ ما سمعناه ونعمل بما علمناه، وأن ننشر هذا العلم، وأن نسير على طريق طلب هذا العلم في العقيدة وفي الفقه وفي التزكية والتربية وعلوم الآلة. والله يا إخواني ليس لنا نجاة من هذه الفتن التي هي حولنا كقطع الليل المظلم، لا نجاة من هذه الفتن إلا بطلب العلم، العلم الصحيح. راهو مشايخنا زواتنا راهو خلونا أثر كبير وكنز، كنوز عظيمة تحتاج إلى من يلتمسها ويغتنمها. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
5: يا رب
6: إلى العمل بما تعلمناه، وإلى طلب العلم حتى تختم الأنفاس
5: يا رب.
6: وأستحضر ختام أبيات سيد الإمام البرهان اللقاني في متنه لجوهرة التوحيد، حيث يقول في متنه، وأقول ملتمسا بركاته وبركات هذه الأبيات: هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء، ثم في الخلاص من الرجيم، ثم نفسي والهوى، فمن يمل هؤلاء قد غوى. هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا. ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحم، محمد وصحبه وعترته، وتابع لنهجه من أمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بما قرأناه وتعلمناه، وأن يزيدنا إيمانا وإسلاما وإحسانا وتوحيدا. ولما نقول يزيدنا توحيدا لا يعني أن توحيدنا ناقص، نتحدث عن التوحيد الكامل، بحيث أن القلب لا يلتفت إلى غير الله، بأن القلب لا يتعلق إلا بالله، بأن القلب لا يتوجه إلا لله سبحانه. هذا هو التوحيد. كلنا نقول لا إله إلا الله، ولكن العبرة بالثبات على معاني هذه الكلمة في التقلبات وفي المجال الجمالية والجلالية التي تعترضنا في الحياة. عند النعمة لا إله إلا الله، عند المحنة لا إله إلا الله، عند المنحة لا إله إلا الله، في الصحة لا إله إلا الله، في المرض لا إله إلا الله، عند الإقبال لا إله إلا الله، عند الإدبار لا إله إلا الله. في كل المجال والتقلبات نقول لا إله إلا الله، نحاول أن نرتقي في مصاف التوحيد. ليس التوحيد مجرد كلمة، إنما التوحيد عقيدة تجري في دمائنا مجرى الماء في العود الأخضر.
5: صح.
6: يعني الإنسان يحاول يرتقي حتى يعلم أنه لا موجود على الحقيقة إلا الله. ما معنى لا موجود على الحقيقة إلا الله؟ يعني كل الموجودات سوى الله وجودها زائل، وجودها طارئ، وجودها عارض، وجودها فاني، ولا باقي إلا الله. هذا الذي نريد أن نتحقق به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بذلك. وبارك الله فيكم أستاذ هيثم الذي وفرت لنا هذه أو هذا المصطح وهذه الحصة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أيضا هذه الحصة وأجر من انتفع بهذه الحصة في ميزان حسناتك وحسنات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وحسنات كل من تسبب في ذلك. وأشكر الله وأشكر أيضا الأستاذ الشيخ المحقق سيدي نزار حمادي الذي يعني كان أيضا صاحب الفكرة ومؤيدها، وأيضا محقق هذا المتن المبارك
5: بعناية الشيخ نزار حمادي.
6: نعم بعنايته. ومن لا
5: طبعة 2025 دار إمام ابن عرفة.
6: نعم.
5: صحيح.
6: نعم بارك الله فيه الأستاذ سيدي نزار حمادي وكل من له جهد مبارك في حفظ هذا المنهج وهذه العقيدة من الزيغ والضلال والبدع. أمين. والفتن. أمين. التي تعترضنا. أمين. أراه فتن. شوف بيان الواضحات من الفاضحات، يعني ما نشوف
5: قطع الليل المظلم.
6: واضح واضح كل شيء.
5: نعم.
6: واضح.
5: نعم.
6: والحمد لله العقيدة الصحيحة واضحة.
5: حكيت.
6: وأريد أن أطمئن إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات أنه كل من أراد تغيير عقيدة الزيتون في هذه البلاد المبارك لا ولن يفلح
5: بحول الله.
6: هذا راهو بالتاريخ
5: عارض ويمضي بحول الله.
6: يعني مهما جاءت هذه الأفكار الدخيلة من هنا وهناك
7: أراه هي موجة وتذهب، لأنه ما كان لله دام واتصل. قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفها. لا لا تخافوا يعني، ولكن لا للتهويل ولا للتهوين.
5: صح.
7: فعلينا أن نتحصن وأن نتعلم وأن نحصن أبناءنا وبناتنا وإخوانا. صح. بماذا؟ بطلب العلم.
5: هذا هو.
7: وبإذن الله سبحانه، رب سبحانه وتعالى حامينا، وإحنا بإذن الله تحت العناية الإلهية ما دمنا على هذا المنهج الزيتوني الوسطي المسند بسند متصل أعلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا نفخر بأننا أمة الإسناد.
5: صحيح.
7: أعلى هذا السند وهذه السلسلة سيد الكونين والثقلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نجدد تهانينا للتونسيين والتونسيات ولأمة سيدنا رسول الله وللعالم أسره بذكرى ميلاد سيد الكونين والثقلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله در من قال ميلاد أحمد للحياة حياته.
5: أي والله.
7: يعني هي ذكرى نستبشر بها، نتذكر بها عبق وعبق سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي مناسبة نريد فيها أن نجدد البيعة مع سيدنا رسول الله، أن نجدد حبنا ونزيد في حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم إن شاء الله.
5: يا رب. بارك الله فيكم سيد محمد بن جمعيات، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم يا رب العالمين. وكما يقال سلطان العقيدة ينعكس وينصب مباشرة على إرادة الإنسان وعلى سلوكه، هذا ما نبتغيه إن شاء الله تعالى. فإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من سهو ومن خطأ يعني فهو منا، ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يتقبل منا، وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الحاضرين والمستمعين والمستمعات، وأن يكون في موازين حسناتنا وحسنات والدينا ومشايخنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين. أجدد شكري لكم سيدي محمد، وإن شاء الله في المتن المقبل بحول الله تعالى، ونحن بهذا نكون قد حصلنا بركة هذا المتن إن شاء الله تعالى، لأن المتن أنا أقول أن البركة المتن تكون في آخره، في الحصة الأخيرة إن شاء الله تعالى،
7: في الختم،
5: في الختم بحول الله تعالى. إن شاء الله، لأنه إحنا تناولناه كما يقال من الجلدة إلى الجلدة. الحمد لله يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم منارة إذاعة الزيتونة رافعة للواء أهل السنة والجماعة وأهل الزيتونة وهوية هذا البلد العزيز على قلوبنا. شكرا جزيلا، بارك الله في كل المستمعين والمستمعات، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، وجمعنا الله وإياكم مع سيد علي النوري الصفاقسي التونسي ومشايخنا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنشرب بيده الشريفة شربة لا نظمأ معها أبدا بحوله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، من القلب.

0: أحاديث نبوية
1: عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم

هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

وكذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر

انتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر.

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: والأهل.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الخير مفتاحا لسعادة العباد، وجعل التعاون والإحسان من أسمى القيم وأعظم القربات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان سباقا إلى الخير، محبا لنفع الناس، ومعلما للأمة معاني البذل والعطاء. حديثنا اليوم عن قيمة جميلة تنير المجتمعات وتقرب القلوب وتجعل الإنسان أثرا طيبا في حياة الآخرين، إنها التطوع وخدمة المجتمع. فما أجمل أن يقدم الإنسان جزءا من وقته أو جهده أو خبرته ليساهم في إسعاد غيره وتحسين حياة من حوله. فالتطوع ليس وظيفة مفروضة ولا عملا ينتظر منه مقابل، بل هو عطاء ينبع من قلب يحب الخير ويسعى إلى نفع الناس. إن المجتمعات القوية لا تبنى بالجهود الفردية فقط، بل تبنى أيضا بروح المبادرة والتعاون. فعندما يتطوع الشباب لخدمة أحيائهم، وعندما يساهم الأهالي في مساعدة المحتاجين، وعندما يجتمع الناس على أعمال البر والإصلاح، فإن المحبة تزداد والروابط تقوى، ويشعر الجميع بأنهم أسرة واحدة. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فهذه الآية الكريمة تدعونا إلى أن نكون شركاء في الخير، متعاونين على ما ينفع الناس. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في خدمة المجتمع، فكان يساعد المحتاجين ويقضي حوائج الناس ويحث على الإحسان والعطاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. فما أعظمها من قاعدة تجعل قيمة الإنسان في مقدار نفعه لمن حوله. إن التطوع له صور كثيرة، فقد يكون بمساعدة فقير، أو بزيارة مريض، أو بتعليم طالب يحتاج إلى الدعم، أو بالمشاركة في حملة نظافة، أو بغرس شجرة تظل على الناس وتنقي البيئة، أو بالمساهمة في الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية. فكل عمل ينفع الناس ويدخل السرور على قلوبهم هو شكل من أشكال التطوع. إن التطوع لا يخدم المجتمع فقط، بل يبني شخصية المتطوع أيضاً، فهو يعلمه المسؤولية وينمي فيه الروح الجماعية، ويعزز قيمة العطاء والتواضع، ويجعله أكثر شعوراً بحاجات الناس ومعاناتهم. وكم من مبادرة صغيرة بدأت بفكرة بسيطة ثم أصبحت مشروعاً نافعاً أفاد المئات وربما الآلاف من الناس. في مدارسنا يمكن أن نربي أبناءنا على التطوع من خلال مساعدة زملائهم والمحافظة على نظافة محيطهم، وفي أسرنا يمكن أن نشجع أعمال البر والتكافل، وفي مجتمعنا يمكن أن نجعل من كل واحد منا شعلة خير تضيء لمن حوله. فالخير لا يحتاج دائما إلى إمكانات كبيرة، بل يحتاج إلى قلوب محبة وإرادة صادقة. فاللهم اجعلنا من أهل الخير والعطاء، اللهم وفقنا لخدمة الناس وقضاء حوائجهم، اللهم ازرع في قلوبنا حب البذل والإحسان، اللهم اجعل أوقاتنا وجهودنا فيما ينفع العباد والبلاد، اللهم أعنا على التعاون والتكافل وصنائع المعروف، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وسببا في نشر المحبة والأمل بين الناس. اللهم آمين يا رب العالمين. إن التطوع وخدمة المجتمع من القيم التي تتجلى فيها أجمل معاني الإنسانية. فلنسأل أنفسنا كل يوم: ماذا قدمت لغيري؟ ومن أسعدت اليوم بكلمة أو مساعدة أو مبادرة طيبة؟ فبالعطاء تكبر الأرواح، وبالخير تبقى الأثار، وبخدمة الناس تزداد الحياة جمالا وبركة. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يسعون في نفع الناس، وأن يملأ قلوبنا محبة ورحمة وإخلاصا. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجه.
1: أحاديث نبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
4: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
5: كان عندنا عالم من تونس، حنا عالم من تونس، كان عالم كبير.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
7: يسمعوني مليح، يردوا بيكم من خلق.
8: شريعة الإسلام شريعة
9: عالم الله هو إياكم ممن شاد عليه بالغفران.
4: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
1: رياض الروح والريحان،
4: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
10: هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه.
11: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
12: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
11: همسة إلى كل أم وأب.
12: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية، أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
11: إلى كل ابنة وابن.
12: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
11: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما يصلكم صوت برامجنا وين ما تسمعونا إن شاء الله دائما نقدم لكم الإضافة والإفادة، وإن شاء الله دائما نقدم لكم كل ما ينفعكم إن شاء الله. أسد الله مستمعين وين ما كنتوا تسمعوني، يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج التربية السليمة، معكم مريم فجيري في تعويض الزميلة زهرة الضيفي، معنا لطيفة الفرشيشي في الإخراج ولمسات الفنية جميلة، تحية طيبة لها. أحمد الطبيبي كذلك معنا في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة، تحية طيبة ليه. واستقبال المكالمات كذلك نذكركم بال 71 136 ألف. نحب نرحب كذلك بالمستمعين والمتابعين على صفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم، مرحبا بتفاعلاتكم، مرحبا باستشاراتكم، مرحبا باستفساراتكم اللي تجاوبكم عليها. خديجة بسيس الاستشارية التربوية الأسرية، سعيدة برشا انه مع بعضنا في الاستوديو وانت حاضره بحذانا، مرحبا بيك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، منورتنا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يعيشك يعيشك على اللي احنا مع بعضنا واللي نخدموا مع بعضنا وعلى تعويض زهرة وان شاء الله ما تعطله طيبه لها هي
0: ان شاء الله يا رب،
1: نسلموا عليها
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله نعديوا هكا حلقه باهيه مع بعضنا يستفيدوا منها المستمعين،
0: خاصه
1: تحيه للمستمعين الكل اللي يسمعوا فينا
0: وين ما كانوا، ربي يحفظهم ان شاء الله. كما قلت المهم الإضافة، المعلومة، الحاجة اللي تفيد، الحاجة اللي توصل للقلب بطبيعة الحال، زي ما نقولوا راه نقدموا المعلومات الإضافة للإنسان يحب يحاول مرة واثنين وثلاثة، أكيد باش يوصل للنتيجة المفيد. النية فيها السعي، النية فيها الإرادة، النية فيها إنه يحب يصلح الحاجة هذيك، سواء علاقته بزوجته، سواء علاقته بأولاده، سواء علاقة الأولاد بينات بعضهم البعض. فهذا الكل دائما من صح النيات متاعنا باش نجم تكون الأمور في أفضل حالها وأحوالها. واليوم موضوعنا الحقيقة كالعادة في التربية السليمة، المواضيع اللي تمس الأسرة والطفولة، واليوم الحديث عن الطفل الوحيد اللي يكون في البيت، يعني ما عندوش أخوات، الظروف تتعدد والأسباب تتعدد، مش باش ندخلوا في هذا، لكن باش نحكيه كيفاش يكون التعامل معاه الطفل الوحيد، باش نخرجوه طفل متوازن بطبيعة الحال، لا تغلب عليه نوعا ما هكا الدلالة متاع انه الطفل الوحيد وكل الأوامر أو سمحني كل الطلبات متاعه مجابة، ولا تغلب عليه كذلك انه ينجم يكون فما حزم أكثر من العادي باش يكون ما نقعوش في الدلال. كيفاش نجمو نخدمو على هذو مزوز؟ دونك ان شاء الله باش نحكيو على خصائص الطفل الوحيد واحتياجاته النفسيه، ان شاء الله نحاولوا انه نلموا بالعنصر هذا بين الدلال والحمايه الزايده، كيفاش نحققوا التوازن للطفل الوحيد، وهي ما نصوروهاش من الحاجات السهله، اكيد فيها مش نخدموا عليها برشا، كيفاش نعلموه الاستقلاليه وتحمل المسؤوليه، وهذه مهمه برشا للاطفال الكل. شنو المهارات زاد اللي نجمو نعلموها للطفل الوحيد من خلال تحمل المسؤولية والاستقلالية؟ وساعات زادة مهم برشا باش نحكيه على الأخطاء اللي ساعات الولي يعملها عن غير قصد، بمحبة، عن غير وعي، باش نجم أن إما تهزنا في الدلال أو الحماية الزايدة.
1: هذا هو معناتها احنا ماذا بينا انه الولي اللي يسمع فينا، اللي كما قلت انت مهما كان السبب، اما هما معناتها مهم ان نجلبوا الانتباه، هما فما زوز انواع متاع اسباب، كان الاسباب الكل نقسمهم في زوز انواع. فما نوع انك انت تكون انت اخترت انك ما تجيبش اطفال اخرين، تجيب كان طفل بركه، والا فما عبيد الظروف حكمت فيهم، كيف ما مثلا ما ينجمش يزيد يجيب معناتها جسمانيا ما عادش ينجموا يجيبوا طفل اخر، فيلقى روحه مفروض عليه انه هو يكون عنده طفل وحيد. فهنايا اصلا معناتها دعوه معناتها صغيره هكا قصيره للاولياء اللي يسمعوا فينا، اللي يتلقى روحه ولا الراجل زاد يلقى روحه لظروف معينه ما ينجم يجيب كان صغير بركه، راهو ماذا بيكم انكم انتم تخدموا على رواحكم في النقطه هذيه، على خاطر باش يكون فما برشا احباط، برشا معناتها وجيعة، برشا معناتها إحساس بالنقص يمكن، برشا فهذية نحاولوا إن احنا نخدموا عليها مع أنفسنا كأولياء اللي احنا الكبار الراشدين، علاش باش ما يأثر لناش على طريقتنا في تربيتنا لصغيرنا.
0: الأحاسيس هذيك تنجم تتعدى في
1: تنجم تتعدى، تنجم يوصل له الطفل كأنه إحساس بالذنب، أو يوصل له كأنه الطفل ناقص ماهوش كامل، أو كأنه معناتها ما معناتها كأنه
0: مش كيما الآخرين،
1: مش كيما الآخرين، ينجم يوصلوا الإحساس الطفل حتى كأنه غلط، معناتها يوصلوا يظهر له لهذاك اللي
0: هذاك هو الصحيح،
1: هذاك يعني هو
0: يظهر
1: الصحيح
0: له هو في عمره،
1: يظهر له في عمره، ينجم يظهر له اللي راهو الأولياء متاعه ما يحبوش يكتفيوا به على خاطره هو إني بقى أسي هو شوية هو ما هوش كافي هو إنسان. إذا كان الطفل يجي في مخه اللي هو ما هوش كافي فبالنسبة ليه يولي ما عادش عنده ثقة في نفسه يولي يشك في نفسه يولي يقول شبيني أنا علاش الأولياء متاعي هما أنا منيش كافيهم علاش يلوجوا بشي يزيدوا أخو أخرين فيولي يقرأ النقص في روحه ويولي يتقوقع في وسط نفسه فهمت من غير ما بالضرورة يوصل المخاوف هذه للولي متاعه فتصرفاته معظم تصرفاته بعض النجمه يظهروا سلوكيات إشكالية نجموا يظهروا من عشان عناد تحدي
0: والولي ساعات ما يفهمش شنو الأسباب يقولك يعني
1: الولي ما يفهم شيء يقولك أنا موفر لك كل شيء أنت فما الأولياء اللي للأسف يكون بعد نحكيوا عليهم اللي هما
0: في الأخطاء
1: في الأخطاء في الأخطاء اللي يقولوا شانتاج أفكتيف معناته يعمل الابتزاز المعنوي اللي أنا حياتي كلها مخصصها ليك أنا كل شيء
0: مكرس
1: وقتي وفلوسي ودنيتي وكل شيء علاقاتي وطاقتي ودنيتي كلها على خاطرك انت انت كهو. فهنا الطفل ما انت نحاولوا احنا نرجع نحاول نحاولوا احنا كاولياء نخموا في شنو ما الحاجات اللي احنا مقلقيننا من داخل نخدموا عليهم نعاو بهم شو معناتها نخدموا عليهم معناتها نحاولوا ان احنا نعاو بهم نفهموهم نحكيوا فيهم في الكوبل مع بعضنا انا وزوجي ولا انا وزوجتي نحكيوا مع بعضنا نتناقشوا فيهم نشوفوا شنو احنا باينه في الموضوع فمعناتها شنية مسؤوليتنا احنا في الموضوع
0: شنو اللي عندنا معناتها فهمت كيف المسؤولية متاعي
1: في المسؤولية أنا متاعي علاش أنا مثلا ما نجمش نجيب صغير آخر فهمت هل فما أني أنا نجم نعمل علاج هل فما أني أنا فهمت فتدرس
0: هل
1: الموضوع
0: هي رغبة في حد ذاتها وإلا أسباب أخرى صحية
1: حتى
0: ولا
1: في الأسباب الصحية أنا نحكي هنا في حالة أسباب صحية تشوف الممكن متاعك هل مازال فما ممكن تعملوا باش أنك أنت تحاول تجيب صغير آخر إذا مازال فما الباب ذاك أحكيوا فيه وأعملوا برنامج فهمت إذا ما فماش حتى ممكن آخر تنجموا تعملوه فحاولوا بشوية بشوية
0: الواقع معناته
1: قبلوا الواقع وعيشوا لدي معناته الفقد الفقد الألم الفقد هذايا دي بشي عيشوا كيف ما واحد بالضبط لا يقدر مات له حد راهو ذاك لدي يتعاش متاع لدي إنك أنت تنجم مازلت تنجم تجيب صغار هذاك فما أن دوي يتعاش فما مراحل معناته ستة مراحل متاع الإحساس بالفقد هذاك الإنسان يعيشهم بطريقة سليمة بشوية بشوية بش إنه هو ما يقعدش عايش بهك الثقل
0: الثقل والأحاسيس هذيك اللي كما قلت بش تعدى ويحسها
1: بش تعدي عليكم
0: أنتوما الوحيد هذيك
1: تقلقكم أنتوما ككوبل بين بعضكم وبش تقلق مباشرة زاد الطفل
0: كما يتحكيش فيه مثلا بين الأزواج لأسباب ولا اللي هي فما الطفل هذاك لكن ديما فما كل حد فما عنده حاجة في قلبه باقي ما حكيش فيها تنجم تقعد يعني كما هكا كما كرة الثلج تمشي وتكبر وتنجم تكون يعني في أوقات معينة أسباب متاع مشاكل ربما بين الأزواج
1: هو أي مشكلة مسكوت عنها أو متجاهلينها نعرفوها اللي هي موجودة لكن نتجاهلوا فيها
0: في احنا بيوتنا
1: أي ما عندنا نحكي على الكوبل الأب والأم أي مشكلة تكون موجودة بيناتنا في دارنا في علاقاتنا في أمورنا وقررنا أو اخترنا إن احنا حتى كان محكيناش
0: قررنا في صمت
1: قررنا في صمت وإلا قررنا علنا نزيد حكينا وقلنا يا شعلينا تاو مانيش متقلقين منه الموضوع برشا مش لازم نحكيوا فيه فهمت فهذا راهو باش يصير باش يبدا ينخر من داخل كي كسوسة اللي تبدا في اللوح اللي تبدا تنخر في اللوح من داخل انت تغزر الباب لبس عليه لكن غير ما كي تجي تشوف من بعد تلقى اللوح من داخل الكل فتفات في القاع فهمت فهنا كيف كيف العلاقات راهو اذا كان الحاجه المسكوت عنها اللي ما تحكيتش فيها اللي ما علاش هو العبد يحكي ماذا بيه حتى كان ما عندكش حل باش تقدمه حاول أحكي حاول خرج شنو المشاعر اللي تشعر فيها الداخل خاطر المشاعر المخزونة الداخل اللي مسكر عليها هي تولي كيما العقد من داخل العقد مش نحكي العقدة واحد معقد
0: معناتها لا لا مش غادي
1: ولا فهمت ما انت تولي كل الكعبورة نقولوا احنا من داخل هكا تقلق العبد كيما كنت برشا كنت كحل خلينا يا سيدي نقول فهمت فهذا يأثر على نفسية الإنسان يأثر خطر الإنسان زاد بصفة عامة
0: صحيت في العلاقات في الكلمات في كل شيء يظهر
1: الإنسان بصفة عامة خلينا نقوله مثلا عنده سولد عنده أن كابيتال رأس مال متاع صحة نفسية متاع مش تتسمى هي حاسيلو انت نلقاها الكلمة
0: عنده مخزون،
1: عنده مخزون
0: نجم تنفذ
1: اللي هو راهو بشوية بشوية كيف تبدأ عندك انت عنده مناعة نفسية دونك تبدأ انت عندك مشاكل في الفون من داخل كيما الموزيك دو فون هكا تخدم انت
0: كيما الفون اللي قاعد يمشي تو
1: فوالا هكاك فهمت انت ماكش واعي بها بالكدا فهذيك باش تبدا تاكل لك بشوية بشوية في نفسيتك من داخل فمن بعد تصير لك اي مشكله صغيره ولو حتى كان مثلا هزز من عشان صحن طاح نجم انك انت تردها تقول أكبر. عليها شفما فهمت وهذيك رد فعل
0: ماهوش الحاجات اللي تخزنوا كما قلت انت ولكن نكت هذوك
1: لكن نكت اللي الداخل مش بالضروره على كل كيس اللي تكسر ولا صحن.
0: اختنا فاطمه احدثنا زاد النقطه مهمه وان شاء الله مش نزيدوا نحكيوا فيها اكثر قالت يعطيكم الصحه على الموضوع صاحبتي عندها ولد وحيد سامحني بالتبني نعتقد الوضعيه اصعب
1: اي بالتبني ديما معناتها ديما انا نشجع الاولياء اللي ساعن يعطيهم الصحه على شجاعه انهم مشاو وتبنوا وكل شيء خاطر رحله التبني ماهيش سهله وثاني حاجه نشجعهم باش انهم هما يعملوا مرافقه لهم
0: مرافقه نفسيه
1: وللطفل فهمت
0: على يعني تقول ضرورية الخطوة هذه
1: أي خديجة؟ ضرورية أموا من الأول السنوات الأولى حتىش لين يلقاو التوازن يعيشوا فيه يلقاو أنيكيليبر
0: توازن
1: هذاك يعيشوا فيه اللي وقت اللي يحسوا خاطر أغزر حاجة ماهيش سهلة باش أنك أنت تجي تاخذ إنسان مشتذ من واقعه من حياته من للأسف ما يلقى روحه معرض للتبني باش تاخذه باش تحطه في وسط حياة أخرى
0: باش تدخلوا حياة أخرى
1: أخرين كوب الآخر فهمت
0: حياة أخرى
1: حياة أخرى اللي هما بيدهم عندهم حياتهم الخاصة ما تعديوش بكل مراحل متاع خطرك تحب ولا تكره هذاك تحضير نفسي كل حبالة 9 أشهر بريباراسيون بشوية بشوية كل يوم فهمت الأم هي بيدها ما توليش أم بين ليلة النضحى
0: فهمت فما يسبقوا 9 شهور
1: هذاك كله تحضير نفسي ففجأة تلقى روحها في يدها صغير الله أعلم قداش عمره وخذيته كي تبنيته فهمت
0: فالمهمة أصعب
1: أي المهمة أصعب
0: يعني النصيحة اللي قدمها خديجة خليوا معكم مرافقة نفسية
1: خليوا معكم مرافقة نفسية وراي المرافقة النفسية معناتها ماهيش مرة وأكهو كل ما باش تستحق أنك أنت تحس روحك الأمور بديت هكا تصعب عليك ولا وحدك ما عادش تعرف كيفاش تجريها فامشي للمرافقه النفسيه علاش نقول لك خاطرك انت من الاول عملت مرافقه نفسيه مثلا المرحله الاولى باش تستانس وباش تفهم وباش تعرف انت حتى المشاعر اللي تحس فيهم وساعات كيما قلت لك الام ما تشعرش بمشاعر الامومه تجاه الطفل اللي تبنيته ومن بعد تولي تحس بالذنب وانا شو عملت في حياتي صحيح. وانا علاش نجيب فيه وانا وانا وانا وانا فهمت
0: لانه فقط المشاعر ماهيش قاعده هي صحيحه في بلاصتها
1: متوازيه مع الواقع اللي هي تحس فيه فما ديكالاج فهمت فهنا معناتها تتعدى المرحله الاولى بعد باش تجي مثلا مرحله المراهقه يمكن تصعب عليها الامور اللي هي ما عرفتش كيفاش تتصرف فوقتها مثالش راك تعاود مره اخرى تمشي
0: مرافقه
1: ماذا بيك تعاود ترجع لنفس المختص
0: الشخص اللي تعاملت معاه
1: من الاول بيسكو يعرف هو الهيستوريك نتاع العائله الكل تاريخ العائله الكل كانك ما ارتحتش معاه ولا ديما نقول ديما فكر ونقول راه اذا مره مشيت المختص نفسي ولا طبيب نفسي وما مشيتش معاه الامور راه مش بالضروره تقعد معاه على طول والا تخرج وتقول سيي ما تمشي حتى طبيب كلهم خايبين فحاول بدل وشوف لين تلقى حد اللي باش ترتاح معاه
0: واضح يعني
1: الفايده انك انت تخرج من المشاعر اللي انت واحد في وسطهم للمشاكل اللي غرق فيهم
0: تحيه لكم السادة المستمعين ربي يبارك لكم ان شاء الله يومكم الكل خيرات ومسارات وان شاء الله متابعه طيبه للتربيه سليمه وموضوعنا اليوم الطفل الوحيد كيفاش يكون التعامل معاه مرحبا على 71 136 1000 نجاوب على استشاراتكم بطبيعه الحال خديجه بسيس الكوتش جاوبكم على استشاراتكم مازلنا مواصلين معاكم احنا فاصل وبقيه متابعه طيبه حتى الساعه 1 مازلنا معاكم ان شاء الله

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وصل معكم السادة المستمعين والمتابعين، كما قلت مرحبا باتصالاتكم الهاتفية على 71 136 ألف، مرحبا باستشاراتكم بطبيعة الحال، مرحبا زادة كذلك باستفساراتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم في البث المباشر. مرحبا بكم السادة المتابعين الكل، نرحب بكم من جديد. اختي جابسيس الاستشارية التربوية الأسرية. خصائص الطفل الوحيد، شنو الخصائص اللي تميز الطفل الوحيد على غيره باش نجمو نفهمو انه اللي من بعد كيفاش نجمو التعامل معاه مع الاحتياجات النفسيه بطبيعه الحال؟ هما الزوز يمشيوا مع بعضهم اكثر.
1: هو الطفل الوحيد من اكبر مميزاته انه هو عايش، شو معناتها طفل وحيد؟ معناتها عايش مع عباد كبار، ما فماش اطفال معاه في المحيط القريب الصغير نتاعه. فهمت؟
0: على الاقل في المحيط الصغير اللي في الدار، يعني النجم البر عنده ولا في المكتب ولا
1: في الدار. ولا دونك هو في الدار عايش مع الكبار، يا اما مع الام والبوكا هو، ولا الام والبو والمربيه، ولا مع الجده ولا فهمت. فهنا باش نلقاه اللي هو معناتها كلامه كلام كبار، معناتها القدرات اللغوية متاعه باش تبدأ أحسن ومتطورة أكثر من الأطفال اللي عندهم أخوة واللي فهمت. فيتكلم كيما الكبار، كي يقول لك والله كلامه تقول عليه راجل كبير. فهمت؟ جنرال ما تلقاه بصفة عامة تلقى ثقته في نفسه تكون خير من الطفل اللي عنده أخوة. فعليش؟ على خاطر ديما تلقى الأولياء معناتها اهتمامه منصب عليه ويحاولوا يوفروا له اللي لازم الكل،
0: ما يتقاسمش الاهتمام مع
1: عباد اخرين. مع اخوات اخرين، فيحس روحه كلي معناتها تقول عليه حاجه كبيره نقولوا احنا. ومن غادي نتيحوا احنا في العكس،
0: في الانا المضخم شويه،
1: في اللي فما اللي يقول لك لونفون روا، الطفل الملك. فهمت؟ اللي يحس روحه تقول عليه هو محور الكون. معناتها فهمت؟
0: هذه بعد تعرف شوي كي يخرج للمكتب للروضه،
1: هذيك الصدمة هذيك الصدمة،
0: ما يلقاش نفس الشخص اللي هو في الدار.
1: هذيك الصدمة اللي الولي ماذا بيه يكون واعي بها من الأول، على خاطر أنت كيف تحاذي فيه في الدار وتبدأ تتعامل معاه، تقول عليك تتعامل معاه طفل مصنوع من بلار، تبدأ ترعش عليه وخايف عليه، تحاول باش توفر له اللازم الكل، ما يهز حد شيء، ما يعمل شيء دور، ما يهز شيء دور راسه، ما يعاون في حد شيء. بسم الله عليك بسم الله عليك. فهمت؟ وأنت ماشي في بالك اللي هكيك قاعدة توري في الحب متاعك لطفلك. هو الولي مش في باله اللي هكيكا يوري فيه قديش هو يحبه،
0: بس يعبيك الجانب النفسي انه يعني نعبيلك الكل، انا موجودة معك يعني محاذيك،
1: انت الكل في الكل في حياتي، انت 100% من حياتي. فما اولياء هكرا، ومانيش نحكي معناتها اللي يسمعوا فينا راه هذايا ماهوش هذا المطلوب، معناتها هذايا فما اولياء متاع اطفال وحيدين اللي يتعاملوا مع الطفل تقول عليه هو ما فهم في الدنيا كانك الطفل هذاك، بخصوص إذا كان الطفل معناتها نوفان ديزيغي على الأخر، معناتها أنه هو طفل صبر وبرشة بالجهة ماك الطفل هذاك، وإلا قاعدوا يعملوا في برشة محاولات طبية، محاولات إنجاب باش في الأخر جاء الطفل هذا. فيبدأوا ويرعشوا عليه، خايفين عليه من نسمة الريح كما يقولوا، فهمت؟ من نسمة الهواء. فهنايا رأي هيك كثر الاستحفاظ هذاك راو كيف باش يخرج هو للمجتمع، انت ماكش باش تكون واقف بجنبه باش كي حد يقول له كلمه ما عجبتوش باش انت تقول له لا اسم الله عليك، ولا تعارك العبد الاخر جاوب في بقعته، ولا حاجه هكا. فهمت؟ راهو الطفل كيف باش يخرج يمشي للمكتب مثلا، وللاسف فما امثله ريناهم، معناتها اللي الطفل باش يطلع للدروج الفوق يعيط للقي للسورفيان، فهمت؟ يقول له طلع لي كارتابتي. فهمت؟ ماشي في باله اللي العبيد الكل الكبار الموجودين
0: في خدمته هو،
1: في خدمته هو. فهنايا معناتها ينجم النهار الاولاني السورفيان ياخذ بخاطره وكل شيء، من بعد ليه باش يقول له يلا توكل على ربي، شنو انا شبيه يا اخي، شبيك من دور العباد الكل باش نهزلك. فهو وقتها باش يصاب بصدمه الطفل اللي عايشوه فيه والديه اللي هو محور الكون، باش يلقى روحه معناتها في الواقع ماهوش محور الكون بكل زاده، باش يلقى روحه قاعد في قسم مع 20 ولا 40 تلميذ، باش يلقى الاهتمام نتاع الشخص البالغ الوحيد اللي في القسم اللي هو المعلم ولا المعلمه متقسم على 20 نفر مع على عدد التلامذه. فهوني بشي معناتها بشي نقولوا احنا بدرجه يتخرطل يدخل بعضه فهمت شنية الحكايه شبيني شبي الاهتمام ماهوش مركز عليه شبي فهنا ينجموا يبداو يظهروا سلوكيات مقلقه مثلا يولي يحاول انه هو بشي
2: يجذب
1: الاهتمام انه يعمل روحه كالكلون المهرج انه يحاول فهمت فمحاولات نتاع جذب الاهتمام نتاع انه هو باش يرجع الروح وهيك الاحساس نتاع انه هو محور الكون
0: فهمت تحيه سي عياد شهير دائما يتفاعل معنا قال فما استاذ في جامعه في تكساس الامريكيه عمل تجربه على 3 عقود على الطفل الوحيد ولقى ما فماش فروق جوهريه بين عائله فيها اخوه والعائله اللي فيها الطفل الواحد فقط قيمه الامان العاطفي يكون اعلى عند الطفل الواحد
1: صحيح كلامه صحيح هو الشعور بالامان والتقدير معناتها متوفر له اي في الجانب العاطفي معناتها التقدير العاطفي متوفر له نقولوا احنا 100% معناتها نبالغوا احنا اي على خاطر اذا كانك انت عاطي هالاهتمام الكل وموفر له احتياجاته الكل الطفل شنو اللي يحب اكثر من هكا فبنسبه الامان عنده هو عاليه على الاخر بالنسبه للطفل العادي اللي هو علاش على خاطر في الاطفال الاخرين كان نزيدوا فقط فكرة المقارنة فقط
2: صحيح صحيح
1: فالمقارنة هذه وحدها تنجم انها هي تدخل
2: طيب كل شيء في الماء
1: مش كل شيء ما تدخل حاجة جزء كبير طيحه في الماء
2: خاصة المقارنة اللي
1: سلبية
2: واللي يوميا تتعاود
1: واللي تولي خطر تولي تقول عليك تخربش له في ثقته في نفسه انت هكا ما تقعد تكله في ثقته في نفسه كل ما تنقده ولا معناتها تنقده سلبا نتاع فقط نقد للنقد ماهوش تعارك توريه لي هو خايب فهمت
0: شوف ساعات البالغ يعني البول الام مثلا يمارسوا المقارنه هو قوس يعني تخيل كان هو يتعرض للنقد ذاك الكل يوميا مثلا من الناس اللي في خدمته ولا وين هو في المحيط نتاعو فاكيد باش تاثر عليه يعني تاثير كبير فما بالك طفل وصغير ومقارنة مع أخواته ولا مقارنة مع أكيد باش تكون راهو قاسية برشا
1: باش تكون قاسية
0: الباب هذا ما حاولوا الأولياء ما تدخلوش باب المقارنة
1: فكرتك معناتها اللي خرجت منها صحيحة اللي حاول أنت كولي حط روحك في بقعة صغيرك قول ديما أنا كان جيت في بقعة وقاعد نعمل حد يعمل لي فلي أنا نعم فيه لصغيري شنو باش تكون كيفاش باش يكون إحساسي فهمت وحاول زيدا خمم في فكرة اللي راهو معناتها اللي انت تعمل فيه لصغيرك ماشي في بالك لمصلحته كلمه لمصلحته حتى كي يجي تقول له تو انا يجيوني في الاستشارات نقول له راهو السلوك معناتها اللي انت تعمل فيه مع الطفل راهو يضر فيه ماهوش ينفع فيه يقول لي لا ما هو لمصلحته النتيجه بعد ما يهمنيش في تو معناتها ما يهموش ساعات الولي ما يهموش في مشاعر ولده ولا في
2: يتجاهلها معناتها
1: يتجاهلها بركة أعطيني نتيجة بعد باهية
2: والله أعلم نوصلوا لها نتيجة
1: الله أعلم أي حتى كان وصلنا لنتيجة بصفة عامة يكون الأمور هذية متاع معناتها نتيجة متاع دراسة ولا متاع بيرفورمانس معناتها متاع إنجاز في حاجات معينة فإذا كانوا يترينا في سبور يحبوا يكونوا الأولاني إذا يقرأ فهمت حاجات اللي عندها علاقة بالقراية وبالإنجازات هذوما
0: الأمانة قيمة الأمانة عاد في سمحش نرجع للتعليق لهنا تكون حافز وإلا يعني بالنسبة للطفل الوحيد يعني قيمة الأمان العاطفي تكون أعلى يعني هذه تخدمنا في حاجات بعد يعني في شخصيته كما قلت
1: أنت
0: في قوة الشخصية في معاملاته غدوة مع الناس تخدمنا أكثر قيمة الأمان العاطفي اللي تكون أعلى من الأطفال اللي عندهم يعني ما همش الطفل الوحيد في العائلة
1: تخدموا إذا هذه تولي نحكي فيهم الكل إذا تكون بتوازن تكون معناتها باعتدال تخدم أي حاجة باش تزيد على حدها راي باش تتقلب باش تولي حاجه اخرى الامان المطلق اذا يحس بالامان المطلق اللي يولي شنو معناتها امان مطلق معناتها ما يشعرش بالتهديد في حالات خطر مثلا فهمت مثال امان مطلق انه يعرف روحه اللي في الدار اذا كان من عشان مثلا مرض طلعت له السخانه ما يتقلقش ما يخممش في روحه على خاطر يعرف امه باش تجي تتفقد وتعطيه الدواء فهذا مثال عطيت مثال بسيط جدا باش العباد يفهموا لكن اذا طلعت له نفس السخانه في وسط القسم والمعلمه لاهي وما فطنتش بيه مثلا لوجهه حمار ولا ليميت بدا باش يخدم وكل شيء فهنايا احساس بالامان غلط نتاعو لازم يتعلم معناتها اذا كان هو احساس بالامان مطلق فيولي زاد يعطي الامان للعباد وفي ظروف معينه اللي ماهوش ما يجيش غادي تعطي الامان 100% معناتها في ظروف معينه. فهمت
0: واضح. خديجه فما سؤال من ام قالت لك كيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا اللي هما اطفال يعني طفل وحيد في الدار مع طلبات انه يحب خو ولا اخت لكن ظرف ربما صحي ولا اللي هو يمنع انه يكون فما خو ولا اخت. فقالت تولي يعني كي نقول له راه ما نقدرش ولا اللي هو تولي حاله نتاع كما قالت هي سميتها نتاع عنف معناتها او هستيريا يدخل في حاله نتاع هستيريا.
1: هو راه انت وعمر الطفل فهمت فما عمار اللي هو ما ينجمش يفهمك فيهم معناتها باش تقول له مثلا 3 ولا 4 سنين تقول له راني انا ما نجمش نجيب لك خو في مخه ما يتخيلهاش حتى باش يتخيل ما ينجمش يتخيل كيفاش وعلاش والواش فهمت هذا كله على خاطر بالنسبه ليه اصلا ما دابكم عرستوا وليتوا مرأة وراجل معرسين متزوجين مع بعضكم فأنتم تجيبوا في الصغار ما هوش بيفهم حتى المنطق نتاع الطبي كي باش تقول له انا مثلا مريضه ما نجمش مش بيفهم خاطر ماهوش رابط هو الانجاب بحاجات جسمانيه فهمت
0: كيفاش يكون التعامل لهنا
1: هنايا تساعدوا تسايسوا
0: انا ماذا بيه تقول لي قداش العمر
1: أي الأخت نبيها تقولنا قداش
0: كانت ترجعنا في الرسالة تقول لي قداش العمر
1: لا. فتحاول إنها هي معناتها تتجنب تدخل معها في صراعات ولا في صدامات فهمت تنجم تقول له ربي سهل تاو نشوفه ميسالش هتا وانا فهمت ما توعدش
0: سمحني تفعلت معي قلت لي هو أول سنة يعني سنة أولى
1: ست سنوات
0: ما كانتش الفكرة ما تروح بقدر ما يمكن في تقريبا في المدرسة حالتك بتاع التنمر
1: ليه بخلاف التنمر خاطر تلقاه قبل ما فطنش اللي فما نقص اللي هو ما عندوش أخوة لكن كي تخل المكتب ويرى في الساحة مثلا أصدقاء وعندهم أخوة اللي كيجي يروح الأم تجي تروح يبدأ فما صغير آخر فهمت وينجم يكون زي ده فما تنمر فهمت إذا كان فما تنمر إذا المشكل هنا هي مشكلة التنمر فتحاول أنك أنت تحكي مع صغيرك وتبيع له الفكرة كما قلوا احنا على أساس هي فيها برشا إيجابيات وتقوله شنو ما الإيجابيات فهو ينجم معناتها كي يحكي مع يجي صاحبه بشي تنمر يقوله ساعة أنا عندي بيتي وحدي ساعة أنا فهمت اللعب متاعي وحدي ساعة
0: ما نقسمهم مثلا
1: مثال معناتها مش لازم تقول ما نقسمهمش هذا إذا باش تقول ما نقسمهمش معناتها عبارة على كأنك تقول له باهي أنك ما تقسمش كأن المشاركة ماهيش باهية فهمت لكن لا الهدف هنا أنه معناتها يوري الحاجات الإيجابية اللي عندها علاقة
0: بالوضعية متاعه
1: فهمت وتحاول أنها هي تعلمه كيفاش يحمي نفسه من من التنمر وكيفاش يتفاعل مع التنمر وتمشي هي للاداره وتحكي معاهم فهمت معناتها هنايا ولينا ما عادش نعالجه في فكره هو يحب خو ولا ما يحبش
0: المحيط
1: فما مشكله نتاع التنمر فهمت دونك هنايا اخطر مشكله التنمر هل انه هو معناتها حقيقه يحب والا يحتاج انه يكون عنده خو دونك اذا بالحق اي يحتاج انه عنده خو فتحكي معاه تسمعه تخليه يعبر على المشاعر نتاعه تخليه يرسم الخو اللي يتخيله مثلا تخليه كانك انت فهمت كلي مثال
0: يعبر على
1: خليه يعبر على احتياجه فهمت قل له راهو الامر هذا عنده علاقه بربي احنا ندعي ربي سبحانه فكان ربي يحب لنا ان احنا يكون عندنا خوته ويجي خو كيما راهو الانسان كيما الحيوان فما قطوسه تجيب مثلا 4 قطاطس فما قطوسه تجيب قطوس واحد فهمت فتحاول ان
0: المثال اللي قريب اللي نجم يشوفه معناتها صحيح
1: اللي انت وعمر الطفل فهمت ما تدخلش معاه في صدام لا ما نجمش والا لا ما منش
0: يعني كلمه لا يعني رفض قطعي بالنسبه له هي فبعد يعني هي هذاك يعني قالت يدخل في حاله نتاع
1: هو بالنسبه لي هو بالنسبه لي كي تقول له لا معناتها كينك انت ما تحبش وجايه ضده فهمت
0: واضح.
1: جايه فقط باش انك انت تتحداه هو كاينه يحب لعبه باش تشري له من الشارع وانت قلت له لا نفس كاين في مخه هو نفس الميزان
0: نعم واضح خديجه مهم برشا احنا قلنا كيفاش نتعاملوا مع الطفل الوحيد باش ما نطيحوش اما في الدلال أو في حماية زيادة إما في دلال مفرط أو في حماية زيادة يعني كالتوازن هذاك محتاجينه في علاقتنا مع في العلاقة هذه معناتها متاع الطفل الوحيد كيفاش نجمو نتعاملوا باش ما نطيحوش بين الدلال الزائد ولا الحماية الزائدة بطبيعة الحال فقط تعليق من أخت نريم قالت بنتي حاليا عمرها 5 سنوات ديما تطلب أخت من عمر 4 سنوات كيفاش تتعامل معها
2: من عمرها 4 سنين هي تطلب في أخت بلا. هي توا عمرها 5 يعني عندها عام ربي يحفظها البنوت إن شاء الله تطلب في أخت.
1: أغزر هونية مهم برشا إنه الولي اللي يسأل في سؤال ولا اللي يخمم فيه ولا اللي عنده إشكال كيف معك يقعد قاعدة مع روحه أول حاجة يفهم روحه هو شنية الوضعية وشنو اللي يحب فهمت. هل إنه هو علاش ما معناته ماهوش ما يحبش يجيب صغير آخر هل ما يحبش هل ما ينجمش هل هي الأم تحب والأب ما يحبش هل هي ما ينجم يكون مثلا في طلاق ينجم يكون الأب متوفي لكن الصغير ما يعرفش فهمت. فهنية كي تجاوب نفسك أنت بينك وبين روحك تكون صريحة مع نفسك أنا شنو نحب وعلاش تجاوب نفسك زيدا علاش السبب شنو متاع هيك الرغبة هذي كمتاعك فهمت. ومن بعد تتناقش مع زوجك في الموضوع تاخذ وتبدأ عندكم موقف واحد ظاهر فتعرف أنت احنا ككوبل كأولياء شنو موقفنا من الحكاية هذي كيف احنا قررنا اللي مثلا النجم نجيبه باش ناخذنا هذه الوضعية نجم نجيبه صغير آخر لكن احنا قررنا ان احنا باش نكتفيه بطفل واحد
2: لأسباب صحية
1: لأسباب صحية. فكيف تبدأ هي لأسباب صحية كما حكينا قبيليك معناتها عرفت روحها اللي ما هيش باش نجم نجيب من بعض وإلا كما قلت قبيليك اللي تشوف روحها إذا تنجم تجيب شنو تنجم تعمل عمل مفيد يكون عندها ظاهر تمشي متاحة توا في حياتها ظاهر شنو وقتها باش تحكي مع الطفلة خاطر علاش طريقة كلامك مع الطفلة باش تختلف مش كيف ما باش تقولها معناتها كيما باش تحاول توصل لها فكرة اللي راني ما نحبش نجيب صغير آخر وواحد بركة يزي معناتها الأدلة مش أدلة اللي زغيما الحجاج يعطيك صحة باش تكون مختلفة على أني أنا راني طبيا ما نجمش وكل
2: وقلت في عمر هذاك صغير مش باش يفهمك طبيا وكل مش باش يفهمك خاصة هي 5 سنين معناتها وقاعدة مصرة عندها عام وهي تطلب في نفس الطلب
1: في العمر هذاك عمرها ما تقولها لا وعمرها ما توعدها فهمت مهم
2: ما تحوش في الزوز هذول
1: يعطيك الصحة كيف تقول لك نحب على أخت قولها أنت علاش تحب على أخت بالكشي هي عندها احتياج طبعاً شكون باش يلعب معها فقط فهمت بالكشي تحب أكثر لعب مش بالها كيف باش تبدأ عندها أخت باش يولي
2: يلعب دوبل لعب.
1: فهمت راهو الأفكار اللي يجيو في مخاخ صغارنا ما يجيوش في بالنا معناتها ما نجموش نتخيلوهم الولي يمشي في باله معناتها مباشرة اللي الصغير كيقول نحب على أخت مشي طول حتى صبعه على المشكلة اللي عند الولي فهمت اللي أنا في مخي اللي أنا ما نجمش نجيب صغير دونك وهي معناتها باش تموت تحب على أخت فهمت كأني حاجة معناتها فيتال مصيرية أنها تكون عندها أخت. فهنايا
2: نفهم السبب
1: نتاع الصغير علاش
2: الرغبة نتاعو شنو اللي
1: حاول وفر له احتياجاته بطريقة أخرى حاول هزها الأنشطة يعطيك الصحة هزها الأنشطة جماعية حتى في الاختيارات أنا هذية ما عندها نصائح للأولياء اللي عندهم طفل وحيد يحطوه في رياضات ولا أنشطة جماعية مش مثلا تنس يلعب وحده ولا فهمت في الأنشطة الجماعية يعمل تياتر مثلا مسرح يعمل
2: سباحة
1: الحاجات اللي مع بعضهم في مجموعة اللي يلقى روحه مجبر السباحة زي ده رياضة فردية
2: مش متوفرت له مثلا مش متوفرت له مش قريبت له مثلا
1: تحاول انها هي بخلاف الروضة ساعة تهزها للروضة ما تخليش وحدها ما حتى مع عمرها مثلا 2-3 سنين ميسالش هز حتى أبكر من
2: حتى نص وقت معناته
1: أي حتى نص وقت الفيد والطفل انه هو بخصوص كذا الولي يعرف روحه فما مثلا اللي في الغربة تعرف روحها فما كان هي في الدار مع الصغير إذا كان اختارت هي أنا تقعد مع حدا يدخل الروضة فهمت. فلازموا لعبوا مع الأطفال
2: وفي الروضة ما شاء الله أنشطة يعني يعملون جماعية
1: العباد يراو كان التعلم شو بش يتعلم ليه فما حاجات أخرين اللي هي مهارات التواصل اللي هي الشعور هذيك أنك عندك عباد معاك أنك تشوف العباد
2: يقعدوا في الرطالة شي لونه مع لعبة معها كما صاحبتي عندها أختها أو أخوها قالت هي اجتماعية بنتها معها فيه
1: فهي تحاول أنها هي تكثر مثلا هالخرجات مع على غالب ساعات اللي راو الأولياء بش يقاوا رويحهم يحشموا في رويحهم احنا نسميوها بين معقفين أن نحشموا في رويحنا أنك أنت مثلا تمشي لأم الطفلة هذه تقولها ميسالش نجيب بنتي تلعب حدا بنتك تستدعاها تجيبها حذيك تعملوا كنزم تتعرف أنت على الأم هذيك وتخصص وقت وتعملوا عشوية في الدار مع بعضكم ولا تخرجوا للبارك مع بعضكم ولا
2: حتى البلاصة القريبة
1: بأقرب بلاصة حتى يهبطوا يلعبوا اللوطة في السيتي ولا وين وهيك على عينيهم فهمت. فتحاول إن هي توفر لها الاحتياج متاحها بطريقة أخرى. هي الطفلة كيف تلبي لها الاحتياج هذاك باش فكرة إنه نحب أخت باش تقل
2: باش تخفت شوية بشوية.
1: يعطيك الصحة فهمت. ونأكد على فكرة إنك أنت ما تخليهاش معناتها في الدار وحدها.
2: هي قالت لي فروها من 3 سنين.
1: أي تعطيها خاطر فما مشكلة أخرى اللي هي الأولياء كيف صغيرهم يبدأ وحده وما عندهمش الوقت باش يهزوا الأنشطة وكل يخليوها في الدار يولي في عزلة ما عادش وحدة. فما فرق ما بين طفل وحيد وطفل معزول معزول عن العالم. وإلا يقول لك هاكا في البيسي في الأورديناتور قاعد يتفاعل ولا فما كوميونيكاسيون مع أطفال أخرين من عمره. هذاك ما اسموش تواصل فهمت. هذاك عزلة.
2: واضح
1: فهمت.
2: واضح. طيب مازلنا احنا باش ناخذوا مكالماتكم إن شاء الله. ربي يبارك لك إن شاء الله أخت نريم الشريف. قالت لك شكرا على التفاعل إن شاء الله.
1: مرحبا.
2: ربي يحفظكم إن شاء الله. مازلنا مواصلين معاكم. ذكركم بال 71 136 1000 نجاوب على استشاراتكم بطبيعة الحال كما قلت على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتون القرآن الكريم أو من خلال المكالمات الهاتفية. مازال الوقت ومازال الحديث إن شاء الله حتى للساعة الواحدة. مقبل هذا الكل نخرجوا فاصل راجعين كاملين معاكم. باقي مشوار نبقاو معنا راجعين إن شاء الله.
3: من القلب من القلب إلى القلب.
4: إشهار
3: فم ريحة ما تتنساش. ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
4: إشهار
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصل معكم لقاءنا المباشر. مرحبا بكم أسدل مستمعين والمتابعين على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. معكم مريم فجيري في تعويض للزميلة زهرة ضيفي في التربية السليمة. واليوم نحكيوا على الطفل الوحيد كيفاش يكون التعامل معه بطبيعة الحال. ونذكركم أنه معنا خديجة بسيس الاستشارية التربوي الأسرية تجاوب على استشاراتكم واستفساراتكم. وسألتك خديجة قبل ما نخرجوا فاصل بين الدلال والحماية الزايدة كيفاش نجمو نتعاملوا التعامل المتوازن باش ما نطيحوش في اما نطيحوا في الدلال برشا الطفل الوحيد كما قلت انت من البداية ويحس نفسه هو كل شيء ومن بعد باش يصطدم هذا بالواقع لانه باش يخش يلقى مجتمع باش يلقى الناس وتتصرف معاه الناس على انه شخص عادي، والا الحمايه الزايده اللي هي ساعات تولي عائق. معناتها كما قلت انت ساعات الولي واللي هو باش يمشي يخاصم في بلاصه صغيره، يولي هو باش يمشي ربما يقضي له اشواره، يولي هو يخاف عليه حتى من حاجات بسيطه اللي تنجم تكون ساعات عقبه قدام مستقبله قدام قرايته. يعني فما شكون نعرف اللي عندهم اطفال يعني طفل وحيد وما يخليش ربما يمشي للتوجيه هذاك لانه مش يقرأ في ولاية أخرى، لا فيختار له حاجة أخرى قريبة بحذاه باش يقولك لا ما نجمش فكرة أنه يبعد عليا باش مش يقرأ في ولاية أخرى، لا خليه يقرأ بحذاه الحاجة اللي تجي ويتحرم مثلا من مستقبله ولا من الحاجة اللي يحب عليها.
1: مش هكيك كهو، فما حتى اللي يدخلوا في أولادهم في الاختيارات الزواج باش انهم هما يقعدوا بحذاهم ما يبعدوش قراب يختاروا لهم هما ماشي في بالهم الانسب لهم على خاطرها تكون مثلا للطفل الزوجه المستقبليه تكون قد يديهم نقول احنا باش ماشي في بالهم اللي حتى الزوجه لازم هما يسيطروا على تصرفاتها وعلى علاقاتها خاطر هنا يولي تقول عليك سيطره
0: مع نفسك يعني كما تتعامل مع
1: يعطيك صحه
0: ماشي في بالها باش تعادل للزوجه
1: ماشي في بالها اللي راهو خاطر هو طفل وحيد
0: كيف هي
1: ما عطاتوش من الاول امكانيه انه هو ياخذ قرارات وحده انه هو مسؤول يتعلم كيفاش المسؤوليه ما علمتوش كيفاش انه هو يخطئ ويصيب وما علمتوش هذا الكل. فبالنسبه لها لازم تقعد تحميه حتى من بعد حتى كيعرس وحتى مع مرته وحتى فهمت الفكرة كيفاش
0: حتى في عائلته الصغيرة تقعد الحماية.
1: يعطيك الصحة. هنا ما عادش اسمها حماية، هنا ولات ندخلوا في إطار الوالدية السامة اللي هي البارونتاليتي توكسيك. فهمت. فمهم جدا أن احنا نتعلموا كيفاش نتوازنوا ما بين رغبتنا في أن احنا نعطيه كل شيء لصغيرنا ونوفروا له كل شيء ونحميه من الدنيا الكل، ورغبتنا في أن احنا طفلنا يكون طفل متوازن وشنو اللي يلزم يكون معناتها في الاخر. فهمت. معناتها في الاخر الحمايه الزايده اللي احنا باش نوفروها له راهي باش تضره اكثر من اللي باش تنفعه.
0: هذاك عشان قلنا ساعات ولي عقبه قدام مستقبله قدام حياته قدام ربما الحاجات اللي يحب يحققها.
1: اي هنا دونك شنو نجمو نعملوا احنا؟ نجمو اول حاجه نحطوا حدود واضحه في الاسره نتاعنا، حدود ليه هو ولينا احنا. قبل ما نجيو نتصرفوا مع الطفل ولا اللي ولا مراهق ولا صغيرنا، قبل ما نتصرفوا في حاجة عندها علاقة به نسألوا رواحنا هالحاجة اللي باش نعملها هنا أكيد هي لمصلحته، لكن هل هو ينجم يعملها وحده؟ فهمت؟
0: أي.
1: هل أنه هو مسؤوليته هو ولا مسؤوليتي أنا باش تتعمل؟
0: باش نحدد المسؤولية لهنا.
1: يعطيك الصحة. فإذا كان هي مسؤولية
0: أنت يعطيك الصحة وربي يبارك لك. أش نرفو أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت، وراجعين إن شاء الله بعد رفع الأذان كملين معاكم حتى للساعة الواحدة. بقوا معنا إن شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلاتكم، ومرحبا باتصالاتكم على 71 136 ألف. أحمد طبيبي في استقبال وتنسيق مكالماتكم الهاتفية. نرجع لك من جديد، مرحبا بك أستاذة خديجة بسيس الاستشارية التربوية الأسرية. مازلنا نحكيوا على الطفل الوحيد، كيفاش يكون التعامل معه. وصلنا بين الدلال والحماية الزايدة، وين نقفوا المحتاجين كما قلت أنت، الوعي متاع الأسرة أنه لا راهو لا دلال ينجم ينفع، لأنه غدوة فما مجتمع وفما معاملات مع الناس، ولا الحماية الزايدة راهي تنجم تكون معناتها طريق باش نجم أنت تحمي به صغيرك. بالعكس قلت أنت تنجم تكون راهو طريق متاع حاجة تولي عقبة أو تولي حاجة ماهيش اللي تخليه نجم يعيش مرتاح.
1: أنت كيف تحب باش تعمل له الحماية الزايدة صغيرك عبارة على جيت أنت حبيت تخيلها معناتها في مخك، عبارة على جيت أنت خذيت المهمة متاع المناعة متاع الجسم متاع الطفل على عاتقك أنت. معناتها تخيل
0: جهاز المناعة،
1: أي مهمة جهاز المناعة. معناتها تخيل أنت الطفل إذا كان جاته مثلا استبرد، فهمت، فكيف يدخل فيروس ولا حاجة لبدن، فشنو بش يعمل لبدن؟ جهاز المناعة بش يجي يخدم على روحه، بش يقاوم، بش يهاجم كل الفيروس، بش يحاول أنه هو يبرأ في أسرع وقت ممكن وبأقل أخف الأضرار الممكنة. فإذا كان أنت تجي تاخذ في يدك الزمام متاعك الحماية هذيك، فهل أنت باش تنجم تواجه هكا الفيروس هذاك حياتك الكل وبالطرق متاعك أنت اللي تعرفهم أنت؟
0: مستحيل
1: ماكش باش تعرف. خاطر اليوم مدخل الفيروس، غدوة باش يدخل نوع آخر، بعد غدوة باش يجي لا يقدر بحاجة عمرك في حياتك مريتها كيما الكورونا.
0: صحيح.
1: فهمت؟ فباش نهار من نهارات باش تلقى روحك نحيت أنت المناعة متاع الطفل اللي هي بطبيعتها باش تكبر وحدها بالتجربة اللي باش تصير. الفيروس نتاع اليوم باش يقوي لك المناعه نتاعك للفيروسات اللي باش يجيو من بعد. فانت هنايا جيت حكمت على الطفل باش يقعد من غير حمايه اصلا. هكيك بالضبط
0: الحماية الزايدة
1: في العلاقات وفي كل شيء. فكي تجي انت تحاول انك انت باش تحميه مثلا من كيف هذه راوها زاده في كيف يبدا فما طفل مختلف، مثلا طفل اللي عنده حول مثلا، فهمت، فهنايا الولي كيف يبدا ديما يحاول انه هو يحمي طفله من غزره العبيد، من تبدا الام نراوها للاسف معناتها تبدا ديما مع بنتها اللي يجيب شي غزر لها غزره درك كيفاش تتعمل له هكا ولا بعينيها ولا بوجهها ولا تقول له يجا نمشيو منا ولا. فانت هنا شو عملت؟ انت هنا علمت الطفل انه هو يهرب. كل ما فما حد باش يجي باش يقلقك في حاجه معينه ولا باش ينقدك ولا باش يعملك، انت
0: الحل الهروب.
1: الحل هو الهروب. فهمت؟
0: وماهوش حل في نهايه الامر،
1: ماهوش
0: يعني
1: حل.
0: كل حاجه باش تهرب منها
1: ماهوش حل. انت يظهر لك اللي راهو طفلك باش يتقلق برشا ولا باش يصير فيه ولا مسكين باش يقوم يبكي والا ما نحبوش يتوجع، لكن شكون قال لك باش يتوجع؟ شكون قالك لذيك هو باش يعيش هكا وجيعة أصلا؟ الطفل راهو عنده مرونة، فما ربي سبحانه جعل فينا الإنسان شنو يفرقنا على الحيوانات زادة يفرقنا هي المرونة متاعنا في العقل متاعنا، فهمت، القدرة متاعنا على التأقلم، قدرتنا على إن احنا نتعلموا كالتعلم التراكمي من التجارب الأولانية. فكيف تخلي الصغير يعيش التجربة الأولى، تشوفه كيفاش هو ما تردد الفعل متاعه،
0: تستقبل الحاجة ذيك،
1: يعطيك صحة، تحكي معاه عن بعد، تقوله أنت حسيت روحك. حتى كان ناخذ المثال متاع الطفل اللي خاطر كيك الأولية بشي فمو خير متاع اللي مختلف عنده مثلا الحواء، فأنت بشي تقوله شنو حسيت كي قالك هو هكيك، تخليه هو يعبر، تنمر عليك، تخليه هو يقولك شنو يحس، مش أنت ترمي من
0: احساسك
1: عندك
0: احساسك
1: تقولوا انت توا مغشش على خاطر هو قالك هكا، انت حاشم، انت شكون قالك؟ نجم يكون ماهوش حاشم، نجم هو قاعد يعيش فك الاختلاف نتاعو بطريقه عاديه صحيه، وانت قاعد تهبط عليه تسقط عليه
0: في مشاعر
1: في مشاعرك انت وفي مخاوفك انت. فكيف كيف للطفل الوحيد، الطفل الوحيد كيف تجي انت تبدا خايف عليه، بالكش كي يخرج يلعب مع الاولاد في الحومه، بالكش يدزوه ولا يضربوه ولا يطيحوه ولا تصير له اي حاجه، فهمت؟ فهنا اي خلي وبرد زوه ما بش يعرف يقاوم وحده ما بش يعرف يقوم إذا طاح ما بش يجيك ساقه مسلوخك ولا مجروحة ولا ليه كيما الصغار الكل ما كنتي وقتها بش تعلمه بش تقوله آيا به كي دازك المرة هذي شنو بش تعمل مرة جاية
0: كيفاش تحمي روحك
1: المرة جاية كيفاش تحمي روحك المرة جاية يعني أنت بش تعلمه بشوية بشوية آليات نتاع دفاع عن النفس يعني بش ترده إنسان مستقل بذاته ومسؤول على حمايته
0: ويرد الفعل يعرف كيفاش يتصرف معناتها
1: يعطيك الصحة ويعرف كيفاش يتصرف وهو يبدا يشعر بالمسؤوليه تجاه نفسه يعرف روحه لدفاعه عن النفس او معناتها تصرفاته وكلامه مع العباد وكل شيء راهي مسؤوليته هو
0: مش مسؤوليه امي ولا بابا ونستناهم
1: مش هو معناتها تقول عليه روبو جي انا باش نقول له كيفاش نحرك فيه بالكومون
0: فهمت شنو كيفاش تقول شنو تتصرف
1: كيفاش يمشي كيفاش يجي شنو يتكلم كيف يقول لك هذاك هكا شنو تجاوبه فهمت فمهم على الاخر اني انا معناتها نتيح له المساحه نتاع التجربه انه هو باش يغلط انه هو باش يتعرض للنقد على خاطر خاصية من خصائص الطفل الوحيد انه هو ما يقبلش يصير النقد علاش ما يقبلش يصير النقد
0: خاطر في الدار ما يسمعوش
1: لا ستينس في اي ما يسمعش النقد من عند الاولياء نتاعو ستينس في الدار اللي يعمل كله باهي واللي قد فيه كله ممتاز وكل شيء احلى على قلبي من العسل
0: يعني كي يسمع النقد البرا اما في المحيط نتاع الدراسه ولا من مربي ولا اللي هو من المحيط بصفه عامه باش يتأثر أكثر ولا كيفاه؟
1: أي مش باش يتأثر أكثر فقط معناتها ينجم أنه هو يتقلق برشا يعيشها كيني معناتها كيني ديسيبسيون كبيرة على الأخر معناتها كيفاش نقدوه كيفاش معناتها جيتهم الجرأة باش أنهم هما ينقدوا هاك الشخصية الكبيرة معناتها هو اللي راه في روحه حاجة كبيرة فهمت نرجعوا لفكرة محور الكون فهمت فهنايا كيف هو ما يتقبلش النقد كيفاش باش يعيش نهار آخر في وسط مؤسسة يخدم تحت عرف ومعها عبيد أخرين في الشركة ولا في الخدمة متاعه كيفاش باش يلقى روحه مع زوجته نهار آخر اللي عندها رأي مختلف ولا اللي عندها
0: باش تنتقد سلوك معين
1: بطبيعة الحال باش تنتقد سلوك معين الزوجين معناتها حياتهم الكل شراك بيقولوا في مثل التونسي شراك بطبيعة على طبيعة فبش يكون فما برشا نقد وبرشا محاولات تغيير وبرشا فهمت فهو كيفاش باش ينجم يكون يستوعب هذاك ما يكونش
0: اذا ما عاشوش معناتها ما عاشوش من الطفوله
1: ما يكونش غيجيد ما يكونش معناتها واقف معناتها يقول لك لا تكون لينا تكسر ولا تكون شنيه الاخرى صلبا العكس
0: دخلنا بعضها
1: فهمت ما يزموش يكون صلب معناتها واقف دي فاسون تري ريجيد فهمت اللي ما فماش هيك المرونه في التعامل مع العباد وكل شيء
0: خديجه خاطر هو ما تعلمهاش هذه لانه مهم جدا زاد باش نعلمه الاستقلاليه ونتحمل المسؤوليه كما كنت تحكي راهو هذوما في الحاجات اللي يتعلمهم الطفل الوحيد لهنا نحكي فباش يتعلمها من الصغار باش يتعلم الاستقلاليه وباش يتعلم المسؤوليه اذا كان احنا ما علمناش ولا استقلاليه باقي ديما الام ولا الاب هو تابع الام هي اللي باش تدافع في بلاستي امي باش تمشي للمكتب تحكي مع المعلم امي باش تمشي للمكتب تحكي ساعات مع
1: الاطفال الاخرين
0: اي لا تكن لينا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر شهير تحيه لي
1: ربي شكرا ديما ينقذونا ويعطيهم الصحة
0: فكيف يتحمل المسؤولية معناها إذا كان الصغير ما تعلمش من الصغر الطفل الوحيد أنه يتحمل المسؤولية في أشياء معينة في حاجات معينة بالبساطة متاعها تمشي وتكبر كما قلت أنت راهو خدوة كيف راهو مش باش ينجم يتحملها المسؤولية في حياته الزوجية ولا في حياته المهنية
1: يعطيك الصحة المسؤولية تبدأ من أنه هو مثلا يخمل بيته المسؤولية تبدأ من أنه هو يهتم بأدواته الخاصة المسؤولية أنه يهتم بدنه معناتها فما أطفال يقعدوا الأولياء متاعهم الوين وهم يغسلوا لهم وهم فهمت معناتها حاجات اللي يدوش له ولا فهمت فما زاد حاجة أخرى مهمة برشا أنه الولي لازم يخدم عليها هي حضور الآخر في حياة الطفل الوحيد شنو معناتها؟ معناتها الطفل الوحيد مهم أنه يفهم روحه اللي هو عنده احتياجات وعنده واجبات وعنده حقوق فما ثلاثة حاجات مختلفين أي شخص آخر مقابل ليه راه عنده نفس الحاجات عنده هو بيدو احتياجات وعنده حقوق وعنده واجبات فمش خاطر أنت عندك احتياجات اللي لازم تلبى فهذاك يلغي احتياجات نتاع الاخر. مش على خاطر انت عندك حقوق هذاك حقك انك انت مثلا تلبس حوايج بالكدا ولا حقك انك تلعب بلعبه باهيه ولا حقك انك انت تعبر على رايك. فمش بالضروره انه هو معناتها لازم تلغي الحق نتاع الاخر الطرف الاخر باش انك انت تنجم موجود. راه الوجود نتاع الانسان ما يمثلش خطر على الطفل الوحيد.
2: على الطفل الوحيد. ذكرتني بأنه في المسؤوليات نتعلم إياك الواحد وغيره. قالت لي مرة مروضة أنه نلقاو صعوبة مع الطفل الوحيد. دائما أمه لازم تكون قاعدة معاه على الطاولة وقت اللي هو باش يفطر يعني. فوصلت كي قالت لهم أنه يلزم شكون معاه يقعد معاه على الطاولة باش كي هو يفطر يعني حد من الموجودين في الروضة اللي يشرفوا على في المطبخ وكل. فقالت لي رأي صعوبة كبيرة. تصور أنت هما ما عندهمش برشا العدد وفما بالك باش يلزم يكون هو شكون اللي لازم يقعد مع الطاولة وفعلا ما نجمش ياكل
1: مش كهو
2: في الأسابيع الأولى
1: مش الماكلة كهو حتى النوم فما في الروض معناتها في الكخاش ولا في الماء يقيلوا في الحضانة يقيلوا الأطفال اللي عندهم
2: المساحة متاع يقيلوا يرتاحوا
1: فما ينجمش يرقد فما ينجمش ياكل فحتى دخول للحمام ساعات يقول لك لا أنا نحب ماما هي اللي تجيني هي اللي توضيني هي اللي فهمت. فهنية عبارة على أنت قاعدة بشوي بشوي من غير ما تفنوا بروحك تجيب في طفل
2: ما هيئتوش يعني.
1: معاق نقوله مش المعنى نتاع ذوي الاحتياجات الخاصة لا لا لا معاق معناتها تقول عليك أنت حرمته عملت له إعاقة
2: باش يكون
1: مش جسمانية لكن في تصرفات ولا في
2: كأنه إنسان موش كامل ما صارتش معناتها الاستقلالية ما صارتش إذا كان بقى يعول على الفكرة متى حتى هو في روضة ولا في حضانة اللي هو باقي فما كأنه ما خدمناش عليه الاستقلالية
1: أي هذا هو اللي ما يزمناش نتيحو فيها احنا. هذا هو اللي قلت أنا قبليك اللي أنت تسأل روحك ديما كأم ولا كأب الحاجة اللي أنا باش نعملها لصغيري هل هو ينجم يعملها وحده هل هو مستعد جسمانيا ونفسيا انه هو يعملها وحده هل مستعد انه هو ينجم مش مستعد هو استعداد نفسي معناتها هل انه هو ينجم فهمت هل انه هو ينجم يلبس صباطه وحده باش تقول لي لا ويضيع برشا وقت لا سامحني هذيك ماهيش فكرتي نجم هذيك انت ما عينكش تصبر
2: انت ما عندكش الوقت وساعة البال باش تصبر
1: فهمت فانت واجب عليك كوالي انك انت تعطيه المساحه الكافيه كان لازم تقيمه ابكر باش انه هو يلقى الوقت انه يلبس تصبر عليه باش يلبس
2: تعطيه اكثر وقت
1: وحده انه يفطر وحده مش فما اولياء صغير يبدا مازال في فرشه وهو يحط له في قدمه الماكله في فمه ولا يحط له في الحاجه نتاع باش يربحوا الوقت فهمت باش تي لا يخليه بزيد وقت حتى مثلا نعرف الاولياء اللي يهزوا السحور في رمضان السحور لاولادهم في فروشاتهم معناتها الام تقوم ابكر من الناس الكل معناتها تشطر النوم نتاعها تقسمه على اثنين نتاع نوم الليل اللي نورمال ما ترقد تشبع بالنوم تقوم باش تحضر هي السحور نتاع ولادها الكل وتبقاو تهز لهم في فروشاتهم بسم الله عليك بسم الله عليك فيق باش تتصحى
2: باش
1: ما يقعدش هو بلاش سحور علاش انت وصلت انه هو كان هو ما يقومش يجي للطاوله ولا للكوجينه راهو ما يتسحرش علاش وصلت لغادي
2: فما شكون سالتنا اختنا حنان قالت تقريبا ولدها يعني وحيد 3 سنين والمشكله انه تقريبا كما قلت ما عندوش برشا اصحاب والاشكال ولا تعلق برشا بالهاتف
1: أيه
2: باش يعوضوا له ربما لان ما نعرفش هل هو كان توضحنا اكثر في التعليقات هل هو في روضه هل هو في تعلق بالهاتف
1: اي هذه الاشكاليه نتاع انك انت الطفل الوحيد اللي يقعد اللي حكيت قبيله كلمه ولات عزله ما عادش وحده فهمت ما عادش طفل وحيدك هو ولا طفل وحيد ومعزول معزول عن العالم فهذه مهمتك انت كولي انك انت تخمم في شنو تنجم تعمل باش تخلي طفلك ما عادش معزول
2: هذاك عاش قلنا المهارات الحاجات اللي نجم يعملهم الانشطه الروضه اللي هي حل مهم جدا في
1: حتى كانك انت في سلاعه وفي الصيف وروضات ما يخدموش فتحاول انك انت تلقى كيفاش تهزوا مرة في دار صديق إذا كانوا هو كبر في العمر مثلا في المراهقة ولا حاجة هكا تهز لدار جد ولا جدة إذا ما عندكش جد ولا جدة وظروفك معناتها ما لقيتش كيفاش تعمل ولا أصدقاء يبعدوا في وقت العطل كل واحد يروح البلاد ولا حاجة فتحاول أنك أنت تشوف له كل أندية متاع الصيف فهمت حتى تبقى له تنقص معناتها تعمل جمعة بجمعة جمعة خاطر نعرف يتكلف غالي فهمت فأنت هنا باش تعمل
2: تخذ مثلا أقل وقت مثلا
1: تحاول انت انك تخفض للأقصى شيء ممكن باش من عدد الساعات نتاعو اللي باش يقعدهم وحده في الدار اللي باش يتعرض فيهم للشاشة. فهمت؟ فأنت تعملي عليك، انت تحاول انك توفر له البدائل باش انه هو ما يقعدش في الشاشات.
2: فما بالك تحاول زيد الحقيقه
1: العمر، تحاول زيد في وسط الدار تخليه يكون عنده برشا انشطه ينجم يعملهم في وسط الدار وحده. فانك انت تبدا تسنسو على خاطر توا حتى كان باش نجاوبوا على سؤال

0: وين بإبداعية بالنسبة للأطفال الأخرين.
1: أنت قلت تنشأ سليمة، إذا نشأناه تنشأ سليمة في البيت،
0: أي في البيت
1: ولقى ظروف معناتها ربما ما يقدرش كما قلت، فما صغار يعيشوا البرة يعني أي. في بلدان أجنبية وما عندهمش برشا الوقت باش نجم، فماش أصلا العائلة معناتها باش نجم.
0: شنو معناتها تنشأ سليمة؟ مثلا من اللي صغير بكل ديما عندك حاجات تغرموا بهم صغير بكل، تعلموا بكل لعب الصغار اللي يتركبوا المركبات اللي جو هذمك، تعلموا البوزل، تغرموا، تحاول انت تستبق من اللي توا هو صغير بكل، تحاول تستبق باش نهار اخر ما يقاش روحه فاضي شغل ما عنده ما يصنع وقلق باش ترسلوا شدد التليفون ولا شدد البي سي ولا اللي هو. فانت تحاول انك انت ملي صغير بكل تغرموا بحاجات، تغرموا خاطر الغرام هو اللي باش يضمن لك اللي حتى كي تخلص سن المراهقه باش يقعد باقي فما حتى طرف مساحه لك الحاجه هذيك اللي هو مغروم
1: اللي هو مغروم بها بطبيعه
0: الحال، هو مغروم بها. فحاولوا انكم انتم تلوجوا شنو ما الحاجات اللي نقولوا المهجه نتاع الصغير فيها، فهمت؟ الحاجه اللي يحبها الصغير اللي يحب يتعلم اكثر، تشوف فما الذكاءات المتعدده كل طفل وشنو الميولات نتاعو اكثر يمشي. فاذا كانوا طفل حركي اكثر فحاول انك انت كيفاش تعملوا في الدار زعما مساحه نتاع حركه، كان لازم حتى بيتو تعملوا فيها اسباس نتاع اللي نجم ينقز ويتكربس ودرجيحه في البيت تتركب هيلو في السقف، ما نعرفش معناتها الافكار تنجم تبدا انت بيدك كوالي. مش لازم نقعد ونحاولوا نربيوا ولادنا بالطريقه الستاندار اللي الناس الكل يربيوا في صغارهم
1: بنفس الطريقه.
0: بنفس الطريقه
1: أكثر الأخطاء اللي نجموا يقعوا فيها الأولياء اللي عندهم أطفال، يعني اللي عندهم طفل واحد سامحني، شنو أكثر الأخطاء أو أبرزها معناتها اللي تنجم تعطينا نتائج ماهيش ربما في طريق التنشئة السليمة كما قلت؟
0: أكثر الأخطاء هي أنك أنت تخليه يعيش العزلة متاعه، أنه هو يتقوقع وتقول ليه هو هكا
1: مرتاح
0: ولا هو هكا مرتاح ولا هو طبيعته هكا، وإلا تقول تي ميسالش أبخيتو هو طفل وحيد، تقول عليه معناتها بصفة آلية الطفل الوحيد راهو باش يقعد معزول. لا أصلاً ما هوش هذا المطلوب، فهمت؟ الدلال المفرط هذيك بطبيعة غلطة من الأخطاء اللي ما نحاولوا إن احنا نتجنبوهم. التأليه ساعات للأسف نقول هالكلمة بين قوسين نتاع تأليه الطفل، إنه هو يحس روحه الطفل
1: محور الكون،
0: محور الكون كما قلنا قبليك. الأخطاء زيادة إنك ما تعلمش الطفل أهمية الطرف الآخر في حياته،
1: الآخر بصفة عامة كما قلت أنت من البداية،
0: الآخر بصفة عامة معناتها أنك أنت ما تعلموش آلية التواصل معاه، ما تخليه
1: فما آخر في الروضة، فما آخر في المكتب، فما آخر في الحومة، فما آخر اللي
0: الهدف هنا مش أنه هو الولي بش الطفل أنه هو يعيش حياته وحده معناتها ما يحتاج لحتى حد في حياته. لا، مثالش علمه أنه هو رأى في حاجات معينة في حالات معينة
1: بطبيعة الحال،
0: راك أنت باش تستحق للآخرين، فمهم أنك أنت كيف ما باش تعطي باش تاخذ، مهم أنك أنت تتعلم تتعامل مع الآخرين، مهم أنك أنت تسمع الآخرين. معناتها حاجة من الحاجات اللي الأخطاء زادة متاع الأولياء أنه يسنسوه الطفل اللي كان هو مهم
1: أفكاره، ويزم هو يحكي
0: أفكاره، كان هو أفكاره المهمة، المشاعر كان متاعه هو المهمة. كيفاش معناتها يولي الطفل أنه هو ما يخممش حتى في والدي، ما يخممش يحسوا
1: في مشاعرهم،
0: ما يخممش في مشاعرهم،
1: في الكلمات اللي نجم ساعات يقولها،
0: فوالا معناتها ياخذ كأنه حاجة بديهية أنه يعطيه هيك الاهتمام هذاك، كأنه حاجة طبيعية جدا أنهم باش يعطيه ويعطيه ويعطيه من غير
1: مقابل.
0: فما حاجة أخرى زادة مهمة اللي هي العكس، اللي نجم الطفل الوحيد يولي بالعكس يولي مثقل معناتها عاطفيا تجاه الوالدين نتاعو، اللي يولي يخمم فيهم برشا، يولي خايف عليهم برشا، يولي يحب تلما يراهم اي تلما يراهم اللي هما يعطيو يعطيو يعطيو ومحاذينو برشا، فيولي يكون هو الطفل المثالي، يولي المراهق المثالي، ما يحرم نفسه من انه يعيش تجارب نتاع الطفوله نتاعو، انه يعيش الحاجات الطبيعيه نتاع المراهقه نتاعو، انه يحاول انه يكون ما يقلقهمش بكل، لكن هذايا يضره هو نفسيا من بعد يخرجوا مشاكل اخرى كي يزيد يكبر. فهنايا الخطأ اللي زاد ينجم يتيحوا فيه الأولياء
1: الإثقال العاطفي أو العاطفة اللي أكثر من حد اللي تنجم تنقلب للضد متاعها
0: هكيكة، معناتها أنهم هما ما يحطوش حدود في العلاقات بيناتهم، اللي احنا كأولياء هاو دورنا شنو وهاو وين تقف حدودنا، وانت

0: كطفلي ها وشنو كطفلنا ابننا شنو الحدود متاعك وشنو انت اللي تاخذوا من عنا واللي تستحقوا من عنا.
1: نعم. تفاعلت معنا الاخت حنان اللي سالت على ولدها اللي عمره 3 سنوات ويعني الاشكال تعلقه بالهاتف. قالت انت جاوبت قالت لي هو يلعب مع الصغار بصفه عامه سامحني ويلعب وحده ولكن هو مش في الروضه ناشط ويخرج يلعب بالكره لكن تعلق بالهاتف.
0: هذا تعلق بالهاتف تولي عنده علاقه معناتها تولي نحكيوا فيها بصفه عامه نتاع اي طفل ماهيش حاجه خاصه بطفل
2: الوحيد.
0: طفل واحد يعطيك الصحة فهمت. فهنايا كيف تحاول انك انت بالتدرج بشوية بشوية تنقص له من عدد
1: مادام يلعب
0: الساعات
1: وعنده شكون رفقة معناتها
0: يعطيك الصحة. الوقت اللي باش يقعد تخمم انت الوقت اللي باش يقعدوا في الدار اللي توا قاعد تعمل حتى نهارين اوبسيرفاسيون ملاحظة تغزر تشوفوا هو كيفاش يعدي نهاره وقتاش الاوقات اللي هو يخفي من التليفون قداش ياخذ التليفون قداش يقعد يستعمل في التليفون وتحاولك الوقت هذاك تخمم انت شنو ينجم يعمل بديل. ما تجيش تقص على تليفون على طفل كان مدمن تليفونات شاشات بصفة عامة وجي انك انت تقص قصة واحدة وتقول له ما عادش تستعمل تليفون وتخليه هكاك دون لا ناتور فهمت. لا تحاول انك انت تحضر بدائل وتبدا تعطيه البدائل تلهيه بهم بشوية بشوية بشوية بشوية وتنقص في الوقت متاع التليفون. ما جيش درجة بصفة واحدة هكا آلية ترف
1: والبدائل الموجودة قالت يلعب مع صغار عمه يلعب وحده يلعب بالكورة معناتها موجود
0: أي. تحاول بشوية بشوية تنقص له في التليفون ومعناتها تسأل نفسها هو شنو الاحتياج اللي يلبي فيه في استعماله للتليفون
1: يعني شنو الحاجات اللي يشوفهم يتفرج فيهم بصفة عامة
0: معناتها شنو كي ياخذ تليفون علاش ياخذ تليفون شنو الاحتياج نتاعه من اخذه للتليفون هل انه هو قلق هل انه هو يحس في روحه وحده هل انه هو فما معناتها احساس بالوحدة والعزلة كما قلنا قبيليك كلمة عزلة مختلفة على الوحدة فهمت
1: شنو اللي يخليه
0: ياخذ التليفون هل انه قلق
1: ولا ساعات رو الام هي تعطي التليفون
0: صح هل انه التليفون اصلا متوفر معناتها موجود ما خاطر فما حاجه فما فرق ما بين الرغبه والاحتياج فهمت انك انت صغير كل ما يحتاج حاجه تعطيه له والا كل ما يرغب في حاجه تعطيه له فما فرق كبير يعني هنا الاولياء نتاع الاطفال اللي وحيدين ماذا بهم يفرقوا بيناتهم مثلا الطفل يرغب ديما في شنو هو التليفون يكون في يده فانت تمده له هذاك هو الخطا لكن الطفل يحتاج مثلا انه هو باش يستعمل التليفون في منعشنا في بحث في للمكتب فهمت هذاك احتياج باش تعطيه من غير نقاش يحتاج باش انه هو يكلم صاحبه باش يقول له راني غدوه باش نجيب لك درشنه ولا باش تجيب لي كراسه درشنه هذاك احتياج فالاحتياج هذاك اللي انت كولي مطالب باش انت تلبيه كيف ما مثلا في المشتريات اللي الأولياء بتاع الأطفال الوحيدين مشي في بالهم يعوضوا لهم على وحدتهم يعوضوا لهم وحدتهم بالشراءات المتعددة بتاع كل شيء فهمت فتلقاه عنده الطفل ذاك الوحيد تلقاه عنده آخر تليفون وكي يخرج التليفون اللي بعده الفيرسيون اللي بعد يزيد ياخذوه له المواد شو اسمهم الشاشات الاخرين
1: التابلات
0: والبلاي ستيشن والدنيا كل عنده الدنيا الكل موجود
1: في الولي في قلبه هو ولا في نفسيته ولا في الوعي متاعه يعوض له
0: ايه بالنسبة لي خاصة هوني الأولياء اللي مجبرين انهم هما يكون عندهم طفل واحد ماهوش اختيار فماشي في بالهم اللي الطفل الوحيد ذاك متاعهم كينه مظلوم كينه معناتها مسكين كينه يسخف اللي هو ما عندوش أخوة فيعيشوها هما علاش من الأول قلت لك راه مهم هما يتصالحوا مع الوضع مع الفكرة هذه باش ما يعيشوش في دور ضحية وهو ماهوش فاطن فهما بيدهم ماهوش فاطنين اللي قاعدين يعيشوا في طفلهم في دور متاع ضحية
1: مع الحاجات اللي تتشرى كما قلت أنت بطريقة مكثفة تنجم بيدها تهزنا في طرق أخرى
0: بطبيعة باش يولي أنه هو نرجع نتيحه في الإكستخام اللي هو يولي ما عادش عنده الإحساس بالمسؤولية ما يعرفش يتصرف في الفرنك نهار آخر يلقى روحه مثلا وقت يولي مسؤول على نفسه كيف تعجبه كرهبة ما نعرفش أنا الكرهبة شنية 200 مليون وهو شهريته ما تكفيش فأنه هو ما هوش مستانس بك الإحساس اللي يحب حاجة ما ينجمش يخذها فهمت فهنا بش يدخل في صدام مع نفسه هل أنه هو بش يمشي يخذ قرض بش يشري كرهبة فيعني هوني جس سي دو سامبليفي قاعده نحاول باش
1: لكن الفكره نتاعها قداش نجم تكون
0: كبيره برشا.
1: صحيح. وهذه من الاخطاء اللي ساعات يتيح فيها الولي في نظر انه باش نكفي كل شيء، انا باش نشري كل شيء ونكفيك كما قلت على الفكره انه انت طفل وحيد، لكن هو الاصل قاعد نوعا ما فما مضره خفيه موجوده في الفكره.
0: ديما اسال نفسك انا اللي نعمل فيه كيفاش هو إيجابي لطفلي وشنو السلبي اللي فيه. هل أني أنا الإيجابي اللي أنا قاعد نعوض له على الوحدة متاعه ما نجمش نعوضه له بطريقة إيجابية بحاجة أخرى، ما نجمش نخرجه للطفل الأخرين، ما نجم يعني تحاول تلقى شنو من
1: الإيجابيات وتلقى البديل. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي يحفظ عائلاتنا ووليداتنا كل. شكرا لك الاستشارية التربوية الأسرية خديجة بسيس، مشكورة جدا. شكرا لك لطيف الفرشيشي، أحمد الطبيبي. شكرا لكم أسادة المستمعين والمتابعين مما كنتوا، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
4: نستمع للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

الأنعام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني. خير.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
4: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: القصص في القرآن سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خياني، لا يخفى عليكم وقت تقرأوا القرآن الكريم تشعر بترتيب معين، وتشعر بتنظيم معين، وتشعر بعرض معين للأحداث، لأنه يريد أن يأخذ الدرس، يأخذ العبرة. كما قلت لكم دائما من اللي بدينا الحصص المباركة هذه ونحن نتحدث عن القصة في القرآن الكريم، ليس الهدف من ورائها مجرد القصة، لأن القصة في واقعها لا تعني شيئا، قصة قد مضت في التاريخ وانتهى، لكن العبرة والدرس هو الذي نأخذه، سواء في جيلنا أو الأجيال التي ستأتي، أو حتى في الجيل الذي نزل فيه القرآن الكريم، وخصوصا وأن القرآن الكريم أول ما يبدأ يكلم هؤلاء الذين وقعت عليهم القصة، كما كنا نسمع قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده، الخطاب مباشر، إذن ليش كون هو للمؤمنين. هذا أعطفها على قول الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وثم كانت، لاحظوا معايا، هي تسلية لهؤلاء المؤمنين على ما أصابهم يوم أحد. الآيات اللي كنا نسمع فيها وخياني راهي تتحدث على غزوة أحد، غزوة أحد المشهورة واللي يعرفوها الناس الكل واللي لا تخفى دقائقها، ولكن مع ذلك عرض القرآن الكريم لها كان عرضا استثنائيا ليبين رب سبحانه وتعالى عناية الله بالمؤمنين، وليشير إلى أن هؤلاء المؤمنين عندهم ثقة في ربي سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء المشركين لا علاقة لهم بالله سبحانه وتعالى ولا بالإيمان، ولذلك صدق الله وعده أولئك المؤمنين وحقق لهم ما يريدون من نصر. قال إذ تحسونهم بإذنه، إذ تحسونهم بإذن، هذه كلمة إذ، هذا ظرف خاص يدل على وقت معين، وبطبيعة الحال كان ذلك في الماضي. إذ تحسونهم، كلمة تحسونهم لا علاقة لها بالإحساس متاع اللي ربما يتوهمش البعض، لا، الحس هنا بمعنى الإنهاء والقتل وحرب، حرب سبحان الله، أكيد الحرب، الحرب يقاتل ومقتول. يا أخي اللي داخل الجيش وهزز السلاح معاه ومشي جابه العدو، أشنو مش يقولوا بوسخوك وروحها، هذه حرب، والحرب هكي هي الحرب سبحان الله، هي قاتل أو مقتول. قال تعالى إذ تحسونهم بإذنه، أيوة، يعني هنا إشارة إلى أن المؤمنين قد انتصروا وكانوا هم الذين في يدهم القوة وفي يدهم الانطلاقة، وهم الذين هزموا المشركين إلى درجة أنهم هربوا عن أماكنهم وطاروا انتهى. لكن شوف سبحان الله، فجأة ما الذي حصل؟ قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. خياني ما تنسوش، راهي الآية هذه تحدث فينا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رسول الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يقود فيهم. وقال فشلتم، شنو الفشل؟ الفشل هو الوهن، هو الإعياء، والتنازع المقصود به التخالف. وشنو التخالف المقصود به؟ تذكروش أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي أحسن الخطة وريناها في المرة الماضية، وكيف أتقن الاستراتيجية العسكرية، وقال لهم أنتم مش تطلعوا في المكان الفلاني ولا تنزلوا حتى ولو رأيتمونا انهزمنا، ولا تنزلوا حتى وإن رأيتمونا قد انتصرنا، سواء انتصرنا أو انهزمنا لا تفارقوا أمكنتكم. لكن الذي حصل، قال رب سبحانه وتعالى من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. توا باش واحد ما يتهمش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يسمع فيا نقول له بالله لو كنت أنت مكانهم يا أخي مش تكون خير منهم؟ ماكش مش تكون خير مهم، هي حاجة من حاجتين. تو هذايا قدامك الحرب تقريبا بالنسبة لك، أنت لك قاعد فوق الجبل عندك تنظر مثل ما ينظر الطائر، والعالم الكل قدامك، والساحة ساحة المعركة كلها منكشفة، وأنت الفوق موجود وتتفرج وتشوف أن التحم الجيشان، هذو مسلمين وهذو مشركين، وفجأة فجأة المشركين يهبطوا يطيروا طيران ويجريوا، والمسلمين في جرتهم تحسونهم بإذنه، قال ربي سبحانه وتعالى. حتى وقلت لكم من في غزوة أحد جابوا حتى النساء معاهم وما خلاهم ما يجيبوا، حتى النساء كشفوا عن ساقيهم طائرين هاربين يتجراوا خايفين لا يقعوا في الأسر. وهك هي الحرب، يا مقتول يا أسير، وإلا ما منتصر. إيه وبعدوا بعدوا على جبل الرومات الكلهم بمسلميهم ومشركيهم الكل، هي قعدوا وحدهم تقريبا 50 واحد فوق الجبل، إيش قاعدين يعملوا؟ سأل بعضهم بعضا قالوا بالله احنا اشنية وقفتنا تويك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لحق بالمشركين، والمشركين هذو مهربوا ولا تسحى فارغة، ما موقفنا هنا؟ قعودنا هنا الوش، هل هو خذلان؟ ثم حتى البعض منهم فكر، وهذا طبيعي جدا، راه الإنسان إنسان والبشر بشر، شيش تقولوا على خطر هم صحابة راهم معصومين؟ مستحيل، لا يقول أحد بأن الصحابة معصومين، العصمة لله ولرسوله أكو. أما بالنسبة لكل الناس، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فسبحان الله، يقول لك يا أخي احنا قاعدين هنا وهما تويك انتصروا ومش ياخذوا الغنيمه وحدهم، ومش يقولوا لنا انتم شنو اللي عملتوا باش تاخذوا اي حاجه، مو تعرفوا معروفه هذه في قواعدهم العسكريه القديمه، ماناش نحكيوا على 2026، نحكيوا على 1448 سنه التالي، هاكي هي قواعد الجيش في كل مكان، في إيران، في يعني في فارس، في روما، في عند العرب، في كل مكان، أن المنتصر يأخذ كل شيء وأن المنهزم يخسر كل شيء. هم قاعدين الفوق بأي شيء ساهموا، لم يساهموا لا بنبل ولا بسيف ولا بخيل ولا بحتى شيء، كل واحد مش يقول لهم انتم باش عاونتونا في الحرب، كيف احنا انتصرنا اش تحبوا تاخذوا. فما منهم، وشوف سبحان الله عن اجتهاد، فما البعض منهم قال لا، أنا لا أغادر هذا المكان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبقى فيه وانتهى. بالنسبة لي أنا جندي، قال لي قائدي العسكري إلزم مكانك هنا ولا تبرح، واجب من غير ترمرم ولا تذبذب ولا أي تردد. ومنهم من قال أنا أنظر إلى الحكمة، أنا ننظر للمقصد، الآن وقعت هزيمة المشركين ووقع نصر المسلمين، إذن ما عادش لوجودي هنا أي معنى، ولذلك قال أنا سأنزل. إذن ريتو خياني شنو اللي صار. رحم الله الشيخ طاهر بن عاشور عنده تحليل رائع هنا، هذه بقوله تعالى منكم من يريد الدنيا، باش ما يمشيش واحد يأولها على هواه ويمشي يتهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أش يقول؟ يقول سميت مخالفة من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عصيانا، مع أن تلك المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف. مهمين هزوز كلمات، مهمين جدا، كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف، إذ كانوا قالوا إن رسول الله أمرنا بالثبات هنا لحماية ظهور المسلمين، فلما نصر الله المسلمين فما لنا وللوقوف هنا حتى تفوتنا الغنائم. فكانوا إذن عبارة على متأولين، وبطبيعة الحال الذي يتأول يعني اللي يحاول يفهم الحكم قد يصيبه وقد يخطئه، لكن رب شوف سبحان الله شوف ما أروعها، هاك التعليق ما أروعها، قال ولقد عفا عنكم. انتهى وخياني بالله عليكم، اللي عنده حجر يطيشها، هذه وقت اللي قال ربي سبحانه وتعالى ولقد عفا عنكم، سكن خواطرهم ولطف أكد تقريع وخفف منه ياسر. وهذه تعرف هذه كلمة قالها ربي سبحانه وتعالى حتى لسيد النبي صلى الله عليه وسلم. تذكروش لما قال لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنافقين بأن يتخلفوا وقالوا له إن بيوتنا عورة إلى آخره، ربي سبحانه وتعالى قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم. أشنو وزادته مش نطعنه في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. بعد الفاصل نرجع إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن نواصل هذه الآيات ونمشي في روح القصة كما ذكرها القرآن الكريم. رب سبحانه وتعالى بعد ما قال سبحانه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى آخر الآيات، قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الآيات هذه شنية القصة اللي تتحدث عليها؟ شنية هذه إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم؟ شنو المقصود بأخراكم هنا؟ والرسول يدعوهم وكيف يدعوهم وأين هم؟ وثم قال أثابكم من الثواب، زعم غما بغم، هك الثواب غم بغم، ولا ولكي لا تحزنوا، شنية محلها هذه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أيوة، خلينا نرجع الكتب المفسرين وكتب السيرة النبوية فرد مرة، ما نربطوهم ببعضهم، لأن المفسر إذا كان يعرش السيرة النبوية ما ينجمش يفسر القرآن مطلقا، يجب يكون عارف بالأحداث أو ما يسمى عندنا في علوم القرآن بأسباب النزول، يعني القصة التي يتحدث عنها القرآن الكريم. قال الله تعالى إذ تصعدون، هذه مربوطة بقوله ثم صرفكم عنهم، يعني دفعكم عن المشركين حين أنتم مصعدون. شنو معناها مصعدون أو تصعدون؟ شنو الإصعاد؟ الإصعاد هو الذهاب في الأرض مطلقا، يعني الأرض قدامك وانت على بركة لا اقصد ربي. أيوة، لكن عندها أيضا، وهذا هنا هو المقصود، هنا هو السير في الوادي. أن وادي هذا؟ الوادي اللي بجنب أحد، قد يعني يوم أحد ما الذي حصل؟ هو أنهم أخذوا طريق الوادي وبدأوا يتجاروا، فعلا يجاروا، يعني يفرون. على لماذا يفرون؟ أيوة، أنتم تذكرون في هذه الآية التي الآية 152 بالضبط، يعني قبل آية قوله تعالى إذ تصعدون، وهي قوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إذن نزل أولئك الرماة من الجبل، فكانت الفرصة للمشركين أن وجدوا مكانا مناسبا يدخلوا منه من وراء المسلمين ويهجمون عليهم من ظهورهم، رغم أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الرماة احموا ظهورنا، وقال لهم لا تنزلوا حتى وإن رأيتمونا انتصرنا حتى وإن رأيتمونا انهزمنا، لا تبرحوا أماكنكم. لكن اجتهدوا كما رينا في أول الحصة، اجتهدوا وقالوا ما بقاؤنا في هذا المكان، ليس لبقائنا أي معنى ولا أي مقصد. ولذلك أخياني، كلمة أوجهها بكل لطف لأولئك الذين يهتمون كثيرا بالمقاصد، عيشوا خيان يرانا المقاصد، نحاول بقدر الطاقة البشرية أن نفهم منها الحكمة، ما هوش معناها أن هك هي العلة، راه فرق كبير ما بين العلة وبين المقصد وإلا الحكمة. ما تنجمش تقول شرعت الصلاة من أجل الرياضة، ما هيش علة هكية، تنجم تكون حكمة من الحكم الله يبارك، لكن شكون قالك؟ وإلا تقول المقصد مش المقصد، تقول العلة من الصيام هي الصحة، شكون قالك الكلام هذا؟ العلة تعرف شو معناها العلة؟ يعني العلة هي التي يكون معها، هي سبب، سبحان الله، بوجودها يكون الحكم، بغيابها ينتفي الحكم. إيه الدرجة هذه؟ قد تقول زاد الحكمة قريبة منها، الحكمة أنت قلت هكا، هذا اجتهادك، ينجم يكون اجتهادك صواب، ينجم يكون اجتهادك خطأ، ولذلك ما تنجمش تبني على

بين يديك كما القاضي لا سلطان عليه إلا القانون والضمير. نفس الشيء بالنسبة للإنسان المجتهد، عنده نص بين يديه يحكمه، والمقصد تنجم تصيب وتنجم تخطئ، وهاكم ريتوا النتيجة، هاكم ريتوا النتيجة أنهم فشلوا، وإذا بهم طائرين ولو هاربين يجروا يركضون إذ تصعدون، قال ربي سبحانه وتعالى في الآية، لا مش تصعدون بر ولا تلوون على أحد. لا شوفوا قوة العبارة، تعرف اللي شنو في اللغة العربية؟ اللي هو الرحمة والرفق، اللي هو الرحمة والرفق. شنو المقصود به؟ المقصود به معناها أنكم فررتم لا يرحم أحد أحدا، يعني مش يرحي أي واحد قدامه، ما هوش مش يهتم به، يعفسوا ويرفسوا ويغفسوا ويطيروا قدامه، المهم اجري وكهو. شوش الموقف، والله حقيقة لو واحد عنده كاميرا هكا وذهنية واسعة شوية وخيال ويبدأ يصور هالمشهد ويصوره هكا خاصة بالتصوير البطيء، والله تخرج منه إبداع ما فوقه إبداع فني. شو حقيقة عبارة ذكرها القرآن، لكن أعطيني شكون يفهم برك، هات شكون يفهم. وهك علاش القرآن هو حمال وجوه ما شاء الله معبي معبي معبي بالمعاني، غير أنت إيش مش تفهم منه وكيفاش مش تتفاعل معه فقط. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا وشوفوا البنوين، والرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم هنا مش معناها الآخرة، راه في أخراكم معناها في آخر الجيش، مو أنتم هربتوا كله خليتوا الرسول، انظروا وراكم تلفتوا لشيء. لا قالك هما لا يلوون على أحد، هما ماشي كي الفلاش كي الدبابة وكي الطنق ماشي يرحي كل قدامه. قال لهم لا، انظروا راه الرسول ينادي وراكم، ينادي ويقول لكم يا عباد الله إلي عباد الله، والرسول يدعوكم. سبحان الله، شوفوا يعني من ورائهم، يعني يناديهم من أجل أن يثبتوا، من أجل أن يرجعوا عن الهزيمة ويقفوا، لأن أكي فكرة أن الإنسان يهرب معناها أيس وانتهى، قالك الموت قد أصبحت ورائي فما علي إلا أن أهرب إلى الأمام. لا، نبي الله وين خليتوه؟ أنتم هربتوا يا أخي، ما مش رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدكم؟ كيفاش تخليوا قائدكم وتهربوا؟ إلي عباد الله، من يكر فله الجنة، من يكر فله الجنة، يعني الحرب كر وفر، أنتم هربتوا، من يكر؟ إذن شكون مش يرجع وإجابه له الجنة؟ أكثر شيء شو سبحان الله، معناها سيشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الحاضرين معه بأن لهم الجنة إنهم ثبتوا في هذا الموقف. قال فأثابكم غما بغم، أثابكم هنا يعني مش معناها لإعطاء الثواب، لأن شنو اللي أعطاهم غما، المقصود إذن هنا إما يكون بمعنى الاستعارة بمعنى جزاكم على ما فعلتم، هاو زادكم غما على غم، وإلا يكون بمعنى المشاكلة التقديرية كما يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله، يقول لما خرجوا للحرب خرجوا طالبين الثواب فسلكوا مسالك باءوا معها بعقاب. هذا إذن قال فأثابكم غما بغم، الغما بغم يعني غم على غم، حشاكم يعني هم فوق هم، خيبة أمل ورا خيبة أمل، وما أكثرش لا يزي هزيمة ولا يزي خليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراهم مهربين، وزيد جرح من جرح وقتل من قتل، راهي حرب، راهو خياني، ما هوش هذو ما يلعبوا في لعبة ولا غميضة، هو اجري وانا في جرتك، راهو اجري والسلاح نازل، هذا يضرب في اثنين، هذا ينحيل كذا، فما أوصاف الله غالب ما نجموش نوصفوها كما ينبغي هنا احتراما، ما هكي هي الحرب سبحان الله، جرح من جرح وقتل من قتل وفعل بمن فعل. قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، هذه زيادة في التوبيخ والتنديم لما حالة، وإلا قد تكون إذن بمعنى التهكم أو بمعنى لكي لا، وهو على قول من أقوال المفسرين، وما يقولوا هي زائدة يعني لتحزنوا،
فليكون بعنا زيادة التوبيخ، وإلا ربي سبحانه وتعالى بالعكس يعني ألهاكم بذلك الغم لئلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة. والأولى هو التفسير هذايا،

0: ما يعني شو معناها؟ يعني لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني هذا تعليل أول كما يقول الشيخ محمد طه بن عاشور لأثابكم، يعني ألهاكم بذلك الغم لئلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة وما أصابكم من القتل والجراح. يعني أنساهم بمصيبة صغيرة أنساهم مصيبة كبيرة، وعادي باش تقول أو فما بعض الهم على كل حال أبرك من هم آخر. ثم تلاحظوا معايا كفاتكم وأصابكم هكايا، ما شاء الله للقضية النفع والضر اللي هي دائما مبنية عليها أحكام الشريعة. على كل حال خياني، هذه صورة أخرى لقصة وقعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام، وأنتم تعرفون التفاصيل، لكن الروعة الروعة في القرآن الكريم، أسلوب القرآن كيف عرضها وخلى الناس متشوقين وبطريقة ملفتة للنظر، فقط لشكون؟ لمن يفهمها. وهالدروس هذه من شأنها إن شاء الله باش تجعلنا نفهم كلام الله، جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القصص في القرآن، القصص في القرآن، القصص في القرآن، سرد للوقائع وبيان للسياقات ووقوف عند العبر من أجل أن نهتدي بها وننال بذلك رحمة الله. القصص في القرآن من أعداد وتقديم الدكتور الهادي روشو.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: ماهر في الأرض وفي السماء،
2: ماهر في الأرض وفي السماء، اللهم إني أرجو لقاك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
1: ماهر في الأرض، ماهر في السماء،
2: ماهر في الأرض وفي السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء،
2: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليك جسام الشريف، مليك جسام الشريف.
1: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء أينما كنتم في تونس أو خارج هذه الأرض الطيبة، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لكم فردا فردا كل الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية السلام والرحمة والبركات موصولة من القلب إلى قلب أختي العزيزة لطيفة الفرشيشي، أرجو لها كل الخير. تحية من القلب لك عزيزة الغالية، عودة ميمونة بإذن الله تعالى. نواصل هذا الدرب الزيتوني أحبتي في الله عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، لننشر دعوة الخير، دعوة صافية نقية بإذن الله تعالى، وما أحوجنا إلى رسائل الخير حتى تعم بلادنا وتعم الأمة الإسلامية جمعاء. فمرحبا بالأحبة لننشر هذا الخير ونكون جميعا بإذن الله تعالى من الأخيار والأبرار. والتحية موصولة من القلب كذلك إلى الأخت العزيزة كريمة عتيق، تؤمننا التنسيق العام لهذا اللقاء على امتداد ساعتين من الزمن، وكذلك تؤمننا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم أحبتي في الله تعالى سنتوج طبعا لقاءنا، وسنتوج هذه الحلقات في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء بهذه الحلقة الختامية التي أعتبرها حلقة مقاصدية بامتياز، لأننا سنؤكد على فاعلية هذه الفقرات، وسنؤكد تحديدا على فاعلية هذا العنوان الذي رافقنا طيلة هذه البرمجة الصيفية، ماهر في الأرض وفي السماء. هذه الثنائية، ثنائية الأرض والسماء، ينبغي أن تكون واضحة وجلية في أذهاننا، عسى أن نستحضر مهمة الاستخلاف المنوطة بنا، وهي مهمة ينبغي أن نوفق فيها وأن نفلح في تنفيذها على هذه الأرض توقا للسماء، توقا لجنة الرحمن، توقا لمغفرته ورحمته وطبعا رضوانه. وهذا ما حققته زكية، نعم زكية التي رافقتنا هذه المرأة التونسية، رافقتنا على امتداد كل هذه الحلقات، وقد رافقت القرآن الكريم ورافقها القرآن الكريم، وقرأت القرآن آية آية، وتنور تحياتها وتنور قلبها وعقلها وذهنها وكل جوارحها بأنوار القرآن. وهالأنوار القرآنية هذه والحمد لله انتشرت في منزلها عند زوجها وعند أولادها وجيرانها، وبدت تتوسع الدائرة بشوية بشوية، إلى أن والحمد لله تعالى تحقق المقصد القرآني. اليوم بإذن الله تعالى سنؤكد أهمية اللجوء إلى مثل هذه النماذج، لأننا بحاجة إليها في ظل ما نستمع له من أخبار، من كلام أحبتي في الله للأسف الشديد طبعا بعيد عن الرسالة الإسلامية. لذلك أؤكد على ضرورة الحرص والإصرار والإلحاح على نشر أنوار هذه الرسالة الإسلامية، لأنها نقية صافية، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فهيا أحبتي في الله تعالى نضع حدا لهذه الأخبار الفاحشة، ونضع حدا للسلوك الفاحش الفواحش، وبالتالي نصر بإذن الله تعالى على نشر وبث وتبليغ هذه الفكرة الإسلامية الصافية والزكية والحمد لله. إذن من جديد سنطرق الباب مع زكية، باب القرآن الكريم، وعلى إثره إن شاء الله سنستقبل كاتبة طبعا سيناريو هذا المسلسل الجميل، لتنجموا كذلك تعاودوا تتبعوه بإذن الله وتتلقاه إن شاء الله، تستقبلوا خيراته على قناة اليوتيوب لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، على إثر طبعا هذا الجنريك الجميل بصوت الفنان محمد الجبالي. سنستقبل كاتبة السيناريو الأستاذة منيا الناصفي بن سميدة لنتأمل في سورة الأنفال، وبعدها زادة سنمرر رسائل بإمضاء الأستاذة لطيفة شقرون. فهيا أحبتي في الله نطرق الباب بيد واحدة وقلب واحد.

0: يا رب العالمين ندخلوها إن شاء الله مع بعضنا بإذن الله تعالى، ندخل جنة القدير. لكن قبل هذا أحبتي في الله يلزمنا طبعا نأخذ بقوة الأعمال الصالحة، ونأخذ بقوة مهمة الاستخلاف اللي باش تبلغنا إن شاء الله تعالى جنة القدير. وزكية والحمد لله قرأت قرآنها بقلب صافي، هيا نصفي وقلوبنا وهيا نبعث السلامة في هذا القلب حتى يكون قلبا سليما بإذن الله تعالى، في ظل هذه المستجدات، في ظل هذه الأخبار، في ظل هذه الأحداث اللي نسمع فينا، في ظل هذه الغرائب والعجائب اللي نسمعها من حين إلى آخر. هيا نشد الهمة ونتوجه بخطاب قرآني جميل نحو قلوبنا. الأستاذة مونيا الناصفي بن سميدة كاتبة سيناريو مسلسل زكية، أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدتي العزيزة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أحوالك أختي؟
0: الحمد لله يا منيا بخير والحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي.
0: ولوني في قلبي هكا عندي شوية حزن علاش؟ لأنه اليوم الحلقة الختامية من برنامجنا ماهر في الأرض وفي السماء، اليوم طبعا باش نقفوا عند خلاصة جميلة لهالرحلة القرآنية اللي مشينا بيها ومشينا فيها ومعاها على امتداد هالبرمجة الصيفية، بدءا من سورة الفاتحة وصولا اليوم لسورة الأنفال. أستاذة منيا
1: أي وختامها مسك
0: يا رب.
1: هو كلام ربي الكل مسك.
0: نعم.
1: حلقة الأنفال الحقيقة أنا عندي ضعف فيها، وسورة الأنفال عندها في قلبي محبة خاصة جدا، حبها برشا برشا برشا. سورة الأنفال وهو قلنا ختامها مسك، هي سورة النصر، سورة التفاؤل، سورة اليقين في قدرة ربي، سورة اللامستحيلات عند ربي سبحانه. والسورة هذه والحلقة هذه بتاع زكية فيها برشا دروس وبرشا عبر. الحقيقة نحن ما قلنا إنه لازمنا ندبر القرآن وندبر زادة مواقف زكية في المسلسل،
0: هذا هو المقصد. هي نعم.
1: أيوة هذه زادة مهم ياسر، وأنا الحقيقة معاكم وعبر البرنامج الجميل والواعي هذايا أنا بيدي تعلمت ندبر، رجعت المسلسل وليت من مواقف لكم ناخذ دروس مش كان من القرآن، خاطر هي زكية خذت دروس من القرآن.
0: نعم.
1: والمواقف متاحة هي يعني نتيجة لدروس القرآن، ومواقفها هي بروحها دروس.
0: صحيح.
1: وأول نقطة الحقيقة أنا استوقفتني في الحلقة هذه اللي الحوار صاير مش ما بين زكية، الحوار صاير ما بين صفية وأخوها محمود. زكية كانت غايبة في الحلقة هذه، غايبة حاضرة على خاطر بنتها اللي ربتها، ولت تحكي بلسانها، ولت حاملة أفكارها
0: اللي هو لسان القرآن الكريم.
1: يعطيك الصحة. لهنا رانا كي نتعبوا مع أولادنا ونصلحوهم بتتعبوا برشا الحقيقة، لكن أولادنا هم هذيك البذرة الطيبة، هم بشولوا يتكلموا بلساناتنا ويحملوا أفكارنا، وهم بروحهم يولوا مصلحين، يعني مصلحين يعني صالحين مصلحين.
0: نعم جميل. يعني زكية كانت غايبة في هذه الحلقة بجسدها، إلا أنها حاضرة في بنتها صفية، يعني بفكرتها الإسلامية، أيوة، برسائلها، بخطابها، بتربيتها، هكا واللي اللي بثتهم في صفية.
1: يعطيك الصحة. دونك هي صفية كيف أمها صلحتها ورجعتها للطريق، هي بروحها ولت مصلحة، ويعني مصلحة يمكن كلمة كبيرة، ما حتى رأوا الإصلاح حتى في حاجة صغيرة، يعني المهمة ذيك كيفاش يقولوا يقول ما أنت حاجة ولا تجيب لها في الحسنات هي بروحها.
0: جميل.
1: بنتها أيوة.
0: يعني سبحان الله
1: صدقة جارية.
0: صحيح.
1: يعني ولت لكن لو في الكلمة تولي صدقة صفية ولت صدقة جارية لأمها.
0: نعم.
1: وخاطر اللي تعمل فيه هي زادة في ميزان حسنات أمها.
0: جميل. يعني حتى اختيارك للاسم أستاذة مونيا اسم صفية ما هوش اختيار اعتباطي، وإنما هو يعبر على هذه الشخصية، شخصية البنت اللي اتصفيت هكا ولا بالتربية القرآنية، بالرسائل القرآنية اللي بثتهم فيها أمها زكية.
1: أي وسبحان الله لهنا الطفلة كانت هي الأسبق للإصلاح، طلحت هي بلخوها محمود، يمكن حكيت العمر، يمكن حكيت حتى في الدنيا، نحن البنات أسهل في لأنه معناتها تشد الطريق أكثر من الأولاد. النقطة الثانية اللي استوقفتني مهمة ياسر ياسر ياسر ياسر، نحط عليها تحتها مليون ستار، إنه موقف صافية مع أخوها. هي الحلقة تقول إنه صفية تحكي مع أمها، أخوها كشافها ما عجبوش الكلام مشى على روحه. صفية كانت فاطمة جدا ولاحظت اللي اخوها ما كانوا مش عاجبوا الكلام ومشيت بدات تناقش فيه. هذه انا نفتح قوس مهم ياسر للاولياء وللناس الكل، قولينا ردوا بالنا من اولادنا من الافكار اللي يتبنوا فيها، على خاطر هذيك باش تولي لهم اعتقادات ومن بعد تولي ممارسات، وساعات يولي الوليد عايش معانا وهو قنبله موقوته وساعات ولا البنيه كيف كيف ما نعرفوش وقتاش تتفرق. على خاطر اولادنا كل واحد في بيته اللي هي حاجه مش ديما باهيه، كل واحد عايش في بيته في عالمه مع التليفون مع اصحابه، مع اصحاب ما نعرفوهمش خاطر كلهم في بالانترنت، مع شنو يشوف مع شنو يتبنى باش يتفرج. ولادنا كي ما نحكوش معاهم ما نستفزوهمش باش يخرجوا اللي عندهم في مواضيع حياتيه مهمه. لازم نخلي ولادنا يعبروا باش نعرفوا شنو صفتك المخ، خاصة ولاد المراهقين يبداو يتبنيوا في أفكار وكل شيء، وهكا ساكت يخرج باش يفطر ولا يتعشى ولا يخرج يمشي يقرأ وكهو ويدخل بيته العالم والخاص. وقتها هو قاعد يتبنى في أفكار وياخذ في معتقدات ونحن ماناش فاقين به. دونك قبل ما تولي الاعتقادات جوستومون لازمنا نفطنوا الأفكار المسمومة اللي لولادنا ساعات يتبنوها. دونك كسوا من الشارع ولا من الانترنت ولا من التليفون ولا من اي شيء. دونك كيفاش نفيقوا بيهم وقت اللي نطرحوا مواضيع للنقاش، وقت اللي نستفزوا ولادنا نخليهم يعبروا على اللي عندهم في مخاخهم باش نفيقوا قبل ما يفوت الوقت.
0: صحيح صحيح، وخاصة في وقتنا هذا تو في زماننا هذا، لأنه الأفكار المسمومة دائرة بينا من كل جانب. هذاك علاش الفطنة، الفطنة اللي انت حكيت عليها منذ قليل بالحق مهمة جدا في وقتنا هذا. أستاذة منيا
1: ياسر انا عجبتني صفية كيفاش دوبناش ما شفتوها مش تخطط عليه للبيت وبديت تحكي معاه. لازمنا نعملوها يا هادي، وحتى كما ما جاتش الفرصة ما فيها بائس نجدو مواضيع ونخلو كل واحد يعبر باش نشوف ولدنا ولا بنتنا ناخذ أفكار خاطئة رجوها للطريق. صحيح. قبل ما تولي لها اعتقاد.
0: أكيد جدا قبل ما تولي اعتقاد مهمة جدا هذه الجملة سيدة منيا. نعم
1: أيوة. والنقطة الختامية اللي باش نعرف اللي معناتها اللي هي موضوع الإشكال، موضوع الصورة الأساسي، وهو ربي سبحانه يقول في كتابه وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يعني كيف تنجح في قرايتك؟ تيش أنت راجعت وسهرت وضحيت لكن النجاح من عند ربي. وكيف تدبر الخدمة؟ فيه عملت مطالب وعملت محادثات وعملت يمكن تدخلات وحضرت لكن قبولك في الخدمة من عند ربي.
0: نعم
1: راهو هذا لازم يكون يقين.
0: صحيح.
1: يجري في عروقنا مجرى الدم.
0: نعم
1: كل توفيق في حياتنا راهو من عند الله.
0: جميل.
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم نعم
1: صحيح نحن مطالبين باش ناخذوا الاسباب، نتخذ الاسباب حتى من ابسط التفاصيل، من الخياطة من المستيل ومن الخضرة كل شيء لازمنا أبسط التفاصيل لازمنا نخططولها ونبرمجولها، لكن لازمنا يكون عندنا يقين واعتقاد بأنه النجاح بيد ربي سبحانه وما هيش الأسباب اللي هي باش توصل. الأسباب ما هي إلا وسيلة.
0: نعم.
1: باش نستاهلوا عطاء ربي وباش نستاهلوا توفيق ربي، خاطر زادة. نعم. فما فرق بين التوكل والتواكل. مش يقول لحد راهو كل شيء من عند ربي ما لما نعمل شيء. لا. نعم. أبدا. الشيخ الدكتور راتب النابلسي عنده كلمة مهمة ياسر محلاها، يقول التوكل على الله هو أن تتخذ الأسباب وكأنها كل شيء.
0: نعم.
1: ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
0: نعم. أي.
1: يعني نحن مطالبين باش نعملوا مطالب باش نحضروا للبات باش نحضر لكل شيء حتى الفطور اللي باش نطيبه كل شيء نحضر مطالبين باش نتخذ، لكن كيف ننجحوا نشكره ربي ونقوله وما توفيقي إلا بالله.
0: إلا بالله عز وجل. إن شاء الله ربي نكون أهل لعطائه وأهل إن شاء الله طبعا لتوفيقه رب العالمين. وما أحوجنا لمثل هذه الرسائل الجميلة هذه، يعني أيام قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية أستاذة منيا، وحضرتك أكيد ديما نذكر بمقامك العالي مديرة معهد. إن شاء الله ربي يوفقك في مسؤوليتك يا رب العالمين. أكيد مسؤولية كلنا إن شاء الله ربي، وباقي نأكدوا بالكلمة هذه كلنا طبعا إن شاء الله ربي خدام لهذه الرسالة أولا وآخرا، وإن شاء الله يكون الله تعالى فينا في داخلنا بإذن الله، والحبيب موجود فينا إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو المطلوب منا. يعني في الختام أنا منحبش نودعك من باب أنه يعني سنقطع طبعا مع هذا الخير، وإنما لا نريد أن نفتح آفاقا جميلة لزكية هكا ولا لي مونيا.
1: أنا حاجة أخرى نحب أن نختم بها، خطر أني بيدي راني غلطت ونغلط وما زلنا نغلط ونصلحوا رواحنا ونصلحوا غيرنا. راهو الاعتقاد اللي أنا قلته راهو التوفيق بيد الله، راهو لازم يكونوا دخلاني مش لسان قلبي، على خاطر راهو كي تقول وما توفيقي إلا بالله، راهو ربي يزيد يوفقك
0: يا رب.
1: راهو والله صدقا
0: نقولوها واحنا فاهمينها، يعني
1: يعطيك الصحة.
0: مش كلمة تتقال على لسان.
1: صحيح صحيح، انت يشكرك حتى في خدمتك يعطيك الصحة ودرا شنو. لازم اليقين الدخلين، صحيح باش تفرح بالشكر لكن لازمك تقولها يقينا وما توفيقي إلا بالله، ربي يزيد يوفقك سبحانه. إن شاء الله موفقين ديما
0: يا رب يا منيا.
1: إن شاء الله ليست الوداع، إن شاء الله يا طبعا. ربي نلتقي في مناسبات وفي لقاءات أخرى.
0: أكيد يا مني أكيد. أنا نحب نشكرك، اسمح لي يا مني، أريد أن أشكرك من القلب، وشكري ليك من باب شكري لله تعالى على أنه ربي وفقنا ومسلسل زكية اليوم، يعني والحمد لله أصبح واقعا وأصبح حقيقة، وما هو أنا نراه أكثر من مسلسل. صحيح تم بثه في رمضان في جزئه الأول، وإن شاء الله احنا نعيد سادة المستمعين أنه فما أجزاء بإذن الله تعالى طبعا باش ننفذوها إن شاء الله كيف لا. يعني 114 سورة هكا ولا لا، سورة القرآن الكريم، يعني مسلسل زكية مرتبط بعدد سور القرآن والحمد لله تعالى. وهذه في حد ذاتها دلالة رائعة جدا نحبها توصل لأذهان وقلوب المستمعين. هذه حاجة احنا نوعدوهم انه زكية يعني معانا بإذن الله تعالى وحاضر، وإن شاء الله في رمضان تكون حاضرة معانا في الجزء الثاني بحول الله باش نواصلوا السير القرآني هذية. ولكن الجميل في هذا المسلسل المتميز انه المحتوى متاعه غزير جدا جدا جدا ويستحق قراءات وقراءات يا مونيا. فأشكرك على القلم متاعك الجميل والمتميز، وحضرتك متدبرة في القرآن الكريم، وأنا شخصيا استفدت كثيرا من مسلسل زكية من هالحلقات هذه بمعيتك ومعية الأستاذة لطيفة شقرون، فبارك الله فيك يا مونيا.
1: العفو، وما توفيقنا إلا بالله، هو ربي سبحانه يكتب خاطر. ساعات هو الإنسان يبدأ ما معناتها ساعات ما يمشيش الأقلم، دونك ما توفيقنا إلا بالله. إن شاء الله ربي يستخدمنا وما يستبدلناش، وإن شاء الله تكون أعمالنا كلها خالصة لوجه الله، وكهو إن شاء الله يا ربي في لقاءات أخرى إن شاء الله.
0: ربي يتقبل منك ويكون حجة لك مسلسل زكية، حجة لك بإذن الله تعالى يا منيا. بارك الله فيك يا أختي العزيزة.
1: شكرا.
0: ودعوك على أمل اللقاء بك قريبا إن شاء الله تعالى. مسلسل زكية مذبية، لو كان سيد المستمعين اللي تابعوا كل هذه الحلقات اللي تابعوه وتنجموا تعاودوا تسمعوه بإذن الله على قناة اليوتيوب لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، لأنه بالحق مهم جدا ويخلينا نصحوا علاقتنا بالقرآن. ومع الأستاذة لطيفة شقرون ربي جزيها كل خير كذلك، استمتعنا طبعا بخطابها المتميز وخطابها اللي يعني خلينا ننظر إلى هذه المفاهيم الإسلامية بنظرة جديدة بنظرة عميقة. قالت لنا البسوا المرايات الإيمانية هيا حتى تكون إن شاء الله تعالى طبعا حاسة البصر إن شاء الله تعالى قوية، وتخلينا نجوس في عمق هذه المعاني وفي عمق القرآن. نحن من جديد سنستمع إلى صوت الأستاذة منيا الناصفي بن سميدة في خلاصة لسورة الأنفال تعبر فيها على حبها للقرآن، تحكي بجواجيها، تحكي بأحاسيس رائعة جدا وعالية جدا. ماذا بينا لو كان احنا نوصل ونرتقي لهذه المرتبة حبا للقرآن وحبا لله تعالى وللحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

0: يا ربي محلى كلامك ومحلى عدلك، يحكم في العباد بحكامك، في بالهم غلبوهم وفي بالهم لانفال يقسموهم، جاهم عتابك من فوق سبع سماوات يا ربي، النصر مش من عندكم من عندي، لا تتغر وتنسبوا ليك يا عبدي، مش انتم اللي غلبتوهم، مش انتم في ساحة الوغد ربتوهم، ملايكة من عنده حاربوا معاكم ما شفتوهم، هو اللي خطط وكل تفصيلة في الحرب هو كتب، حتى النعاس كي غشاكم هو بعث وخلاكم في منامكم تشوفوهم باش يغسلكم، ما مسما نزل بيه طهركم، تمشوا مرفوعين الراس قدام عدوكم، حتى الوسوسة عنكم بعدتوها. غزوة بدر اتعلمك يا عبدي انه النصر كيما الهزيمة يربي، وقبل ما تخمم في الانفال تقسموها، اتقوا مولاكم وعلاقاتكم صلحوها، للنصر قوانين تتخذ الاسباب حتى تملى العين، والقلب منك ساكن باليقين، كان نجحت راه بفضله، وكان فشلت فيها خير وحكمة تعرفها ولو تعدوا سنين، المهم تذكر ربي تصلي عليه تتوكل، ومن كل ما أعطاك على الفقير تزكي، وكان خوك احتاجك يوم وفي لقمة واحد للاثنين تكفي، والدار تساع ألف من الأحباب يا عبدي، محلى كلامك يا ربي ومحلى وصاياك لينا تربي، ختمتها بستة من عندك وقلت كل من طاعني خلت فيها.
1: جميل، قديش محليه الحديث هذا اللي خارج من أعماق قلب الأستاذة منيا. هكا نريد طبعا أن نتحدث عن القرآن وبالقرآن الكريم، وهذا ما ستؤكده لنا أستاذتنا العزيزة أستاذة لطيفة شاقرون المتميزة، كما ذكرت منذ قليل في خطابها القرآني في جوسها، طبعا في عمق هذه المعاني القرآنية والآيات القرآنية، سورة الأنفال أستاذة لطيفة، سورة النصر كما طبعا قدمتها الأستاذة منيا، سورة النصر، سورة التفاؤل، اليقين في الله، الفطنة، وما أحوجنا إلى أن يكون سلوكنا بإذن الله طبعا مزدان بهذه المفاهيم. أستاذتي العزيزة أحييك وأرحب بك، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعيدة بالتواصل معك وبالإطلالة على السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأنا أسعد أستاذتي العزيزة، بارك الله فيك، وما أحوجنا إلى هذه الإطلالات القرآنية كيف لا، وهي مزدانة بأنوار القرآن، طبعا مزدانة بالفهم الذي نحتاجه إلى أن يكون فينا. أستاذة لطيفة، اليوم صحيح هو اللقاء الختامي في البرمجة الصيفية طبعا، لكن هذا ما يعنيش أن نقطع علاقتنا بالقرآن وأن نقطع علاقتنا مع هذا النموذج الذي رافقنا، نموذج زكية اللي تطورت علاقتها بالقرآن الكريم ويعني وطلقته بقلب صافي كما قلنا منذ قليل أستاذة لطيفة. وإحنا اليوم إن شاء الله سنتوج كل هذا بأن نؤكد اليوم واجبنا، شنو المطلوب مني اليوم أستاذة لطيفة، وحضرتك تأكد في كل حلقة على واجباتنا إزاء القرآن وإزاء الدنيا اللي احنا فيها والأرض هذه اللي احنا عليها أستاذة لطيفة.
2: شكرا بنتي الغالية، من خلال هذا البرنامج ومن خلال الإطلالة الذكية، أنا متأكدة أن فما العديد من السادة المشاهدين اللي تحطت في جواجيهم بذرة حب القرآن وبذرة إعادة قراءة القرآن بروح صافية، بروح تشبه الروح ذكية، بروح تزكيت وتخلصت من برشة شوائب باش القرآن يقع فيها، قدر القرآن لابد أن يتنزل على القلب باش يعطي النتائج متاعه والثمرة متاعه. القرآن ما يتقراش بالفم ويتسمع بالوزن، القرآن نتعامل معه بالجواجي، كما زكية تغيرت وغيرت أسرتها وغيرت محيطها، وكل سورة عملتها مفتاح باش تحل بها إشكال من إشكالات هالتحديات المعاصرة، لابد لكل من يستمع لهذا البرنامج بإذن الله باش ينفو معناتها على نحو زكية إن شاء الله. احنا وصلنا لسورة الأنفال. نعم. وسورة الأنفال وما أدراك ما سورة الأنفال، لابد أن نستخرج منها مفتاح حتى كانت تكون هذه هي الحصة الختامية. هي ماهيش الحصة الختامية، فتح آفاق لما بعد هذه الحصة بإذن الله، ويقعد القرآن يسري فينا وفعروقنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن نغادر وأحنا معبين بالقرآن ومعاني القرآن. سورة الأنفال باش نختموا بها، باش خلينا نعرف ونتصرف، باش خلينا نغفروا بطريقة صحيحة، باش خلينا مرايات منظار. هي جات بعد سورة الأنعام وسورة الأعراف، وإحنا ما نقولنا كل سورة باش نعملوا معها علاقة شخصية.
1: نعم.
2: كأنه عندك علاقة حميمية كبيرة مع جهة من الجهات، تشاورها في كل تفصيلة، ترجع لها، تشكيلها، تبكيلها، تدبر عليك. لابد أن تكون هكذا علاقتنا مع القرآن. فسورة الأعراف وسورة الأنعام رسخوا المفاهيم تاع الربوبية والألوهية، وخلاونا من فضل ربي نوصلوا للترقي الفردي. الترقي الفردي كل واحد يزكي في نفسه. أختي الغالي، علاش نزكيو رواحنا؟ نزكيو رواحنا باش كيف نتعاملوا مع بعضنا نوصلوا للترقي الجماعي. خاطر ربي سبحانه خلقنا وحدات وحدات، ولكن أمرنا باش نتعاملوا مع بعضنا. بعد ما نتزكيو بطريقة فردية ونتعاملوا وإحنا متزكين كما تزكيت زكية، بإذن الله سنصل إلى التزكية الجماعية، ونصل إلى المجتمع والنسيج الاجتماعي اللي يحبه ربي، اللي فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اللي فيه نخموا على غدوة وعلى الآخرة باش ما نتفضحوش أمام الله بحاجات نخبئ فيها، باش كيستبدأ عنا تحديات وما أكثر التحديات في الزمن هذايا.
1: نعم.
2: وخاصة في هالفترة هذه الأخرى، كان ما نبداوش مليانين بالقرآن ما نش باش نعرفوا نتجاوزوا بالتحديات هذوما. إذن احنا لهنا نعملوا إشارة بسيطة، صورة الأنفال اللي هي راهي الأصل فيها مقرونة مربوطة بصورة التوبة، وبعض العلماء أعدوها صورة واحدة. وسبحان الله كيف جات الأنفال صورة ختامية باش نحلوا الباب ونقولوا رانا مازلنا واقفين عنا صورة التوبة تنظرنا وتستنى فينا. لابد باش بإذن الله يكون لنا نصيب باش نتعاملوا معها. أما صورة الأنفال هي نشر أخبار ربانية، ربي وما أدراك، ربي وما أدراك يقص أحداث غزوة بدر، غزوة الفرقان، غزوة الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، بين مرحلة الاستضعاف والتمكين، بين الكفر والإيمان بطريقة فاصلة. يعني بعد 15 سنة من البعثة يأتي غزوة بدر، ويأتي الفرقان، ويأتي النصر، ويأتي المدد الرباني. علاش بعد 15 سنة؟ لأنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا الغالي والنفيس، وراوا البرهان، وراوا الرب العالمين للرسول صلى الله عليه وسلم الانصياع والطاعة والخضوع وعدم الاعتراض. وراو هذا ربي شنو طالب منا.
1: نعم.
2: كان نحب نحق النصر في هالزمان، لابد أن ننسج على منوال الصحابة اللي غادروا ديارهم، واللي سلموا في دنيتهم، واللي سمعوا كلام سيد النبي بالتفصيل وما يعترضوش. خطر وقت لما تعترضش وتمشي في الطريق رب العالمين يعطيك المدد. شفنا
1: نعم.
2: أن المدد في سورة الأنفال كان معناتها ماء من السماء، كان نعاس يغشيهم أمنة، كان معناتها ملائكة تعاونهم. راهو احنا بيدنا رب العالمين يقولنا من خلال سورة الأنفال، راهو كان تمشيوا في الطريق الصحيح متوكلين عليا، راهو يأتي النصر لا محالة، وكلنا رانا ننتظروا في النصر.
1: نعم.
2: ننتظروا باش الحق يعلو ولا يعلى عليه، أما مع الأسف مقصرين فيما يخصنا نحن.
1: نعم.
2: معناتها العمل الفردي فيه بعض الثغرات. القرآن هو اللي فيقنا باش نخدم كما قلنا التزكية الفردية اللي تعلمناها من زكية، اللي هي شخصية معناتها كما يقولوها ماهيش حقيقية، ولكن شخصية موجودة في كل مسلم.
1: صحيح.
2: باش يتزكى بالقرآن، باش يولي عنده مفاتيح خارجة من الآيات بإذن
1: ممتاز.
2: الله.
1: ممتاز ممتاز ممتاز، خطوات عملية رائعة. أرجو من السادة المستمعين والمستمعات أنهم بالحق يكتبوها، لأنه حضرتك عطيتنا رؤية عملية، وجميل أن نذكر بها مع سورة الأنفال سادة لطيفة. إذن علينا أن نعترف بتقصيرنا كخطوة أساسية. اليوم المسؤولية المجتمعية مسؤولية جماعية. اليوم علينا طبعا أن نمشي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم المنكر صوته عالي أستاذة لطيفة، لذلك علش علينا طبعا بداية أن نرفع من صوت المعروف والأمر بالمعروف. وربما أنا باش نفرحك يعني بتعليق جميل من أختنا زهرة على صفحة الإذاعة، قالت السلام عليكم، ادعي لي أن أكون أنا على منهج زكية.
2: كلنا لازمنا نكونوا. بتصور انت هالبلاد العزيزه الغاليه برجالها بنساها، كلنا عندنا قلوب زكيه ورؤيه زكيه وتعامل زكيه مع القران ومفاتح زكيه. هذا هو المطلوب.
1: الله الله، هكا بالحق. يعني طبعا نضع حدا لكل من يريد ان ينشر طبعا الفاحشه والعياذ بالله، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لذلك نحب يكون صوتنا عالي. استاذ لطيفة في هذا المقام، الترقي الفردي. يعني نعم. اليوم اللي من يدعي اللي يحب الحق يزين يعني أمور غالطة، يزين الفحش ويقول لك حرية شخصية وحرية تعبير، ليه ماهيش هذه الحرية؟ احنا يعني أصحاب حرية مسؤولة بإذن الله تعالى. ذكرش نأكد على اللي أكدت حضرتك، الترقي الفردي اللي نحبوه يوصلنا للتزكية الجماعية، نحبوا مجتمعنا نظيف أستاذة وأستاذة لطيفة، هكا ولا؟
2: التأديب ثم التأديب والتربية هي صورة الأمثال جاءت بعد نصر، والصحابة قالوا نحبوا على الغنائم، فالله سبحانه وتعالى أنزل آيات تؤدب وتصوب، قال لهم الأمثال لله والرسول، الأمر بيد الله، قال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ليس لنا من الأمر، لنا إلا الانصياع والخضوع، ورب العالمين يتمم أمره. ريتهم حتى أهل الباطل في آخر السورة، رب يقول لهم تنفقوا في أموالكم باش لتصدوا عن سبيل الله، راكم باش تصرفوها الفلوس، أما باش تتقلب عليكم وتكون عليكم حسرة ثم تغلبون. رأوا أهل الباطل اللي يخدموا به الكل بل باش يكتفهم، وأهل الحق كان يصدقوا مع رب العالمين ويردوا الأمر لصاحب الأمر، مشيش تتصور باستقامتي ولا باستقامتك مش ننقذوا البلاد، بصدقي بصدقك ننقذوا البلاد. إذا لابد أن تكون الأرواح متزكية والتصرفات سليمة باش رب العالمين ياخذ بأيدينا وينتصر الحق. رو ربي مكن الباطل باش يعلى يعلى يعلى، وبالأكيد أكيد الباطل باش يتقلب ينقلب على عاتقيه. أما أحنا إن شاء الله نكون من أهل الحق ومن أهل القرآن، نتقي الله في أنفسنا، نتقي الله شتخرجوا من أفكارنا، نتقي الله شنعديوا معلومات لأولادنا. لابد أن نعود إلى ترسيخ القيم والمبادئ والتوحيد واليقين والرقابة الإلهية. وش عندنا في أهل الباطل؟ رغم بش في الأخر اللي عملوه هو بش يرجع لهم وسيكونوا عليهم وبال، وبش يتعاقبوا به هو، خاطر رب العالمين رقيب وحسيب ويعلم كل شيء. وثم آية رائعة جدا ونحب نعدي الرسالة هذه الأخيرة، وهي ما هيش رسالة أخيرة فتحت رب يقول للكفار ويقول للي تصدوا لرسول الله وما أدراك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. باب التوبة محلول للي خرج عن موضوع، باب التوبة محلول للي انشر الفساد، باب التوبة محلول للي عمل مخالطات وتهم الناس، باب التوبة محلول يكفي بأن باش تقول راني غالط وسامحوني وغير ربي يغفر لي. تو تراكي فيش نحطوا يدينا في دين بعضنا، وبإذن الله يكون القرآن قائدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، والنصر ينتظرنا بإذن الله.
1: يا ربي يا ربي يا ربي، ما بالحق ما أجملهم هذه الكلمات كتتويج بإذن الله تعالى لكل هذه الحلقات، لا أقول كختام وإنما هو كتتويج بإذن الله تعالى. باقي نأكد على ضرورة الانطلاق من القرآن الكريم، أن نحيا بالقرآن ومع القرآن، أن نتزين بالصدق اللي حضرتك أكدت عليه مع الله سبحانه وتعالى في مرتبة أولى بإذن الله، وبإذن الله النصر آت أستاذتي اللطيفة. إن شاء الله ربي الرؤية الزكوية هذه تكون واضحة المعالم عند السادة المستمعين، بدءا من سورة الفاتحة وصولا لسورة الأنفال. قديش اليوم أنا كي نبعد شوية أستاذة لطيفة، طبعا أريد أن أتوج طبعا هذه الرسائل القرآنية طبعا بهذه الرؤية. اليوم كي نبعد هكا شوية وأنظر إلى هذه السور كيف تتفاعل مع بعض البعض، وانت قلت لنا وأكدت لنا ينبغي أن نبني علاقة شخصية مع كل سورة قرآنية. اليوم لو كان بمعيتك أستاذة لطيفة شقرون نتوج هذا المشهد، يعني نتوج هذا الكلام بمشهد قرآني فيها يعني كل هذه السور اللي تناولناها مع زكية من سورة الفاتحة إلى سورة الأنفال، فماذا سيقول لنا هذا المشهد، أو ما هو عنوانه الأساسي أستاذة لطيفة شقرون؟
2: العنوان الأساسي هو الترقي والترتيب، الترتيب التوقيفي للمصحف سورة الفاتحة اللي هي دعوة جماعية، قلنا له ورينا وعلمنا وهدينا الصراط المستقيم، فجاءت سورة البقرة بالاستخلاف ودستور الاستخلاف، وجاءت سورة آل عمران تبين لنا الفرق التي لم تلتزم بهذا الدستور فماذا كان نصيبها، ثم تأتي إلى طرح الأمة وبناء طرح الأمة وأهمية الأسرة وأهمية المرأة وأهمية هذا المخلوق الذي في ظاهره ضعيف وهو أقوى مخلوق على خاطر عليه هو ترتكز الأسرة اللي هي المرأة. ثم تأتي سورة المائدة والعقود والوفاء بالعقود، وتبدأ هذه العقود والعهود من أول عقد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا يراه نحب نحل قوس قزح، ما تكون عندك عهد مع ربي لما تكون عندك عهد مع الصلاة، يعني يوميا يوميا يوميا كأنك تمشي للبلدية وتصحح مع رب العالمين خمس مرات خمس صحاحات، قل له أنا على العهد. راني نخرج عن الموضوع ونغلط، لكن على العهد. سورة المائدة، سورة العقود، اللي ما يصليش لابد بش يراجع نفسه، واللي يصلي لابد بش يراجع توقيعه للعقد خمس مرات في اليوم. ثم كما قلنا تأتي سورة الأنعام وسورة الأعراف، الترسيخ الربوبية والألوهية. ثم تأتي سورة الأنفال والتحديات ورد الأمر إلى صاحب الأمر وليس لنا من الأمر. أختي الغالية، مش لازم نوصل، أهم حاجة لابد أن نكون على الطريق، نموت وأحنا على الطريق، على طريق القرآن. ونقول آخر كلمة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا من القلب سيدة لطيفة، صدقا لا أجد الكلمات اللي تنجم تعبر على يعني مدى شكر الله تعالى أنه ربي وفقنا في هذا التناول الجميل، هذا التناول العميق، هذا التناول الإيماني لهذا المسلسل المتميز. مسلسل زكية ما هوش مسلسل عادي صدقا، وإنما هو مسلسل يغير فينا، يصلح فينا، يصنع فينا شخصية يعني جديدة. والحمد لله تعالى، ذلك أدعو من القلب كل التوانسة في تونس وخارج تونس، كل المسلمين طبعا، لا أخص بالذكر التونسيين فقط، وإنما الكلنا معنيين ما دمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بإعادة الاستماع لمسلسل زكية على قناة اليوتيوب في جزئه الأول. ونحن بإذن الله كما ذكرت على العهد إن شاء الله تعالى، 114 سورة سنتممها بإذن الله. وحضرتك طبعا صاحبة فكرة هذا المسلسل أستاذة لطيفة، ربي يجعل هذا المسلسل يعني في ميزان حسناتك وحجة لك، لأنه اليوم عبر أثير إذاعة الزيتونة قاعدين نقدمه في البديل النظيف والنقي والصافي، والحمد لله تعالى. هذه هي حقيقتنا زكية، هذه هي حقيقتنا ما دمنا مسلمين. وباقي نأكد زادة قضيتنا كيف ما تقول لي زادة الأستاذة منيرة، ربي جزيها كل خير وتحية ليها أستاذة لطيفة، ربي بركنا فيكم وفي علمكم أستاذة منيرة شقرون. قضيتنا قضية الفرح بدين الإسلام والاعتزاز بدين الإسلام، وكيف نقول أنا مسلم وأنا مسلمة، نقولها باعتزاز وبفخر. وطبعا هذا يترتب عليه أنه نكون على العهد مع الله أستاذة لطيفة.
2: نعم والله، هنيئا لنا بقناة الزيتونة التي تبث هذه القيم وهذه المبادئ، وتعاود تحير فينا باش نعتز بديننا، نعتز بقرآننا، نعم. نتزكاو، نسير على العهد، نشد في الطريق المستقيم إلى أن نلقى الله وهو عنا راضي.
1: أمين أمين. ما نحبش نختم معك سيدة لطيفة، لكن الله يبارك لنا فيك. لكن صدقا اليوم بالحق احنا كلامنا نابع من واقعنا المعيشة. اليوم فما برشا أخبار، سامحوني في العبارة، خلي نقولها بلهجتنا التونسية، خايبة بالحق. قلقت برشا ناس، حيرت برشا ناس، تخوف برشا ناس. هذاكش اليوم الخطاب لازم خطابنا الإسلامي لازم يبعث فينا القوة الإيمانية. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أستاذ لطيفة، فبمعيتك كلمة تتوجه لتوانسة الكل حتى نخرجوا هالحيرة اللي في قلوبنا والخوف من قلوبنا. وانت حكيت لنا على النصر ما شاء الله، سورة الأنفال سورة النصر والتفاؤل. نريدك كيف ما عودتنا كعادتك الطيبة تبعث فينا الأمل والتفاؤل أنه بإذن الله تعالى سنتجاوز هذه المحن بإذن الله تعالى. وإن شاء الله ربي يكرمنا المنحة إن شاء الله بالنصر للأمة المحمدية، باسترجاع أقصانا، باسترجاع فلسطين بإذن الله تعالى، أرض الرباط، أرض مصر الحبيب، أهل الجهاد والمقاومة كذلك ندعو لهم بالتأييد والنصر والتمكين. نحب نحكيه بهالحماس هذا في الختام إن شاء الله. نعم. أستاذة لطيفة،
2: في الختام نقول اللي قاعد يصير وفي ظاهره خايب هو ماهوش خايب، يحب يورينا قديش كيد الشيطان ضعيف، ولكن بيدينا النور، ومادام بيدينا النور والروح باش نراو الطريق ضاوي وباش نمشيو احياء ليس اموات. اذا هالتحديات واللي قاعده تصير، ردوا بالكم يا توانسه، لا تحيركم ولا تدرزعكم ولا تغيركم، راكم مسلمين، راكم راسخين، رايها البلاد العزيزه اولها باهي واخرها باهي. هل الذبذبات اللي قاعده تصير راهي مجرد سحابات صيف لا اكثر ولا اقل، لانه كما قلنا كيد الشيطان كان ضعيف، والسلاح القوي في دينا نحن، الإيمان والتوحيد والقرآن والسير على خطى رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. لن أودعك وإنما سنقول بصوت واحد: نحن على العهد معك يا الله، نحن على العهد معك يا رسول الله، نحن على العهد معك طبعا مع القرآن الكريم بإذن الله. جزاك الله خير الجزاء أستاذ لطيفة شقرون.
2: آمين. تحية كبيرة للسادة المشاهدين من القلب، ورب شاهد على كل كلمة قلتها.
1: الحمد لله رب العالمين، رب يجعلها في ميزان حسناتك، ومن القلب نحييكم، من القلب إلى القلب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنكون أصحاب نفس زكية.

0: صدق الله العظيم.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إلى القلب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جوص في سماحة الإسلام، توقا إلى حلاوة الإيمان.
4: وسنواصل أحبتي في الله تعالى بخطى ثابتة بإذن الله تعالى، وسنبلغ أنوار وصفاء ونقاء هذه الرسالة الإسلامية، كيف لا وصاحبها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وتونس كيف ما قال سيدة لطيفة شقرون، أولها به وآخرها به، كيف لا وفيها والحمد لله تعالى سواعد أبية نظيفة، الحمد لله تعالى تحمل الفكر السليم وتحمل الفكرة الإسلامية باعتزاز وبقوة إيمانا والحمد لله تعالى. وسأقدم لكم الدليل من صفاقس. سبق وحدثتكم في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء عن مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق، وهذا اللي احنا بحاجة ليه اليوم. هذا هو البديل الذي ينبغي أن ينتشر بإذن الله تعالى على صفحات التواصل الاجتماعي إن شاء الله، محتوى يعني هادف والحمد لله تعالى يخلينا نتمسك بهذه الرسالة الأخلاقية. التفاصيل الجديدة أنه اليوم المسابقة هذه سيتم التتويج إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم. كل التفاصيل مع سيدي فضيلة الشيخ زاهر معالج، وهو طبعا ربي بركنا فيه المشرف على مركز التنوير، نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة، ورئيس قسم التحفيظ والمسابقات، والمشرف كما ذكرت لكم على

0: كثير من الأعمال. الحمد لله تم مبادرات طيبة،
1: نعم.
0: الحمد لله أفكار قاعدة تنجز والحمد لله،
1: صحيح.
0: والفضل كذلك لإذاعة الزيتونة وأمثال إذاعة الزيتونة في التعريف بهذه الأعمال.
1: ربي يبارك لنا فيكم، والفضل لكم ولأمثالكم شيخ زاهر معالج. وأنا نثمن طبعا هذه الفكرة الرائعة اللي احنا بحاجة طبعا يعني إليها، وإلى طبعا هذه الأفكار السديدة في محتواها. مسابقة صنع طبعا محتوى في الأخلاق، والحمد لله لقيت تفاعل من شبابنا في صفاقس الجميلة، وفما زاد خبر جميل تنختم بيك فتح أفاق أنه هذه المسابقة وهذه الفكرة تكون موجودة حتى خارج صفاقس بإذن الله شيخ زاهر. ففي هذا اللقاء الختامي حبيت أن يعني نبشر الناس أنه هذه المسابقة إن شاء الله والحمد لله آتت أكلها بإذن الله، وفما زاد محتوى جميل تتأكد لنا الأمر هذا شيخ زاهر.
0: الحمد لله يوم الأحد الفارط ويوم الاثنين
1: إن شاء الله
0: كان العرض النهائي للمشاريع اللي أنجزوها أبنائنا المشكورين حقيقة.
1: نعم.
0: نشكرهم برشا
1: طبعا
0: أبنائنا اللي شاركوا، لأن ثم اجتهاد كبير وثم جهد ومجهود كبير بذلوه، وبالتالي نعتبرهم كلهم ناجحين وكلهم فائزين.
1: نعم.
0: رغم بالطبع ثم التفاوت على مستوى العرض وعلى مستوى اختيار الموضوع وعلى مستوى كذلك الشكلي وكيف كيف كما قلنا الإنجاز، فثم تفاوت والحمد لله، وهذا طبيعي جدا وهذا ميدان التنافس.
1: نعم.
0: ولكن بإذن الله كلهم مكرمين إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طبعا التحية لهم سيدي زاهر. تقريبا 30 متسابق، 30 شاب يعني شاركوا في مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق، هكا ولا شيء؟
0: 30 متسابق ضمن فرق وإلا فرادى.
1: نعم.
0: ثم عروض كانت فردية أي إنجاز فردي، وهناك إنجاز ومشاريع قام بها فريق عمل. يختلف العدد بين أكثر مجموعة كونت من ستة، ثم لي ثلاثة ثم لي خمسة ثم أربعة ثم اثنين. الحمد لله
1: الحمد لله.
0: كانت الشكل كذلك مختلف، أي كانت ثم بين عروض مسرحية، بين عرض صور، بين عرض فيلم قصير قاع إنتاجه وسيناريو كتبوه هما وهما اللي قاموا بالتمثيل.
1: نعم.
0: ثم اللي قام بكتابة السيناريو ولكن اختار عبر الذكاء الاصطناعي رموز أخرى و أفراد ناس أخرين اللي هم قاموا بالأدوار هذيك. المهم مختلف ومتنوع وممتع حقيقة.
1: جيد.
0: ما شعرناش بالملل طيلة صباحيتين، معناتها صباح يوم الأحد من الساعة 8 إلى بعد منتصف النهار.
1: نعم.
0: وكذلك يوم الاثنين نفس الشيء، وشعرنا بالحق ما شعرناش بالملل، بل بالعكس
1: الحمد لله
0: فعلنا كثير مع أغلب العروض والحمد لله.
1: الحمد لله. أنا قاعدة نشوف في الصور، وأدعو سادة المستمعين يدخلوا على صفحة جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس مركز بوعسيدة، هذه هي الصفحة شيخ زاهر. ولقيت فيها يعني صور جميلة، وحتى وليداتنا اللي تحكي عليهم شبابنا وأطفال من مختلف يعني الأعمار والحمد لله. واللي لفت انتباهي العناوين قديش جميلة بالحق، عناوين يعني تأكد هذه المكارم الأخلاق شيخ زاهر، الأمانة، بر الوالدين نور يضيء الحياة، الصحبة الصالحة، الأمانة والصدق والتحذير من الغش. هالعناوين هذه اللي هي تعبر على هدف ورسالة هذه المسابقة شيخ.
0: بالطبع احنا من البداية قلنا نحب صنع محتوى هادف.
1: نعم.
0: وبالطبع نحب يكون عبر بإبراز مكارم الأخلاق المستمدة والمستلهمة من نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: في حاجة كما قلت يا أختي مليكة، في حاجة بل من يوم ليوم تزداد الحاجة

0: إلى
1: أكيد
0: مثل هذه الأعمال باش ترسخ إن شاء الله الأخلاق في أبنائنا في هذه الناشئة. إحنا كل يوم نستيقظ ولا من
1: نعم
0: حين آخر نستفيق على كارثة أخلاقية،
1: نعم سيدي
0: فنحن في حاجة إلى إن شاء الله تغرس هذه الأخلاق في نشأتنا إن شاء
1: نعم
0: الله في أبنائنا، باش بإذن الله يكون إن شاء الله
1: يا
0: مستقبلنا
1: رب
0: مواعد بإذن الله تعالى
1: أمين
0: أن
1: أمين
0: المجتمعات والأمم هي أخلاق.
1: أكيد سيدي الكريم، ربي يحفظنا من مكاره الأخلاق ومن هذه المفاسد بإذن الله تعالى. وهذا اللي أكدته في أول هذا اللقاء، يعني وجب علينا أن نحقق الترقي الفردي وصولا للتزكية الجماعية، وأن نرى أنه مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق طبعا تحقق هذا المقصد الإسلامي. ربي يبارك لنا فيكم شيخ زهر، ونجدد شكري ليكم. وأنا قاعدة زاد نحب نتوجه بتحية شكر واحترام وتقدير للجنة التحكيم، أن المعظم طبعا لهذه للوجوه الطيبة، لكن اللي نعرف منهم شيخ الحبيب القليل، تحية له.
0: لجنة التحكيم متكونة من أربعة محكمين،
1: نعم،
0: خلينا كل حد في اختصاصه.
1: نعم.
0: شيخ الحبيب القليل كان التقييم حول فهم التلميذ، لأن المنطلق هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل كيف فهم هذا الهدي، كيف فهم هذا الحديث أو الحادثة أو الحدث اللي في سيرة النبي، ثم كيف حوله إلى سلوك. فالنقطة هذه كانت تقييمها من الشيخ الحبيب القلاء ربي يبارك فيه. ثم الجانب الابتكار، الجانب الابتكاري والجانب التقني. ثم كذلك من أحد الشباب اللي يهتموا بصناعات المحتويات وعنده كذلك خبرة في هذا الميدان، الشاب الفاضل محمد التونسي،
1: نعم،
0: ربي يبارك فيه.
1: أمين يا رب.
0: وكانت نصائحه ومداخلاته قيمة جدا.
1: ممتاز.
0: كذلك الجانب الفني الإبداعي، أستاذ مسرح وكذلك ناشط بجمعية المحافظة على القرآن الكريم، المربي الفاضل سي عبد السلام بن عمر ربي يبارك فيه،
1: وقدم
0: نصائح كبيرة برشا ليطور من العمل الفني، لتخليه أكثر إبداع على مستوى فني، باش يبدأ نحبوا ننافسه به بإذن الله. مثل هذه
1: جميل.
0: الأعمال إن شاء الله تكون تنافس أعمال أخرى، ولكن الفرق هو الرسالة المشي توصل
1: نعم.
0: بإذن الله.
1: نعم.
0: والجانب أثر المجتمعي تكفلت به العبد لله العبد الضعيف،
1: يبارك فيكم،
0: قيمنا من هذه الجوانب وعطينا الأعداد، وخلينا عنصر المفاجأة إن شاء الله والتشويق الأسبوع المقبل يوم
1: نعم.
0: الأحد المقبل، إلا مش إن شاء الله نكرموهم في حفل إن شاء الله مش يكون في نفس المكان، وقدموا لهم الجوائز.
1: نعم.
0: ونعلو على الجائزة الأولى، ثم ثلاثة جوائز أولى. احنا في البداية قلنا ثلاثة جوائز أولى على مستوى إنتاج مشاريع،
1: نعم،
0: أي الجائزة الأولى ثانية ثالثة قينا، ثم زوز في المرتبة الثالثة،
1: نعم،
0: ثم قينا المرتبة الرابعة أقل بقليل، معناتها عددها تقريبا أقل قليل، فقلنا نضيفوه،
1: نعم،
0: بالتالي عنا إن شاء الله خمسة جوائز على مستوى إنتاج أعمال.
1: جيد.
0: وكل المشاركين أبنائنا اللي شاركوا في هذه الأعمال كلهم مش يتكرموا إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: لهم،
1: ربي يبارك فيكم،
0: بذلوا جهد لأنهم قاموا بمجهود، تعبوا،
1: نعم،
0: حقيقة،
1: نعم،
0: تنقلوا، سهروا الأيام الليالي باش اجتمعوا، قسموا الأدوار،
1: ما شاء الله لوليداتنا،
0: جابوا لنا مشهد ممتع اللي هو وراه عمل كبير، معناتها باش يجيبك 10 دقائق ولا 15 دقيقة ولا حتى 5 دقائق راه هيك وراه عمل كبير.
1: أكيد.
0: أيام.
1: نعم. نعم. نعم. ومهم أن نحترم طبعا هذا المجهود وبذلهم طبعا هذا المجهود وبذلهم لهذا الوقت حتى يعني يخرجوا بإذن الله تعالى محتوى هادف. ربي يبارك لنا في شبابنا شيخ زاهر، وصدقا حديثي معاك عن هذه المسابقة كان حديث أعتبره رسالي وهادف، لأنه أراه يعني والحمد لله تعالى مقصد رائع، شاء ربي يتحقق في شبابنا بإذن الله تعالى، وهذا كنزيدوا نشتغلوا أكثر وأكثر على هذا المحتوى الهادف، خاصة فيما يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. مالا سيدي زاهر، إن شاء الله نفرح بهم بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم إن شاء الله. وحاجة نحب نبشر بها سيدة المستمعين في الختام، إن شاء الله يا ربي ما تقعدش يعني في حدود صفاقس هذه المسابقة في صناعة محتوى في الأخلاق، وإنما لما لا نشوفوها إن شاء الله تعالى مسابقة وطنية شيخ زاهر إن شاء الله.
0: والله من بشائر هذه المسابقة في الحين اتصل بي زوز اثنين فرعين من الرابطة الوطنية، فرعين جهويين يحبوا يستأنسوا بالفكرة،
1: يحبوا
0: إن شاء الله في أول مجلس جهوي إن شاء الله نتنقل لهم ونعرض الفكرة وباش يروا تفاصيلها وكيفاش أنا أنجزناها ولما لا بإذن الله حتى وما يطبقوها إن شاء الله
1: يا رب.
0: إن شاء الله بإذن الله
1: يا ربي يبارك لنا فيكم، حاجة تفرح برشا شيخ زهر معالج، إن شاء الله بالتوفيق والسداد. وطبعا كلمة الختام، إن شاء الله ربي تفتح لنا أفاق جميلة بمعيتكم أهل القرآن الكريم شيخ زهر معالج، جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بكل مراكزها، طبعا نرجو لها كل الخير والتوفيق مع يعني سنة قرآنية جديدة بإذن الله تعالى. ربي جزيكم كل خير، ربي يتقبل منكم إن شاء الله كل ما قدمتوه خدمة للقرآن الكريم ولنشر أخلاق القرآن الكريم شيخ زاهر.
0: الحمد لله، ربي يبارك فيكم ونجدد تحياتي لإذاعة الزيتونة والعاملين بها وكل مستمعي إذاعة الزيتونة. نحب نقول أن ديما البدايات صعيبة، صحيح مشروع هذا انطلقنا به كبداية والحمد لله، ورغم الصعوبات اللي قيناها والصياغة وكيفاش وشروط المسابقة وباش تلم بها بالجوانب الكل والمتابعة اللي صارت عبر 60 يوم تقريبا، الاتصال تقريبا يكاد يكون يومي باش نراو المراحل اللي أنجزوها وشنو التقدم إلى غير ذلك. والحمد لله رغم العروض مهما تكون فأنا نعتبرها طيبة، نعتبرها جيدة بإذن الله، قابلة للتحسين أكيد
1: جدا.
0: كل تقريبا فريق عملي أنجز المشروع هذا مش نعطيه تقرير كامل باش شنية النقاط اللي حسن فيها، شنية النقاط اللي يركز فيها، كيفاش يكون، ونصائح تقنية فنية بامتياز إن شاء الله اللي هي تعينهم بارشة. وأكدنا على جانب أنهم هالمجموعة هذه ما تقعد متماسكة، تقعد دائما موجودة
1: طبعا بإذن الله،
0: نزيدوا نعززوها بأعمال أخرى إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم شيخ زاهر معالج، نحبكم في الله ونرجو لكم كل الخير في أمان الله. في أمان الله تعالى وحفظه. إذن سأتمم معكم هذه الرسائل، عسى أن نكون ماهرين بإذن الله تعالى بهذه المفاهيم الإسلامية النافعة، عسى أن تتحقق فينا واقعا وتكون لنا إن شاء الله حجة لنا يوم الحساب بإذن الله. ومن هذه المفاهيم وهذه الأوامر القرآنية أمر اقرأ أحبتي في الله تعالى، ومع أستاذتي العزيزة الأستاذة المتميزة سونيا علي النفزي الاستشارية سارية والخبيرة التربوية وصاحبة مبادرة قارئ في كل بيت، طبعا ربي يبارك لنا فيها وفي علمها، سمحت لنا بأن نجعل من هذه الدورة دورة تدريبية إذاعية تحت عنوان قارئ ماهر في كل بيت. أدعوكم وأدعو نفسي أحبتي في الله تعالى إلى أن ننصت بقلوبنا إلى سورة العلق، ثم نستقبل أستاذتنا العزيزة لنقدم نصائح مهمة حتى نجعل من فعل اقرأ حقيقة وعبادة كما أمرنا الله تعالى، خاصة مع استقبال سنة دراسية جديدة. أرجو أن تكون مكللة بالنجاح والتوفيق. أعوذ

0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إلى القلب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان. توقا إلى حلاوة الإيمان. ونواصل معكم بكل حب أحبتي في الله تعالى رحلة البناء بإذن الله في ماهر في الأرض وفي السماء، عسى أن نكتسب هذه المهارة بإذن الله تعالى، وكل واحد فينا يكون ماهر، وكل واحدة فينا تكون ماهرة بإذن الله تعالى بهذه المفاهيم وأوامر رب العالمين. وطبعا هذا الأمر الجميل أمر اقرأ لرفقنا، والحمد لله تعالى في هذا البرنامج طيلة هذه العطلة الصيفية بمعية أختي العزيزة، تشرفت طبعا بمعرفتها وبحضورها الجميل جميل والمفيد والنافع أستاذي العزيزة والمتمكنة والحمد لله سونيا علي النفزي، استشارية أسرية وخبيرة تربوية، وكما ذكرت لكم هي صاحبة مبادرة رائعة بعنوان قارئ في كل بيت، وما أحوجنا إلى أن يتحقق طبعا هذا الفعل بفاعله، فعل اقرأ وفاعله قارئ، هكذا نعم. أستاذة سونيا إن شاء الله يتحقق فينا في كل بيت تونسي إن شاء الله. أحييك، نرحب بيك بالسلام والرحمة والبركات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونشكرك من قلبي على حرصك على أنك تكون حاضرة معنا باش تبلغ إن شاء الله تعالى هذه الأمانة في هذه الحلقة الختامية. أستاذة سونيا
4: شكرا جزيلا. أستاذة مليكة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الحقيقة حرصي على حضوري اليوم هو باش نشكرك بصفة خاصة وجها لوجه على هذا البرنامج الرائع اللي أنا شخصيا الحقيقة استفدت منه برشا، أحيا فينا حاجات يعني ما أحوجنا لسماعها، ما أحوجنا يعني مهما يكون مستوانا الثقافي أو العلمي أو اجتهادنا في أنه نزكيو أنفسنا، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شكرا من القلب أيضا على إتاحة هذه الفرصة لقارئ في كل بيت من خلال فقرة قارئ ماهر في كل بيت. نسأل الله أن نكون وفقنا في الإفادة، ولك جزيل الشكر وعظيم الأجر إن شاء الله، وللمستمعين زيد
3: طبعا سيد المستمعين ربي بركنا فيهم، وإحنا طبعا معهم بإذن الله تعالى لنتمم إن شاء الله هذا المشوار الجميل والاستثنائي. فبارك الله فيك سيدة سونيا علي النفسي، الشكر موصول من القلب لك لقلبك إن شاء الله، لأنك قدمت لنا نصائح رائعة جدا، قدمت لنا خطوات هامة جدا، فسرت لنا مفاهيم يعني مهمة يلزم كل ولي يعني يستوعبها ويفهمها كيف ما يلزم باش يعرف يتصرف التصرف الحسن مع ابنه. فلك طبعا جزيل الشكر. اليوم نتوج كل هذا اللي علمته لنا إن شاء الله نتوجه به
4: اليوم باش نحاول نتوجه، ولكن أستاذة مليكة أنا غاب عليا إنها الحلقة الأخيرة مازال ماشي في بالي، عدنا حلقتين أخرين وفما يعني موضوع لا بد من التطرق له، يعني سنحاول اختصاره في حلقة وحيدة ونختم إن شاء الله هذه الدورة على بركة الله. اليوم أحيي تحية خاصة جدا كل الأولياء اللي عندهم صغيرات عندهم صعوبات في التعلم، أو صغيرات عندهم فرط نشاط، يعني اللي في أغلب الأحيان يتزامن أو يكون يعني مرافق ليه نقص الانتباه، فرط نشاط ونقص الانتباه. لكل الأولياء اللي أبنائهم حاملين لطيف التوحد، لكل الآباء والأمهات اللي هما عندهم طفل له احتياجات خصوصية، نحييهم من القلب
3: أكيد.
4: لأنه رحلة غير سهلة
3: صحيح.
4: ولأنه تتطلب مجهود أعظم وأكبر، فإن شاء الله اليوم يا ربي نوروهم ولو القليل يعني حول القراءة وعلاقتها بصعوبات التعلم بالاحتياجات الخصوصية، وباش نحاولوا إن شاء الله نجاوبوا على ثلاث أسئلة تحديدا. هو هل يمكن للقراءة أن تكون مرآة تكشف لنا مبكرا أن هناك شيئا ما يحتاج إلى أن ينتبه إليه؟ هذا سؤالنا الأول. سؤالنا الثاني باش يكون إن شاء الله تحديدا ما الذي يجب أن نلاحظه عندما يقرأ الطفل أو في قراءة الطفل أو في تجربتنا الأولى للقراءة للطفل،
3: جميل.
4: يعني شنو بالضبط احنا نحتاج أن نلاحظه؟ وأخيرا هل يمكن للقراءة المنتظمة والموجهة أن تكون جزءا من الحل؟ وهذا مهم جدا،
3: جميل جدا.
4: فثلاثة أسئلة خفاف إن شاء الله باش نحاولوا نطرقوا لهم اليوم. كما تعرف أستاذة مليكة صعوبات التعلم لها أسباب عديدة، مش مجالها اليوم باش نحكي فيه، ولكن ساعات صعوبة التعلم ما تكونش هي الشيء الظاهر ولكن يكون لها سبب آخر دفين ونكتشفوها مع الوقت. فهل يمكن أنه القراءة، وإحنا تحدثنا أستاذة مليكة في دورتنا من البداية، من اليوم الأول، من الأيام الأولى، من الأشهر الأولى، من السنوات الأولى، أنه القراءة تبدأ في هذا العمر بصفة مبكرة، ما نستناوش الوقت اللي يدخل الطفل للمدرسة باش نبدأ نقرأ له. هل يمكن لهذا الفعل يعني أنه يكشف لنا أنه فما حاجة، فما شيء يجب أن ننتبه إليه؟ بطبيعة الحال يعني، وهذا أكيد جدا أكيد أنه يمكن للقراءة أن تفعل هذا. يعني سنتحدث الآن يعني عن القراءة مش بصفتها أداة للتشخيص، هي نافذة تعاوننا، هي مرآة أولى، هي مساحة أولى وربما تجعلنا ننتبه أنه فما أشياء لو ننتبه لها في وقت مبكر ربما يمكن نعالجها
3: طبعاً.
4: نعم. طيب القراءة الحقيقة هي مرآة تكشف لنا أنه هذا الطفل يعني ربما يكون هناك إشكاليات، كيف يعني كيف يمكن أن تفعل هذا؟ مبدئيا من خلال التفاعل، تفاعل الطفل. احنا حكينا في مرحلة أولى احنا باش نقرأ للطفل، احنا في الأشهر الأولى وفي الأعوام الأولى، في سنة أولى وثانية من العمر باش نقرأ للطفل، فباش نلاحظوا التفاعل متاعه مع القصة، التفاعل متاعه معانا وقت اللي احنا نقرأ القصة، يعني وقت نقول التفاعل مع المقروء، يعني هل يعطينا إشارات أنه هو منتبه، هو متفاعل، هو يعني فرحان أو حزين أو متفاعل، أو هو يعني لا يوجد تفاعل. فهذا يعني مهم جدا، يعني هل يصبر أثناء القراءة، هل يستمتع، هل يتبعنا، هل عنده شغف، يعني يعطينا وذنه بعبارة أخرى، عينيه كيفاش، ملامح وجهه، كل هذا يعني هو إشارات تثبت أن هل الطفل بصدد التفاعل، الفهم، مهما يكون العمر صغير، أو احنا مش نحكيه على 5 أو 6 سنوات، نحكيه على سن سنة ونصف، سنتين، 3 سنوات. يعني هل الطفل هناك تفاعل مشاعريا، ذهنيا، بعينه، بوذنه، بالإصغاء، هل يخزر لنا وقت اللي احنا نقرأه ولا هو شارد في جهة أخرى؟ كل هذا يعني مهم جدا، يعطينا علامات هل أنه الطفل يتفاعل بشكل طبيعي أو أنه لابد أن يعني نحتاجه أنه ننتبه لأشياء أخرى مثل طيف التوحد، مثل يعني لا أدري يعني مسميات عديدة، يعني يستحسن أن لا نسميها، ولكن يعني القراءة تعطينا فكرة. طيب ثانيا يعني هذا على مستوى التفاعل، ثانيا على مستوى يعني ما الذي نلاحظه في قراءة الطفل، أو إحنا عندما نقرأ للطفل ما الذي نلاحظه، يعني خاصة وقت اللي هو يبدأ يقرأ أستاذ مليكة، ما الذي نلاحظه؟ يعني هل يتعثر، هل يتعثر في الـ في الـ في القراءة بصورة متكررة وكثيرة وكذا؟ هل يخلط مثلا بين الحروف، يميزش ما بيناتها، بين الأصوات، هل يقرأ ببطء شديد يحتاج وقت كبير يعني حتى ينهي النص؟ يعني كل هذا أيضا مهم أن نلاحظوه في الأعوام الأولى، في وقت اللي نكتشفه اللي فما صعوبات في التعلم في سنة أولى ابتدائي، مش وقت اللي نكتشفوها في سنة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة ابتدائي. أحيانا الولي يكتشف ذلك متأخرا، ويكون هذا يعني بطبيعة الحال عنده نتيجة على أداء الطفل بصفة عامة. إذن نحن وقت اللي نتحدث على القراءة كما قلنا ليس بصفتها أداة تشخيص ولكنها تساعد، صحيح. تساعد في الاكتشاف. نتحدث عن 3 عناصر رئيسية، يعني كيف يقرأ الطفل، ماذا يفهم، وماذا يتذكر، هل يوظف. يعني كيف يقرأ، لهنا قلنا هل يتعثر كثيرا، هل يحذف، هل يبدل، هل يضيف، يعني أحيانا يعني يبدأ يقرأ ويزيد كلمات من عنده، أو يتجاوز كلمات، يقفز على كلمات، أو يأتي بكلمات غير موجودة من الأساس، أو هل يحتاج وقت أطول للقراءة. ماذا يفهم، وقت اللي احنا نسأله قرأ أو تمكن من القراءة، فما نوع من القصص اللي فيها أسئلة، أو احنا نسأله، صحيح. هل يتمكن من الإجابة بسهولة، هل يفهم جيدا، يعني هذا مهم جدا. ثم ماذا يتذكر، أو كيف يوظف. وقت أحيانا نحاول نربط ما بين ما قرأ وما بين الواقع، أو ما بين حاجة شخصية في الواقع، أو نسألوه على رأيه في شخصية معينة، أو ما الذي كان سيفعله لو كان مكان الشخصية. كل هذا يعني هو نوع من التوظيف، يعطينا إشارات. لو يحسن التوظيف فنحن لهنا يعني باش نكونوا مطمئنين جدا على وضع الطفل، ونقولوا الحمد لله الوضع طبيعي، ونستمر يعني في القراءة. لهنا هل يمكن للقراءة، يعني هنا أجبنا على سؤال السؤال الثاني اللي أجبنا عليه، يعني هل أن القراءة مرآة تكشف؟ يعني هنا نكتشف أنه هي نافذة وتكشف وتساعد في الاكتشاف المبكر.
3: جيد.
4: نمر إلى سؤال، يعني إذن هل إذا اكتشفنا هي كأداة هذه القراءة هل يمكن أن تكون جزء من الحل؟ بكل تأكيد. بكل تأكيد، وليس فقط للطفل الذي لا يعاني من أي صعوبات، ولكن حتى للطفل الحامل لصعوبات تعلم، الطفل اللي عنده فرط نشاط، الطفل اللي عنده طيف توحد، الطفل اللي عنده أي صعوبات أو أي احتياجات خصوصية من أي نوع كانت، فإن الاستمرار في القراءة يعني هو أولا يقوي ملكة الفهم، يقوي الشجرة اللغوية اللي عنده، يساعد في تحسين القدرات اللي عنده والمهارات اللي عنده، وتجاوز الإخلالات اللي موجودة اللي هي فيها تصنيفات عديدة ومش المجال باش نحكيه فيه، ولكن يساعد بطريقة غير مباشرة على أنه هذا الطفل يستجيب وتصبح ملكته في الفهم أكبر، وأيضا حتى ملكته في القراءة. إذا كان هو عنده صعوبات مباشرة في القراءة في فك الحرف، فإنه استمرارنا احنا في القراءة لهذا الطفل يعني هي شيء مهم جدا جدا جدا، ويعطي نتيجة على المدى البعيد، خصوصا اذا احنا تمسكنا واستمرينا وجهدنا يعني كان متواصل ومنهجي، فانه نحصل ان شاء الله على نتيجة.
3: ممتاز. يعني ما تفضلت بي، سامحني استاذة سنين، نحب نتفاعل معاك لانه مهم جدا، واحنا ماذا بينا بالحق لو كان سيد المستمعين يتفاعلوا معنا في هذا الباب، لانك حضرتك علمتنا انه فعل القراءة ماهوش فعل بسيط.
4: نعم.
3: ماهوش فعل الهين، خليتنا ننظر له برؤية صحيحة، بالنظرة الصحيحة. فعل اقرأ يعني
4: ما له من أثار ومن نتائج ومن تبعات،
3: من تبعات كذلك. يعني بالنسبة للطفل اللي نقول احنا يعني لبس عليه ما عندوش حتى صعوبات
4: طبيعي.
3: والطفل اللي سامحني في العبارة، طفل
4: له احتياجات، له صعوبات، عنده صعوبات،
3: يعني بالحق فعل القراءة ينجم يداوي، يعالج، يكون عنده الأثر الجميل. يعني فإذا تحقق يعني بطريقة صحيحة من الولي،
4: أكيد يعني أكيد ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني احنا اليوم وقت نحكيه مثلا على مشكلات خصوصية، قد تكون فما مشكلات كبيرة جدا يعني لدى الطفل، يعني والطموح ليس أن نعيد الطفل إلى، يعني يصبح الطموح تشخيصيا وطبيا يقول لك مثال هذا صعوبات كبيرة وعميقة، فأحنا ما يكونش الهدف أن نوصل بالطفل ذاك للتميز مثلا في مجال ما، ولكن يكون علينا واجب أن نحسن الطفل ذاك، أن نرافقه، أن نوصله لأقصى ما يمكن من درجة يعني في التحسن والتطور باش يتحصل على نتيجة يعني في نهاية الأمر. فهذا تفعله القراءة يعني. ولكن هنا لابد أن ننتبه أستاذة مليكة، يعني ما نقصده، يعني وقت نقول القراءة تساعد لتحسين صعوبات التعلم أو يعني لتجاوز يعني فرط النشاط أو طيف توحد أو غيرها، لا يجب أن يفهم أنه يجب أن ندفع الطفل للقراءة أكثر يعني كما يعني مش هذا المقصود. يعني لابد أن لا نخلط الأمور، مش هذا المقصود، يعني لأنه أحيانا لو نفعل هذا بالطريقة الخاطئة فإنه باش تكون النتائج
3: صحيح.
4: عكسية. ما نجيش الطفل عنده صعوبات تعلم ونعطيه يعني كتاب من صفحات تفوت القدرة متاعه ونخليه يصارع وحده. لا
3: صحيح.
4: هو لهنا أولا لابد أن نفهم أنه أحنا دورنا أساسي في القراءة معه، ما نجمش نخليه وحده، لابد أن نواصل ونستمر في القراءة معه حتى مع دخوله للمدرسة، مادام مازال عنده صعوبات، مادام مازلنا احنا يعني نرافقه في القراءة.
3: وهذيك معه قدش مهمة، لأنك سبق وقلت لنا يعني حكيت لنا على التواصل العاطفي كذلك، هكا ولا أستاذة أستاذة ربي يبارك لنا فيك أستاذة سونيا، التواصل العاطفي اللي تنجم تحقق القراءة كاشتا وانت تأكد على معه.
4: أكيد جدا ولي. يعني حتى هو لا يشعر بهذا الثقل، حتى نتقاسم هذا الثقل بعبارة أخرى. يعني هذا الطفل ربما يعني القراءة تكون عنده شيء ثقيل، فأحنا دورنا أنه نخف هذا الثقل على الطفل ونعاونه أنه باش يكتسب الشغف. وثانيا أستاذة مليكة، أنه نحتاج إلى نصوص مناسبة لمستوى الطفل، يعني من جوزوش إذا كان أحنا باش نعطيه يقرأ بنفسه لكي ندربه على القراءة، فلابد أن لا نتجاوز مستوى الطفل. لهنا أستاذة مليكة، أنا بما أنها الحصة الختامية نحب نرجع من جديد يعني كحوصلة لكل ما قدمناه.
3: بعد إذنك سامحني، هالخلاصة هذه من باب التفاعل مع أخونا شهير بيبارك لنا فيه، قال في اللي كنت تحكي فيه سيدة سونيا، عندي ولدي عنده صعوبات القراءة، للأسف كل عام يكبر يولي عنده وعي بالحالة متاعه ويزيد ينفر من القراءة.
4: نعم.
3: يعني هوني ربما لو كان نبنيه على هذا الكلام في اللي أنت تفضلت به فيما يتعلق بالقراءة كأداة تنجم تنبهنا على هذه العلامات وغيرها.
4: نعم. هنا يعني لابد أن نحاول أن نعيد شغفه بالقراءة كما قلنا، من خلال أنه أحنا نكون معه، أنه أحنا نعاودوا نبنيوا الغرام هذا، أنه نقوموا بالتشجيع، أنه نهيئوا يعني كونتكست كامل، بيئة كاملة لهذا الفعل، يكون إيجابي، يكون فيه الأب ولا الأم يعني مستعد نفسيا ومتحضر يعني كما ينبغي. نربط هذا الفعل بأشياء يعني رابط إيجابي مع هذا الفعل، ومش الفايدة في الكثرة. نحن هنا يعني وكما قلت وكما أشرتي، الجانب العاطفي والعطاء العاطفي أثناء هذا الحدث لابد أن يكون غني ويكون قوي، ويكون يعني هذا الفعل في مجمله يرتبط عند الطفل بأشياء إيجابية. حتى لو احنا باش نخرجوا من الفضاء العادي ومن البيت وباش نهزوه ونربطوا هذا، يعني باش نوليو نقراو خارج البيت ونقراو واحنا نلعبوا نقراو، وهذا مهم جدا. يعني انا مثال لهنا باش نشير الى اللي عندهم مثال فرط نشاط، اللي هما يتحركوا برشا وغير قادرين انهم يثبتوا في مكان، وهذا يعني اضطراب يعني موجود وما عنده حتى دخل فيه الطفل، يعني هي حاجه لا اراديه عنده. لهنا باش نقدم استاذه مليك، انا كنت يعني الفت مؤلف صغير منذ سنتين تقريبا، كان قد الف هذا المؤلف، عنوانه اقرا له منذ ولادته، لماذا وكيف تقرا لطفلك، دليل منهجي للاولياء في كيفيه القراءه للطفل لتنميه ذكائه منذ ولادته. ولكن يعني هذا هذا المؤلف الصغير يعني
3: واضح،
4: هو
3: الكتاب جيد.
4: نعم، هو بصدد المراجعة لأنه تم تصميمه قبل هذه الثورة في الذكاء الاصطناعي، قبل هذه الثورة يعني التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي، فلم تعد الصور والطريقة يعني متناسبة مع ما يعرض اليوم. فالمحتوى موجود، ولكن نحن بصدد العمل على إعادة يعني تصميمه وإعادة تصميمه بصريا. نعم هنا يعني أنا كنت قد أشرت في هذا المؤلف إشارة إلى الحاملين لفرط نشاط، فقلت مثلا توصية خاصة، بعض الأطفال الذين يتمتعون بنشاط زائد أو يعانون من اضطراب فرط النشاط الحركي لا يستجيبون لعملية الجلوس أثناء نشاط القراءة، لذلك قد تكون محاولة القراءة للطفل لا يبقى جالسا أمرا محبطا. لهنا يعني لابد أن نراعي خصوصية كل حالة ونشوفوا شنو الحاجة اللي تنجم تنفرها. فإذا كان هذا الفعل احنا أنا باش نطلب منه أنه يقرأ وهو جالس يتعارض تماما مع الحالة اللي هو فيه، فبطبيعة الحال سيكره هذا الفعل. فبالتالي أنا لابد أن أكون منتبه، لكن على الولي الذي سيقوم بهذا النشاط مع الطفل أن يكون صبورا ويستمر في المحاولة ويبحث عن كتب مثيرة للاهتمام. فإن لم يستجب ولم يعر انتباهه وأبدأ رفضا للنشاط فلا نجبره، ولكن علينا إعادة المحاولة لاحقا، يعني لا نيأس. حتى وإن كان الطفل واقفا أو يتحرك أو يلعب أثناء النشاط، فإننا نقوم بالقراءة بصوت عال ونظهر استمتاعنا بالقصة. يعني نواصل نواصل نواصل المحاولة، المحاولة المتكررة مع التحلي بالصبر واستعمال الأساليب الإيجابية وغيرها، يعني شيئا فشيئا سيعزز رغبة الطفل. نعم، والتشجيع والمكافأة وكل شيء، يعني كل باب يمكن أن نطرقه من أجل يعني ربط هذا الفعل إيجابيا في ذهن الطفل، فسيكون له أثر على المدى الطويل إن شاء الله.
3: أخونا عيد على صفحة الإذاعة النجم يستفيد من الكلام اللي حضرتك تفضلت به توا.
4: نعم،
3: كما قال ولده نفر من القراية من القراءة، ينجم يرغبه من أول وجديد هكا، ولا ينجم يعالج.
4: نعم، شوف أستاذة مليكة، هو التربية والدراسة والعلاقة بين الآباء والأب والأم والعلاقة بين الآباء والأمهات والأبناء كلها يعني أشياء لا تنفصل عن بعضها. يعني أحيانا نفور الطفل من القراءة مهوش نفور من الكتاب، ولكنه ردة فعل لأسلوب تربوي أو لشيء معناها في داخل نظام الأسرة. هو معترض على حاجة، معترض حتى على علاقة الأب والأم بين بعضها، ومعترض يعني أحيانا أراه الإنسان هو شخصية معقدة، بحيث لابد أن نبحث في الأسباب الحقيقية عن النفور، ما هوش دائما في الكتاب. والطفل على عكس ما يروج له أنه الأطفال اليوم ما يحبوش القراءة، الأطفال لو تقدم لهم القراءة بشكل صحيح وسليم فهم فطريا يحبون الاستكشاف ويحبون القراءة.
3: نعم، ولكن مثال جميل. نعم، كان
4: لابد
3: معنا
4: يعني ندرك الأبواب وندرك المفاتيح وبين ظفرين في مرحلة الطفولة المبكرة لابد أن نزج بالطفل زجا في القراءة. ما معنى هذا؟ مش معناها مش نتعصف عليه لا، معناها احنا لابد ان نبذل جهد مضاعف ان نحيط هذا الطفل بالقراءة باشكال وبطرق متنوعة، لانه اذا اعتاد مشات في دمه ما عادش من بعد معناتها يعني نلقاو صعوبة، ولكن لابد ان يكون في الوقت السليم. اذا فاتنا الوقت وقمنا باخطاء لابد ايضا ان نفهم انه باب الاصلاح دائما موجود، ولكن ايضا نبحث في الطرق. للاسف ممتاز. يعني الفقرة يعني هذا ما تسمح أيوة به الله. من الطرق ان شاء الله يا ربي في مصافحات قادمة
3: بإذن الله. ما زلنا قبلنا نحب نكمل معاك فثلاثة دقائق هذوما أستاذة أستاذة سونيا، وانت حاولت ربي بركلنا فيك وسمحني لذيق الوقت انك تقدمنا هالخلاصة الحلوة، وأكدت طبعا على هذا الجانب يعني فعل اقرأ، وإحنا مقبلين على توسنة دراسية جديدة إن شاء الله يا ربي تكون موافقة للناس الكل بإذن الله تعالى، وتكون مريحة زيادة.
4: نعم.
3: يا رب العالمين لأطفالنا. المهم نشدوا الهمة، نشدوا صحيح الأساليب السليمة والصحيحة.
4: نعم.
3: هكا ولا سيدة سونيا؟
4: أكيد. أي. يعني لهنا هونوا على أنفسكم يا معشر ونحن على أبواب العودة المدرسية. نعم والله العظيم يعني نسمعوا مليح. أنا من تجربتي يعني في التدريس، يعني أنا مدرسة بالأساس يعني 20 سنة خبرة في مجال التعليم، 20 سنة أيضا 18 سنة في مجال الأمومة. فلهنا أنا نقول للأولياء الحصول على نتائج بعيدة المدى في الدراسة، احنا كلنا نحلم بصغيراتنا متميزين ومتفوقين ومستقبلا يعني يكون عندهم مستقبل زاهر، يعني هذا معناته مشروع على المدى الطويل، ولكن لا يجب أن ينسينا ما هو أهم، أن هذا الطفل إنسان نرحموه، وإنه أنتم كأباء وكأمهات أيضا ناس وبشر وعندكم حسيس، فلا نختزل حياتنا من الصباح إلى المساء في ما يسمى بالمدرسة وبالدراسة، هي جزء من الحياة وليست كل الحياة. جميل. هناك ما هو أهم في مرحلة الطفولة؟ العلاقة بين الأب والأم، بين الأباء وأبنائهم، بين الأمهات وأبنائهم، القيم، زرع القيم، الإشباع العاطفي والنفسي، وإشعار الطفل يعني بأنه مقدر وبأنه يعني له قيمة، الحوار والتواصل مع هذا الطفل، كلها ستعطينا نتائج في الدراسة. وعكسها يؤثر على الدراسة. مهما كانت المدرسة التي أخذته إليها من أحسن وأفضل المدارس، مهما كان المدرس، مهما كانت الكتب والمناهج، فإنه التحصيل المدرسي هو نتيجة لمجموع هذه العناصر، فلا نغفل، يعني نغفل الأهم ويعني نختصر الموضوع في ماذا قرأت وشنو الكتب اللي شريتها لك وشنو الاتيودات اللي تقرأ فيها وكذا، ونرغب في الحصول على نتائج ونعيش احنا مرهقين، ابنائنا مرهقين، ولا نحصل على النتائج التي أملنا أن نحصل عليها، وفي آخر المطاف يعني نندم على أنه ضيعنا أشياء ثمينة جدا.
3: نعم.
4: من طفولة أبنائنا، من علاقتنا بهم أثناء الطفولة. صحيح. من بناء علاقة متينة معهم، كل هذا يعني ونحن على أبواب العودة المدرسية نراجع أنفسنا ونسأل ونطرح الأسئلة على أنفسنا، أحنا ليش جايين للدنيا هذه؟ أنا مسؤوليتي تجاه هذا الطفل ما هي؟
3: نعم.
4: ما هي عند رب العالمين، مش ما هي بما يعني فرضته على يعني نسق الحياة فرضه.
3: صحيح.
4: علينا.
3: صحيح.
4: إذا سألنا أنفسنا وجاوبنا بصراحة وجاوبنا بما يرضي الله ورجعنا إلى مرجعنا الأساسي القرآن والسنة، أرحنا أنفسنا وأرحنا أبنائنا، وإن شاء الله نحصلوا على النتائج.
3: أمين.
4: اللي نتمنوها.
3: محليك لي هونوا على أنفسكم، هكا وصلنا لكذا سنيا على النفس، جزاها الله خير الجزاء. طبعا في الختام نزين لساني بأدب الشكر، شكرا لك من القلب
4: جزيلا
3: العزيزة.
4: لك أنت أستاذة مليكة،
3: استفدتنا شخصيا بالحق. نعم. مما قدمته لنا في هذه الدورة التدريبية، إن شاء الله ربي هذه دورتها الأولى.
4: نعم.
3: نعتبرها إذاعية.
4: هكا ولله نعتبر هذا الجزء الأول
3: وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله تعالى في الدورة الثانية إن شاء الله في مصافحات قادمة بإذن الله تعالى. ربي ينفعنا بيك وبعلمك
4: يا عزيزتي،
3: وإن شاء الله عودة موفقة بإذن الله تعالى، ولكل طبعا الإطار التربوي جزاهم الله خيرا، إن شاء الله ربي بالعون وبالتوفيق والسداد. فبارك الله فيك
4: وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ابقى تبقوا معنا أحبتي في الله تعالى، لأننا سنختم لقاءنا بإذن الله تعالى بمشكاتنا الزيتونية التي تريد أن تبلغ كذلك رسالة مقاصدية رائعة أرجو أن تصل إلى قلوبكم، وستكون كالعادة بإمضاء صاحبها الأستاذ المهتم بتراجم أعلام الزيتونة الأستاذ محمد أيمن القربي، جزاه الله عنا كل خير. بسم الله.

0: من خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إلى القلب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.
4: من مشكات الزيتونة. من مشكات الزيتونة.

0: طبعا أحيي فضيلة الشيخ المقرئ الياس بن نور على هذه التلاوة القرآنية العطرة لسورة البينة. بها نفتتح إن شاء الله تعالى مشكاتنا الزيتونية مع أستاذنا الكريم جزاه الله عنا كل خير، أستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتونة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه هذا الاهتمام، ونرجو من هذا الاهتمام طبعا أن يكون حاضرا في كل تونسي وتونسية من باب الاعتزاز بالمدرسة الزيتونية وبي طبعا جامع الزيتون المعمور، هذه الجامعة وهذه المنارة وهذا الصرح الذي أسس قانون ثقافي تونسي نكن له كل الاحترام والتقدير. أستاذ محمد أيمن القربي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا مرحبا من جديد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أستاذة مليكة ولكامل الفريق العامل معك ولكافة شاهدين والمستمعين لإذاعتنا الغراء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: بارك الله فيكم أخي العزيز وهنيئا لكم هذا الاهتمام طبعا النافع، أسأل الله تعالى أن يكون في ميزان حسناتكم. وكما ذكرت منذ قليل كلنا كتونسيين معا طبعا معنيين بهذا الاهتمام أستاذ محمد، لذلك اخترت اليوم في هذه الحلقة، ليست بالحلقة الختامية لأننا طبعا مشكاتنا نحرص طبعا على أن تكون حاضرة صيفا وشتاء ربيعا وخريفا أستاذ محمد، ونحن سنعود بإذن الله تعالى يوم الاثنين، ستعود البرمجة الشتوية ونعود بإذن الله تعالى إلى المواعيد الصباحية، ويوم الثلاثاء لنا موعد مع مشكاتنا الزيتونية بإذن الله تعالى، فلن نقطع بإذن الله مع هذه المشكات المزدانة بهذا الخير. اليوم اخترت أن تحدثنا عن المقصد من الاهتمام بتراجم أعلام الزيتون، وهو مقصد أرجو أن يحقق بإذن الله تعالى ثماره في زمننا هذا من باب يعني الربط بين الماضي والحاضر. سيد محمد أيمن،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذ مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين.
0: اللهم
1: نعم إيمان. كما تفضلت مع آخر حلقة من مشكاتنا الزيتونية ضمن البرمجة الصيفية،
0: نعم
1: أردنا الإجابة على سؤال يمكن أن يتبادر للأذهان، ألا وهو ما الغاية من الاهتمام بسير أعلام الزيتونة؟
0: هي.
1: ولماذا نغوص في تفاصيلهم وواقعنا يعج بأسئلة وأولويات أخرى مختلفة تماما؟
0: نعم.
1: وأي إضافة يمكن أن يحققوها لنا على أرض الواقع؟ الجواب سيدتي الكريمة نجده في كلام رب العالمين في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى رفع شأنهم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجعل شهادتهم تالية لشهادته سبحانه وتعالى فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والتعريف بالأعلام هو امتثال للأمر بالاقتداء فقال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهو اتباع لسبيل الصالحين، والله يقول واتبع سبيل من أناب إليه، وصيانة للمرجعية التي أمرنا الله بها، فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: نعم.
1: وهم الذين اصطفاهم الله لوراثة نوره فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كما يبرز القرآن الكريم أن الأعلام هم أهل الفهم الذين يعقلون مراد الله تعالى.
0: نعم.
1: والله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وهم المستودع الحي للوحي، والله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والاحتفاء بسيرهم سيدتي مليكة هو إبراز لنماذج الخشية والربانية، والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن في سيرهم تثبيتا لقلوبنا، والله يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وهم الأئمة الهداة بصبرهم، والله يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وهم الراسخون الذين تنجو بهم الأمة، والله يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهم أهل الثبات أمام الفتن، والله يقول وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وبهم يتحقق معيار الاصطفاء والتقديم. والله يقول إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والتعريف بهم هو إبقاء لذكراهم الطيبة تحقيقا لذلك المطلب والدعاء القرآني واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الحديث طويل والقرآن يعني ما شاء الله نابع بهذه المعاني.
0: أحييكم سيد محمد. أحييكم، اسمح لي، سمحني قسيت عليك، لكن حبيت نشكرك لأنه الإجابة نابعة من القرآن الكريم، وما شاء الله كل الآيات اللي حضرتك تفضلت بها الآيات القرآنية يعني تقدم إجابة جميلة على السؤال ما الغاية من الاهتمام بأعلام الزيتون وتراجمهم وسيارهم. فبارك الله فيكم أستاذ محمد، شكرا.
1: فكما أمرنا المولى سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام ومن القرآن الكريم، فهذا الاهتمام هو نابع من القرآن الكريم.
0: صحيح، يعني هذا الاهتمام هو امتثال كذلك لما أمرنا به الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، لأن جميل. العلماء أستاذ مليك يمثلون البوصلة يوم تضيع الاتجاهات.
0: أي والله، وضاعت البوصلة اليوم.
1: نعم، والعمق الذي يقين التصحيح. فرجال العلم عامة ورجال الزيتونة خاصة لم يكونوا مجرد طارئين على التاريخ، بل كانوا صانعيه. وحين نستحضر سيرهم فإننا لا نستحضر عظاما نخرة، بل نستلهم رؤى ومواقف وأرواحا ظلت تعبد طريق المعرفة والوعي والإصلاح. في سيرهم نجد الإجابة عن كيفية الجمع بين ثبات المبدأ ومرونة العصر، وكيف يمكن للإنسان أن يقاوم طوفان الجهل والسطحية. وإن تخصيص المساحات الإعلامية للحديث عنهم هو محاولة لإعادة الاعتبار لمعنى القدوة في زمن جفت فيه الأسوة.
0: نعم نعم، جميل.
1: وترميم للذاكرة الجماعية بالمعلومة الصحيحة بعيدا عن التدليس والتزوير. إننا حين نتحدث عنهم فإننا في الحقيقة نتحدث عن أنفسنا أستاذ مليكة.
0: صحيح، هو إعادة اعتبار لنا كذلك.
1: نعم نعم، عن جذورنا التي تمتد في عمق الأرض لتقاوم العواصف. والعديد من علمائنا حفزوا وشجعوا وكتبوا وحبروا من أجل الاهتمام بسير أهل المعرفة والدراية. واسمح لي أن أذكر بعض ما قاله علماؤنا في سياقات الحديث والاهتمام بهذه السير العطرة.
0: تفضل. نعم،
1: يقول الشيخ مثلا محمد بن عثمان السنوسي في مقدمة كتابه مسامرات الظريف بحسن التعريف عن سبب تأليفه لهذا العنوان، يقول: حملتني الغيرة الوطنية، البعد الوطني، الخصوصية الوطنية، والحمية العلمية على التعريف بعلماء الشريعة الحنيفية في الحاضرة التونسية، حيث رأيت أن تطاول الأعصار كاد أن يطمس ما لعلمائها من علمائها من محاسن الآثار. علما أنه الكلام هذا سيدتي مليكة قال سنة 1900، يعني قرن الآن وأكثر.
0: أي.
1: فما بالك بزماننا ووقتنا.
0: أي والله، سبحان الله.
1: ويذكر الشيخ محمد مخلوف المنستيري في كتاب شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية في سياقات الحديث عن العلماء: دراسة حياة الأجداد تربي أخلاق الأبناء والأحفاد.
0: جميل.
1: لما فيها من الحكمة البالغة الحسنة والموعظة المستحسنة،
0: وما أحوجنا إليها اليوم كذلك.
1: نعم. ويقول سيدي الشيخ محمد المختار بن محمود طيب الله ثراه:
0: أمين.
1: إن التاريخ التونسي مجهول عند الكثير من الناس، سواء بداخل تونس أو بخارجها، مع أنه تاريخ حافل بالمهمات وجدير بأن يعتنى به ويدرس ويقدم للقراء بصورة محررة تطلعهم على مجد هذه البلاد وما كان فيه من حظوة وإسعاد. فإن التنويه بشأن الرجال والاهتمام بتدوين ما لهم من شريف الخصال هو الأساس الذي يقام عليه مستقبل الشعوب والتسلية التي تقدم عند اشتداد الخطوب.
0: ممتاز. نعم.
1: وهذا سيدي البحر محمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى يقول: لا تزال الأمة حية ما دامت تعاودها ذكريات ماضيها، وما لنا والمستقبل إذا لم يكن من ماضينا ما يرسم في نفوسنا المثل العليا التي تمتد نحوها آمالنا غير متناهية.
0: نعم.
1: فلتسعد الثقافة العربية بشبابها المتجدد في هذه الديار ما دام أبناؤها قائمين على إظهار ماضيها وإحياء مفاخره في النفوس. ولو أن البلاد التونسية لم يبقى لها من تراثها إلا أسماء هؤلاء الأعلام، لا كفاها فخرا يعرف بها في المشرقين ويعلي ذكرها فوق الخافقين، حين تحيي الرجال الذين لم يزل العالم الإسلامي بأسره مستضيئا بأقوالهم وأعمالهم في قضاء وفتوى، يدين لله بها كل متحر لحكم الحق بنفس طيبة مطمئنة. الحديث طويل والحديث شجون، ولا أدري إن كان لنا وقت سيدتي مليكة.
0: أكيد سيد الكريم.
1: كم الوقت؟
0: لنا 4 دقائق والحمد لله، قبل أن نرفع إذن العصر. نعم
1: يا سلام.
0: تفضل.
1: بكلمة للشيخ الفلسطيني التونسي الزيتوني سيدي محمد الصادق بسيط.
0: نعم.
1: بهذه الكلمات التي تكتب بماء العين، فيقول رحمه الله تعالى:
0: رحمه الله.
1: وليس من الفضائل في شيء أن يتنكر اللاحق للسابق. فإن لشجرة المعرفة ذات الأخصان والأوراق والزهور والثمار جذورا ضاربة في أعماق الأرض، لولاها ما تأود غصن ولا خضر ورق ولا نفح زهر ولا أينع ثمر. وإذا رأيت أمة تتنكر لماضيها وتشحد فضل سلفها عليها وتزعم أنها بنت يومها وبانية لمستقبلها وحدها، فأيقن أنها أمة فاقدة للأصالة سريعا ما تسقطها الرياح، لأنها لا تستمد وجودها من جذور ضاربة في أعماق الأرض قرونا. وإن من أسباب التنكر لماضينا الحضاري بما فيها من دين ولغة وتقاليد الجهل بقيم ذلك الماضي.
0: واضح.
1: خلاصة القول سيدتي مليكة من خلال ما تقدم هو أن الاهتمام بتراجم أعلام الزيتونة التونسية هو في حقيقته قراءة لمستقبلنا بعيون الماضي.
0: نعم سيدي.
1: فحين نعرف من نحن وعلى أي قواعد صبغ وعينا، نصبح أقدر على صياغة حاضرنا بثبات وفطنة وصنع غد يليق بتاريخنا العريق. هذه دعوتنا، دعوة صادقة من القلب لنزرع في وجدان الناشئة جذورا تضرب في أعماق الأرض حتى إذا اشتدت عواصف العصر لم تزعزعهم ريح ولم يخذعهم سراب، فلنحصن العقول بسير الأطهار ونحذر أن نترك أبناءنا لغمة سائغة ليتامى الأفكار.
0: نعم، الحذر كل حذر في هذا الباب. أهنئك أستاذ محمد أيمن القربي على قلمك المتميز، قلمك زيتوني تونسي وطني أصيل، فربي يبارك لنا فيك وفي علمك يا رب العالمين. إجاباتك أنا أفتخر بها صدقا وأعتز بانتمائي لهذه الأرض الطيبة، أرض تونس جذورها ضاربة في القدم، والحمد لله تعالى ونحن متمسكون والحمد لله تعالى بهذه الأسماء الطيبة التي كما ذكرت منذ قليل أسست لقانون ثقافي تونسي أصيل نحن بحاجة إليه في زماننا هذا. إذن هذه السطور الزيتونية من مشكاتنا الزيتونية في ختام هذه البرمجة الصيفية تعلمنا التأدب مع السابق، تعلمنا التأدب مع أسلافنا، مع شيوخنا، مع طبعا أساتذتنا الذين قدموا الكثير لتونس وأبنائها. أستاذ محمد أيمن،
1: نحن سيدتي مليكة نرجو أن نكون صناع وعي.
0: نعم.
1: بخلفية زيتونية تونسية أصيلة، ونحن لنا مشروع ثقافي مقاصدي نهدف إلى الرفع من شأن هؤلاء العلماء الذين أصابهم ما أصابهم في وقت من الأوقات، وجاء الوقت لننفذ الغبار وحتى نجعل من شبابنا يفخرون بهذه المنارة العلمية الثقافية الفكرية التي تحميهم والتي تحصنهم من أي منزلق ومن أي انحراف كان فكريا أو غيره. لذلك لابد أن نتمسك وأن نتعلم، وهذا مشروعنا في مشكاتنا الزيتونية. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يزيدنا محبة لهذا العمل
0: بإذن
1: وأن
0: الله.
1: يكتب لنا القبول بإذنه سبحانه وتعالى.
0: نعم، مشكاتنا هي مشروع توعوي تعليمي أخلاقي تونسي زيتوني أصيل، والحمد لله فأحمد الله تعالى حمدا كثيرا على نعمة مشكات الزيتونة طبعا. وأشكركم من القلب أستاذ محمد أيمن القربي على طبعا ما تقدمونه من حرص وجهد لافت للانتباه، فجزاكم الله خيرا وربي كثر من أمثالكم في تونس الحبيبة

0: إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
3: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك

ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم،

بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

هم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

أخبارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان

ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستطيعون

مُصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.

أو المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كان

عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب

مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 55 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

آخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس

بيوتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما مَلَكْتُمْ مفاتحه أو صديقكم

0: صدق الله العظيم.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
5: بسطت يدي من لي ألول به إلا كاسني.
6: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: لماذا عندك حجة؟ وماذا بينا؟ باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
3: مريق. لا، أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
2: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة.
3: بالطبيعة، إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
2: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
3: دقيقة مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجيل.
2: حتى العجيل داخلين في لونتروتيان؟
3: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
2: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
3: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
2: أي بي،
3: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ40%.
4: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: أحاديث نبوية
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي.
0: أحاديث نبوية.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: عمت صباحا يا صفوان.
3: عمت صباحا يا عمير. إلى أين؟
2: إلى حجر الكعبة.
3: تعال إذن نجلس ونتحدث في هذا الأمر.
2: أي أمر هذا يا صفوان؟
3: أنسيت بدرا وأصحاب القليب؟
2: لا والله لم أنسى ما فعله محمد وصحبه بقريش.
3: إذن ماذا نفعل يا عمير؟
2: والله يا صفوان، لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لا ركبت إلى محمد حتى أقتله.
3: أو تفعل يا عمير؟
2: أجل، كيف لا أفعل وابني أسير عنده؟
3: اسمع، علي دينك أنا أقضيه عنك.
2: وعيالي يا صفوان؟
3: لا عليك، عيالك مع عيالي، أواسيهم ما بقوا وأطعمهم وأحافظ عليهم.
2: إذن أكتم عني وسأفعل.
4: أين أنت يا حسان؟
5: ها أنا ذا يا أوس، ماذا تريد؟
4: رسول الله يسأل عنك.
5: رسول الله يسأل عني؟
4: أجل، إنه يريد أن يسمع منك شعرا يسره.
5: فداك نفسي يا رسول الله، والله لا أسمع عنك ما يسرك وما تطيب له نفسك.
4: هاتي إذن أسمع رسول الله يا حسان.
5: الله أكرمنا بنصر نبيه، وبنا أقام دعائم الإسلام. في كل معترك تطير سيوفنا، فيه الجماجم عن فراخ الهام. ينتابنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام. يتلو علينا النور فيها محكما قسما، لعمرك ليس كالأقسام. نحن الخيار من البرية كلها، ونظامها وزمام كل زمام. إنا لنمنع من أردنا منعه، ونجود بالمعروف للمعتام. ما زال وقع سيوفنا ورماحنا في كل يوم تجالد وترامي، حتى تركنا الأرض سهلا حزنها، منظومة من خيلنا بنظام.
4: أحسنت يا أبا الوليد، هذا رسول الله يبتسم لك وعينه عليك.
5: الحمد لله، إنها عين الرضا إن شاء الله.
4: أترى يا حسان ذاك عمير بن وهب؟
5: ويحه، ما جاء به إلى يثرب؟
4: والله ما جاء إلا لأمر.
5: أجل، وإن في وجهه لشر.
4: انظر، ذاك عمر بن الخطاب قد أخذ بحمالة سيفه ولبسه بها.
5: لله درك يا ابن الخطاب، إنه يخشاه على رسول الله.
4: أترى يا حسان، أترى ها قد أخذ به عمر إلى رسول الله.
5: تعال تعال يا أوس، تعال لنرى ما يريد هذا.
2: أنعموا صباحا. قال صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة.
6: أما والله يا محمد إني بها لحديث عهد.
2: قال صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمير؟
6: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه.
2: قال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟
6: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟
2: قال صلى الله عليه وسلم: اصدقني القول يا عمير، ما الذي جئت له؟
6: ما جئت إلا لذلك.
2: قال صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك.
6: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق.
2: قال صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة.
4: الحمد لله، الحمد لله، لقد أسلم عمير يا حسان.
5: إنه من فضل الله، هداه الله إلى الحق وأرشده إلى الصواب.
4: أرأيت ما دبره ذلك المشرك صفوان بن أمية؟
5: ولكن الله رد كيده إلى نحره، ولن يفلح بعد ذلك أبدا.
4: أجل يا حسان، أجل، لن يفلح أعداء الله إن شاء الله. قل الآن يا حسان، ألا هجوت ذاك الوغد اللئيم؟
5: بلى يا أوس، وسأسمع به رسول الله. من مبلغ صفوان أن عجوزه أمة لجارة معمر بن حبيبي، أمة يقال من البراجم أصلها، نسب من الأنساب غير قريب. سائل بحنبل إن أردت بيانها، ماذا أراد بخربها المثقوب؟ لولا السفار وبعد خرق مهمه لتركتها تحبو على العرقوب.

0: يا معشر قريش، يا معشر قريش.
1: ما بك يا صفوان؟ ما بك؟
0: أبشروا يا معشر قريش، أبشروا.
1: ويحك، تبشرنا بماذا؟
0: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر.
1: وما تلك؟ أفصح.
0: ها قد عاد عمير، ها قد عاد عمير.
1: ما لك ولعمير يا صفوان؟
0: لعله قتل محمدا.
2: خسئت يا صفوان، هو والله سالم معافى في أهله، وإني أشهد أنه رسول الله.
0: تبا لك، أهذا الذي ذهبت من أجله واتفقنا عليه في الحجر؟
2: لقد أبى الله إلا أن يهديني إلى دينه وأكفر بمن سواه.
1: لما جئت إذن من عند محمد ما دمت قد أصبحت على دينه؟
2: جئت أدعوكم إلى دين الله، ففيه خيره، ووالله لن تفلحوا بغيره أبدا.
3: هذا رسول الله يقربك إليه يا حسان.
4: أجل، إنها سعادة غامرة أن أكون بقرب رسول الله.
3: هات الآن قل
4: يا رسول الله، أتحب أن أفخر بقومي؟
5: قال صلى الله عليه وسلم: بلى يا حسان.
4: إذن اسمع مني يا رسول الله. قومي الذين هم آووا نبيهم وصدقوه، وأهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوام هم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار. أهلا وسهلا، ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار. فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم، دارا هي الدار. وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار. سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. ثم التقينا فولوا عن سراتهم، من منجدين ومنهم فرقة غاروا.
5: قال صلى الله عليه وسلم: صدقت والله يا حسان. Thank you.

0: من أين قدمت يا حارث؟
1: من عند اليهودي كعب بن الأشرف.
0: أهو هنا في مكة؟
1: أجل، نزل على المطلب بن أبي وداعة.
0: ويحه، ماذا يريد؟
1: جاء ينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب ويحرض على حرب محمد.
0: أتحفظ شيئا مما قاله؟
1: أجل، أحفظ أبياتا.
0: أسمعنيها يا حارث.
1: طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل المدامع. قتلت سرات الناس حول حياضهم، لا تبعدوا إن الملوك تصرعوا. نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا، وابن ربيعة عنده ومنبه ما نال مثل المهلكين وتبعوا. نبئت أن الحارث ابن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمعوا، ليزور يثرب بالجموع، وإنما يحمي على الحسب الكريم الأروع.
2: أعلمت ما فعل كعب بن الأشرف في مكة يا حسان؟
3: لعنه الله، راح يحرض قريشا على رسول الله.
2: سمعت أنه كان يحرضهم بشعره.
3: أجل، لقد قال ما قال، ولكن الله سيفشلهم ويذهب ريحهم.
2: أنا رددت عليه يا حسان.
4: وغدا نلتقي
2: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والمجد والثناء، سبحانه تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه صلاة تملأ الأرض والسماء وتنزل بها الرحمة والبركاء. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد بن جمعة عياد حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يحفظكم سيدي ويتمم علينا بالخير والبركات، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وما قلناه في هذه الحصص، هذه حصة 45. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل كل ما قلناه في هذه الحصص في موازين حسناتكم سيدي، وحسنات والدينا، وحسنات مشايخنا، وحسنات كل من له حق علينا، وحسنات المستمعين والمستمعات أينما وصلهم صوت هذا البرنامج. ونحن مع الخاتمة، خاتمة هذا الكتاب الذي ربما الناس إذا قرأوه يلقوا فيه 20 صفحة، ولكن المعلومات اللي فيه الحمد لله جليلة وعظيمة. ونحن بحول الله ومنه وفضله وجوده الآن سنشرع في الخاتمة التي هي جملة واحدة فيها الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سيدي علي النوري الصفاقسي، قال نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، في خاتمة كتاب العقيدة قال: وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا،
1: آمين،
2: وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فها قد وصلنا إلى خاتمة هذا المتن المبارك.
1: نعم سيدي.
2: متن العقيدة النورية لسيدنا ومولانا الإمام الحبر العلامة الشيخ الفقيه المتكلم الزيتوني سيدي علي النوري الصفاقسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين،
1: آمين يا رب العالمين.
2: حيث اختتم كعادة سائر أهل العلم، اختتم متنه المبارك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وصحبه وسلم.
2: وفي هذا تذكير بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: فكانت عادة العلماء أنهم يفتتحون كلامهم وخطبهم ودعاءهم وكتبهم بالصلاة على سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه
2: ثم
1: وآله وصحبه وسلم،
2: يختتمونها بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إشعار وتذكير بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أصل كل منة.
1: أي والله. نعم سيدي. نعم.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصل كل نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لولاه لما عرفنا إسلاما
1: اي والله.
2: ولما عرفنا إيمانا ولا عرفنا إحسانا. ولله در من قال يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا.
1: نعم.
2: أرسلت داعية إلى الرحمن، ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى، وهديتنا للواحد الديان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي إلى صراط الله المستقيم.
1: نعم.
2: وهو الذي أخرج الناس، ولما نقول أخرج الناس أي جعله الله سببا.
1: صحيح.
2: هو الذي أخرج الناس من ضلالات الشرك إلى أنوار التوحيد، ومن ضلالات عبادة الهوى إلى أنوار عبادة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فلله در من قال فحمدا لرب خصنا بمحمد فأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. فقال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
1: نعم.
2: فالحمد لله على نعمة سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه.
2: ومن عجيب الموافقات، ولم يكن هذا بترتيب مسبق، أن هذا المتن يختتم في شهر ربيع الأنور، شهر ميلاد النبي صلى الله,
1: صلى الله عليه وسلم، وعلى وصحبه وسلم.
2: حتى نتذكر.
1: نعم. نعم.
2: أن هذا صحيح. الشهر
1: هو سيدي فقط. أنا سأتيح. نعم. لكم الكلمة. احنا بدأنا أول حصة يوم 4 جويلية 2025، فبدأنا تقريبا في شهر صفر.
2: نعم.
1: قبل شهر المولد بأيام، سبحان الله، وختمنا في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن لم نرتب لذلك.
2: نعم.
1: لكن أتت هكذا سبحان الله بقدر ربنا سبحانه وتعالى.
2: هو لا يوجد شيء وليد العبث.
1: اي والله.
2: إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وتدبير منه حتى يختتم هذا المتن في شهر ميلاد من جاءنا بالتوحيد صلى الله عليه وآله
1: وصحبه وسلم.
2: ففعلا كانت رحلة مباركة مع هذا الكتاب المبارك الذي ألفه عالم مبارك، هذا العلم، علم العقيدة، الذي كل العلوم تتفرع منه. كيف لا؟ وهذا العلم الذي قيل في شأنه أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما، ثم أغفلت منزل الأحكام. هذا العلم يسمى بوصول الدين.
1: نعم.
2: وهذه فاتحة خير حتى نتعلم العقيدة الصحيحة. لما نقول العقيدة الصحيحة بمعنى أن العقيدة دخلت فيها شوائب.
1: نعم.
2: وهناك من وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أنه على المنهج وأنه على العقيدة، ونحن ندعي والله حسيبنا أننا ندرس العقيدة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة التي جاء بها القرآن الكريم.
1: نعم.
2: العقيدة التي توارثناها كابرا عن كابر.
1: نعم.
2: أخذنا هذا العلم من مشايخنا، وهنا أفتح قوسا حتى لا أنسى، وأدعو لكل من تعلمنا عنه هذا العلم، فأقول جزى الله عني مشايخنا خير الجزاء.
1: آمين آمين.
2: أخرجونا من ظلمات الوهم إلى أنوار الفهم والعلم.
1: يا والله.
2: تعلمنا عنهم ومنهم العلم الصحيح والمنهج القويم والعقيدة الصحيحة التي سطرها سيدي ومولاي شيخي شيخنا.
1: نعم.
2: لما نقول شيخنا لا يعني أننا درسنا نعم. على يديه نعم. مباشرة، ولكن درسنا علمه.
1: نعم.
2: بل كل مالكي درس هذا المتن ألا وهو متن ابن عاشر.
1: صحيح.
2: سيدنا مولانا الإمام عبد الواحد بن عاشر، حيث يقول في تلك في ذلك البيت
1: الذي حسدنا عليه حتى
2: الذي قلنا في أول هذه الدروس، قلنا ذاك بيت يغبطه علينا سائر المذاهب، لأنه صار شعارا لأهل السنة.
1: سبحان الله.
2: في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، حيث دائما نقول أن المنهج القويم يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: العقيدة الأشعرية. ولما نقول عقيدة الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة.
1: نعم.
2: المنهج الأشعري أو الماتوريدي أو فضلاء الحنابلة كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، كلهم يستمدون من نفس الأصول، الاختلاف صحيح. تكون في الفروع.
1: نعم.
2: فالعقيدة منهج أهل السنة والجماعة على أقوال ومنهج ساداتنا الأشاعرة والماتوريدية وفضلاء الحنابلة والمذهب المالكي، وكل المذاهب تستقي من معين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن بلادنا دائما نقول أن بلادنا مالكية. والمنهج التزكوي التربوي على منهج سيد هذه الطائفة الإمام الجنيد السالك رحمه الله تعالى.
1: آمين.
2: فالحمد لله.
1: الحمد لله.
2: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بعد ختم هذا الكتاب إلى امتداد
1: نعم.
2: هذه الحلقات بكتب أخرى
1: إن شاء الله تعالى،
2: نزيد فيها ترسيخ لهذه العقيدة، لأن هذه الحلقات
1: نعم
2: ليس المقصود منها حفظ ألفاظ
1: أبدا،
2: وليس المقصود منها استظهار عبارات، إنما المقصود هو زيادة ترسيخ الإيمان بالله وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيادة معرفة الحق سبحانه.
1: نعم.
2: وهذا هو المقصد الأسمى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول سيدنا عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنهما، أي إلا ليعرفون. إحنا راه نعيش في هذه الدنيا نعبد الله ونطيعه لأجل غاية، وهي الترقي في سلم المعرفة بالله، وهذا العلم يزيدنا معرفة بالله سبحانه. نحن ماذا درسنا؟ الصفات الواجب، ما يجب في حقه سبحانه، وما يستحيل في حقه سبحانه، وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى، وما يجب ويستحيل ويجوز في حق ساداتنا الأنبياء والمرسلين. فهذه العقيدة إذا استقرت في القلب أشرقت، وإذا أشرقت أثمرت، وإذا أثمرت ظهرت آثارها في الأقوال والأفعال والأحوال. هذا الذي نريده. لذلك وإن كنا سنطوي صفحات متن العقيدة النورية المباركة، لكننا لا نطوي صفحة العقيدة، بل العقيدة تعيش معنا.
1: نعم سيدي.
2: نحن مسلمون مؤمنون نوحد الله لا نشرك به شيئا، فهذه فاتحة خير، هي ليست نقطة نهاية بل نقطة بداية
1: بحول
2: لأبواب الخير وطلب العلم. لذلك
1: الله.
2: أوصي نفسي والمستمعين بأن نحفظ ما سمعناه ونعمل بما علمناه، وأن ننشر هذا العلم، وأن نسير على طريق طلب هذا العلم في العقيدة وفي الفقه وفي التزكية والتربية وعلوم الآلة. والله يا إخواني ليس لنا نجاة من هذه الفتن التي هي حولنا كقطع الليل المظلم، لا نجاة من هذه الفتن إلا بطلب العلم. العلم الصحيح راهو مشايخنا زواتنا راهو خلونا أثر كبير وكنز كنوز عظيمة تحتاج إلى من يلتمسها ويغتنمها. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
1: يا رب
2: إلى العمل بما تعلمناه وإلى طلب العلم حتى تختم الأنفاس
1: يا رب.
2: وأستحضر ختام أبيات سيد الإمام البرهان اللقاني في متنه لجوهرة التوحيد، حيث يقول في متنه وأقول ملتمسا بركاته وبركات هذه الأبيات: هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء ثم في الخلاص من الرجيم ثم نفسي والهوى، فمن يمل لهؤلاء قد غوى. هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا. ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحم محمد وصحبه وعترته وتابع لنهجه من أمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بما قرأناه وتعلمناه، وأن يزيدنا إيمانا وإسلاما وإحسانا وتوحيدا. ولما نقول يزيدنا توحيدا لا يعني أن توحيدنا ناقص، نتحدث عن التوحيد الكامل بحيث أن القلب لا يلتفت إلى غير الله، بأن القلب لا يتعلق إلا بالله، بأن القلب لا يتوجه إلا لله سبحانه. هذا هو التوحيد. كلنا نقول لا إله إلا الله، ولكن العبرة بالثبات على معاني هذه الكلمة في التقلبات وفي المجال الجمالية والجلالية التي تعترضنا في الحياة. عند النعمة لا إله إلا الله، عند المحنة لا إله إلا الله، عند المنحة لا إله إلا الله، في الصحة لا إله إلا الله، في المرض لا إله إلا الله، عند الإقبال لا إله إلا الله، عند الإدبار لا إله إلا الله. في كل المجال والتقلبات نقول لا إله إلا الله، نحاول أن نرتقي في مصاف التوحيد. ليس التوحيد مجرد كلمة، إنما التوحيد عقيدة تجري في دمائنا مجرى الماء في العود الأخضر.
1: صح.
2: يعني الإنسان يحاول يرتقي حتى يعلم أنه لا موجود على الحقيقة إلا الله. ما معنى لا موجود على الحقيقة إلا الله؟ يعني كل الموجودات سوى الله وجودها زائل، وجودها طارئ، وجودها عارض، وجودها فاني، ولا باقي إلا الله. هذا الذي نريد أن نتحقق به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بذلك. وبارك الله فيكم أستاذ هيثم الذي وفرت لنا هذه أو هذا المصطح وهذه الحصة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أيضا هذه الحصة وأجر من انتفع بهذه الحصة في ميزان حسناتك وحسنات إذاعة الزيتون للقرآن الكريم وحسنات كل من تسبب في ذلك. وأشكر الله وأشكر أيضا الأستاذ الشيخ المحقق سيدي نزار حمادي الذي يعني كان أيضا صاحب الفكرة ومؤيدها وأيضا محقق هذا المتن المبارك
1: بعناية الشيخ نزار حمادي.
2: نعم بعنايته. ومن لا
1: طبعة 2025 دار إمام ابن عرفة.
2: نعم.
1: صحيح.
2: نعم بارك الله فيه الأستاذ سيدي نزار حمادي وكل من له جهد مبارك في حفظ هذا المنهج وهذه العقيدة من الزيغ والضلال والبدع والفتن التي تعترضنا. أراه فتن، شوف بيان الواضحات من الفاضحات، يعني ما نشوف
1: قطع الليل المظلم.
2: واضح واضح كل شيء واضح.
1: نعم.
2: والحمد لله العقيدة الصحيحة واضحة.
1: حكيت.
2: وأريد أن أطمئن إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات أنه كل من أراد تغيير عقيدة الزيتون في هذه البلاد المبارك لا ولن يفلح
1: بحول الله.
2: هذا راه بالتاريخ
1: عارض ويمضي بحول الله.
2: يعني مهما جاءت هذه الأفكار الدخيلة من هنا وهناك راه هي موجة وتذهب، لأنه ما كان لله دام واتصل. قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفها. لا لا تخافوا يعني، ولكن لا للتهويل ولا للتهوين.
1: صح.
2: فعلينا أن نتحصن وأن نتعلم وأن نحصن أبناءنا وبناتنا وإخوانا. صح. بماذا؟ بطلب العلم.
1: هذا هو.
2: وبإذن الله سبحانه رب سبحانه وتعالى حامينا وإحنا بإذن الله تحت العناية الإلهية ما دمنا على هذا المنهج الزيتوني الوسطي المسند بسند متصل أعلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا نفخر بأننا أمة الإسناد،
1: صحيح،
2: أعلى هذا السند وهذه السلسلة سيد الكونين والثقلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نجدد تهانينا للتونسيين والتونسيات ولأمة سيدنا رسول الله وللعالم أسره بذكرى ميلاد سيد الكونين والثقلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله در من قال ميلاد أحمد للحياة حياته، يعني هي ذكرى نستبشر بها، نتذكر بها عبق وعبق سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي مناسبة نريد فيها أن نجدد البيعة مع سيدنا رسول الله، أن نجدد حبنا ونزيد في حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم إن شاء الله
1: يا رب. بارك الله فيكم سيدي محمد بن جمعيات، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم يا رب العالمين. وكما يقال سلطان العقيدة ينعكس وينصب مباشرة على إرادة الإنسان وعلى سلوكه، هذا ما نبتغيه إن شاء الله تعالى. فإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من سهو ومن خطأ يعني فهو منا، ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يتقبل منا، وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الحاضرين والمستمعين والمستمعات، وأن يكون في موازين حسناتنا وحسنات والدينا ومشايخنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين. أجدد شكري لكم سيدي محمد، وإن شاء الله في المتن المقبل بحول الله تعالى، ونحن بهذا نكون قد حصلنا بركة هذا المتن إن شاء الله تعالى، لأن المتن أنا أقول أن البركة المتن تكون في آخره في الحصة الأخيرة إن شاء الله
2: في
1: تعالى
2: الختم،
1: في الختم بحول الله تعالى إن شاء الله، لأنه إحنا تناولناه كما يقال من الجلدة إلى الجلدة الحمد لله يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم منارة إذاعة الزيتونة رافعة للواء أهل السنة والجماعة وأهل الزيتونة وهوية هذا البلد العزيز على قلوبنا. شكرا جزيلا، بارك الله في كل المستمعين والمستمعات، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، وجمعنا الله وإياكم مع سيد علي النوري الصفاقسي التونسي ومشايخنا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم لنشرب بيده الشريفة شربة لا نظمأ معها أبدا بحوله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا.

0: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي. أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
2: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حمد الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكراً جزيلاً
4: والحمد لله
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ على بركة الله تعالى إن شاء الله في حصة جديدة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية 282 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، الآية 283 من نفس السورة. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الجماعية. أعوذ

0: وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
1: وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
0: وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
1: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
0: ولا يأب كاتب أن يكتب كاتب.

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا.

فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا.

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل.

0: تعادل.
1: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل.

0: بالعدل.
1: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل.

0: بالعدل
1: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.

0: امرأتان
1: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.

0: صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
1: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.

0: أجله.
1: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم

0: وأشهد إذا تبايعتم
1: وأشهد إذا تبايعتم وأشهد إذا تبايعتم وأشهد إذا تبايعتم وأشهد إذا تبايعتم
0: وأشهد إذا تبايعتم
1: وأشهد إذا تبايعتم وأشهد إذا تبايعتم وأشهد إذا تبايعتم

0: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.
1: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.
0: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.

0: ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. وقبل أن ننتقل إلى ذلك لابد أن نبين ما أخذناه في الحصص الماضية. إذن قلنا أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين، ولها كم من حكم؟ لها 4 أحكام وقد بينا ذلك. ثم أخذنا أحكام النون والميم المشددتان، ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة ولها 3 أحكام، ثم أخذنا أحكام الراء ولها 3 حالات. الحالة الأولى الراء المتحركة بالحركات الثلاثة، ثانيا الراء الساكنة سكونا أصليا، ثالثا الراء الساكنة سكونا عرضيا لأجل وقت، وقد بينا ذلك. ثم أخذنا كذلك أحكام اللام، وكذلك أخذنا أحكام هاء الكناية وتسمى هاء الضمير. في الحقيقة لابد أن نبين لام ال وهل وبل. ما لليوم باش ناخذ حكم لام ال وهل وبل قبل أن ننتقل إلى باب المد والقصر، لأن البعض حقيقة بعض من القراء يقول هل لكم، ويظن في باله اللي ثم قلنا يودي هذا لام هل ما عندهاش دخل في التنوين، ما هيش ثماش تنوين، لام ساكنة. هيا باش نبينوا ما ننتبه معانا، أننا نحن في الحقيقة أتينا على كل باب وبيناه لغة والصلاح، باش ما تقولش أي فاتتني حاجة. والحمد لله توأرجى الانترنت لما ظن صباها موجودة وبين تو كل باب نبدو فيه اسمعوا وتابع. اللي يحب يجتهد لابد عليه أن يبين ذلك، معناها بالتنقيب والتفتيش عن الأشياء حتى يجدها إن شاء الله. ما لقلنا اللي باش ناخذوه اليوم إن شاء الله حكم لام ال وهل وبل. لام ال بينها هي لام التعريف وتدخل على الأسماء فقط، ولها حالتان الإظهار والإدغام. الحالة الأولى الإظهار، تظهر لام ال إذا وقع بعد حرف من الحروف المجموعة في هذه الكلمات ابغي حجك وخف عقيمة، وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. نأتي بمثال للهمزة، مثل الهمزة الأرض، أي مثال للباء البراق، مثال للغين الغيب، مثال وقس على ما شبه مثال للحاء الحساب، مثال الجيم الجنة، مثال الكاف يعني أي
1: الكهف،
0: الكهف وقس على ما شبه أي ابغي حجك وخف عقيمة، وقد بينا. ويشار إلى هذا الحكم في المصحف الشريف بعلامة السكون على حرف اللام وتسمى لاما قمرية، لإظهار ماذا؟ لإظهار اللام مثل ما يظهر في كلمة القمر. معنى قال لك لام القمرية كي نقولوا القمر، راهي الحروف اللي ذكرناها كيما تظهر لام ساكن حقولها السكون في لفظ القمر. هنا ممكن نقول تخريج يجب الانتباه إلى اللام القمرية الواقعة قبل حرف الجيم وإظهارها كأخواتي، لأن البعض يقول الجيم الجمل، في عاد يقول الجمل، اللام يحقق السكون يقول الجمل. لا سيدي، الجمل مثال الجنة. الحالة الثانية الإدغام، تدغم لام ال إذا وقع بعدها حرف من الحروف المجموعة في أوائل كلمات هذا البيت، طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. أعيد البيت باش تعرفها، طب هذه توم إن شاء الله نشرحها في حصة قادمة، طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم، وهي الطاء
1: والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام. نقول نحن إذا كان حبينا نبين هذه، نقول الطاء من طب، والثاء من ثم، والصاد من صل، والراء من رحما أي، والتاء من تفز، والضاد من ضف، والذال من ذا، والنون من نعم، والدال من دع، والسين من سوء، والضاء من ظن، والزاي من زر، والشين من شريفا، واللام من للكرم، اللام من للكرم أي. ويشار إلى هذا الحكم في المصحف الشريف بتجريد اللام من الشدة، يعني التضعيف، وقت تقول الشدة لا، من الشدة يعني التضعيف، إلا في بعض المصاحف فإنها توجد علامة، علامة الشدة فوق اللام الشمسية إشارة إلى إدغام اللام به وتشديده، وسميت حروف اللام الشمسية لأنها تدغم مثل ما تدغم لام الشمس. قال لك معناها ندغم اللام عند أوائل الكلمات التي ذكرناها مثل ما ندغم اللام عند لفظ الشمس. أحسنت. هنا لام الفعل، ننتقل إلى لام الفعل. لام الفعل، يعني بعض الناس هذا هم بينها، لام الفعل هي لام ساكنة تلحق الفعل في وسطه وآخره، ولها حالتان الإدغام والإظهار. أولا الإدغام، تدغم لام الفعل في اللام والراء نحو قل لا أسألكم، قل ربي. ويشار إلى هذا الحكم في المصحف الشريف بتجريد اللام من السكون. ثانيا الإظهار، تظهر لام الفعل عند باقي حروف الهجاء عدا اللام والراء. ما لو كان أقول لك وقتاش ندغم لام الفعل، تقول لي عند اللام والراء. مثال للام قل لا أسألكم، ومثال للراء قل ربي، وظهرها في باقي حروف الهجاء. معناها تظهر لام الفعل عند باقي حروف الهجاء عدا اللام والراء. لام هل وبل، هذا اللي حاجنا به أردبان ثم الناس، لأن فيه خلاف بين القراء. طبعا إن شاء الله بيناها إن كان في العمر بقية، نبين إن شاء الله في باب القراءات من يقرأ بالإدغام ومن يقرأ بالإظهار. للام هل وبل حكمان، الإدغام والإظهار. الحكم الأول الإدغام، وذلك إذا وقع بعد لام هل أو بل اللام أو الراء. ويشار إلى هذا الحكم بتجريد اللام من السكون. هنا تخريج نحب نبينه، وكذلك بعض القراء توم بينه، فيه من عنده الوجهان في بعض المواقع أو المواضع باش نبينه. أش قالوا؟ قالوا أظهر حفص لام بل في قوله تعالى بل أرانا على قلوبهم، سورة المطففين الآية 14، ويسكت بعدها سكتة ثم يبتدئ براء مفتوحة غير مشددة، يقول بل إيه بل، من غير تنفس. الفرق بين الوقف والسكت، الوقف هو سكت لطيف لكن مع التنفس، والسكت سكت لطيف لكن بدون تنفس. يقول بل أرانا. ما نحن عنا قالون اللي قلناه كما قلنا العامة هو عنده الإدغام في عند اللام والراء. الحكم الثاني الإظهار، ويكون إذا وقع بعد لام هل وبل حرف من حروف الهجاء عدا اللام والراء. هنا تخريج صغير، قال لك إلا ما استثني عند بعض القراء فإنهم يدغمون لام هل وبل في بعض حروف الهجاء ويلحقونها باللام والراء. ما لخصنا قالون ومن معه أي يدغم لام هل وبل في اللام والراء فقط، أي يقول قل لا أسألكم قل ربي، ما لا وإن شاء الله كما قلنا في باب القراءات تو بينوا بعض القراء أدغموا في بعض الحروف غير اللام والراء ومبينوا شنو العلة في ذلك إن شاء الله إن كان في العمر بقية. مال بهذا يكون ما عندكش عذر تقول لي هل لكم إدغام فقط ما ثماش داعي باش تعطيني تقول لي تعطيني الغنة لأن هل اللام ساكنة ما ثماش تنوين. إذا ننتقل إلى القراءة الفردية على بركة الله. تفضل سي نبيل واصل من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا سورة إذا تدينتم. أي واصل
2: بسم الله.

0: أبوه.
1: ما شاء الله، هذه ما قصرتش. أنا يريد باش هنا، لأن في الحقيقة أنتم توا حفظتوا كل شيء، باش نسألكم سؤال موجه لسي علي بدين إلى التنوين. هنا مركب، كل مرة نسأله سؤال مركب بعده حرف الهمز، أي ما حكمه؟ وأتي بالدليل على ذلك. من قوله تعالى
2: نعم، مركب وحكمه الإظهار.
1: أحسنت،
2: لأن النون بعد الهمزة، والهمزة هو من حروف الإظهار أيضا.
1: أحسنت، بارك الله فيك. قولي ابن جزري، فعند حرف الحلق أظهر، أظهر به سينبي القراء مسمم فاء، تنوين متتابع في الميم.
3: نعم سيدي.
1: بعد حرف الفاء شو حكم؟
3: عنا إخفاء بغنة.
1: أحسنت، ما قصرتش.
3: والفاء من في سيدي.
1: والفاء ما شاء الله. أي توا السادة المستمعين والمستمعات على يقولوا هو والله دخلنا، لا والله هو ما هوش تنوع، أما في الحقيقة هذه أمانة. اللي نجم يقرأ نجم ما يقولش هذه صعبة علي. في الحقيقة نحن نريد أن نتقن كتاب الله، فهمني هاو سيدي كيف أنت بشوية. نحن هنا سيدي كل مرة بعد ثلاثة أربع حصص أن ناخذ باب من الأبواب ونبسطوه قدر الإمكان، ونقول للإخوة الأفاضل بكل لطف المستمعين والمستمعات يتبعوا معنا قدر الإمكان، ونحن والحمد لله مازال، وإن شاء الله ربي يثيب الجميع. أي ترى واصل سي علي وليكتب قوله تعالى
2: وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
1: لا تقلق لله، احترز منه بالعيد الآية.
2: وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
1: بالعدل،
2: بالعدل.
1: أحسنت، واصل.
2: ولا يأبى كاتب أن يكتب.
1: لا لا، مازال السياق متواصل.
2: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.
1: لا، علمه الله. أنا هنا سياق تمل في الوقف، أي أعيدها وقف في لفظ علمه الله. نعم.
2: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.
1: هو الحقيقة يجوز أما في السياق علمه الله نجم تقف ثم ولا تقول علمه الله فليكتب كذلك، أما نحن قلنا ماذا بينا كما علمه الله لا كذلك. على كل، بارك الله فيك. تو باش تعطيني، أي تفضل سيد بشير، أعطيني حكم ميم ساكنة بعدها الكاف بينكم كاتب، شنو حكمها؟
4: الإظهار سيدي.
1: الإظهار، واضح. تو قلنا السادة المستمعين والمستمعات كل واحد قدر الإمكان قلنا يتخيل السؤال أنه ألقي عليه، وهمني يحاول قدر الإمكان باش ينجمش معناها يجاوب شنو يتذكر أحكام الميم الساكنة لهذه الأحكام، وبيناها نحن كل شيء بيناه. إذا كان إنسان، سامحوني بكل لطف، الإنسان ما نقولوش حاجة معناها نقولوا نحن نقولوا نجد له عذر، نقولوا إنسان شغلته الأمور، ممكن جاء شيء فوق من طاقته. يا سيدي هنك أرجع الانترنت وحاول قدر الإمكان، ما نقولوش في حاجة أخرى معناها، يقولوا اللطف هو ربي إن شاء الله يتقبل من الجميع. أهم نقولوا نحن حاول، الله إنسان جتني ظروف أنا معاك، ظروف خارجة عن نطاقك، تغيبت جمعة مثلا جمعتين، مش تقول والله أنا لا غالبا، لا لا سيدي أرجع، ونحن إن شاء الله مزلنا نعاود ونبينوا وخذينا في حسابنا اللي الإنسان جيه أمور فوق من طاقته. كما يقال التمس لي أخيك عذرا. السادة المستمعين والمستمعات هذوما نشجعوهم، وهم إن شاء الله وبكل لطف نقولوا لهم تابعوا واجتهدوا، هذه راهي نقولوا نحن مدلين عليهم، إن شاء الله ربي يبارك في الجميع. أي أعطيني ما لا تراها، أعطيني كاتب بي، هذه تنوين بعد حرف الباء، شنو هو حكم؟
4: حكم الإقلاب.
1: الإقلاب ومع الغنة، ونجي ونشوف نحن الحركة الثانية هي ميم. أي والقلب نجم تخيل لي الدليل والقلب عند الباء بغنة والقلب عند الباء بغنة بارك الله فيك. توسع عمر كاتب التنوين مركب بعد الهمزة شنو حكم هاي سي عمر هاي كاتب أن يكتب أي الإظهار تذكرش الشاهد فعند حرف حلقي
4: أظهر
1: أظهر أحسن به أن يكتب
4: سيدي الإدغام في يومين
1: ما هي ما ما الله طيب على كل حال الإدغام مع الغنة بارك الله فيك. ملاحظة آية تأتي نبيل علمه الله شنو حكم لفظ الجلالة
3: حكمه التفخيم
1: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله مش قلك ملاحظة هنا هاء الكناية هنا وجدت في لفظ علمه الله اللي هي تسمى هاء الضمير إذن قلنا الهاء الكناية أو تسمى هاء الضمير في لفظ علمه الله ما حكمها
3: عدم الصيغة
1: عدم الصيغة لماذا لأن ما بعدها
3: لأن ما بعدها
1: ساكن حسن ما قصرتش إذن السؤال متى نصل هاء الكناية أو هاء الضمير أي واحد منكم أطرها مشايخ ربي يبارك فيكم جميعا
4: نصل هاء الكناية إذا عندما تكون بين متحركين
1: أحسنت من قول ابن جزري وما قبله التحريك للكل وصلة ما شاء الله أي سيدة واصل سيدة واصل التلاوة
4: فليكتب
1: لا تقلقل الكاف
4: فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليت اتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس منه شيئا
1: هنا في لفظ فليكتب ما حكم الباء هنا
4: القلقلة
1: القلقلة ما شاء الله أي عليه الحق أعطيني هاء الكناية تاسع مرة أي ما حكمها
4: حكمه عدم الاتصال
1: عدم صلتي عدم صلتي من قول ابن جزري إيه وما قبله التسكين لابن كثيرهم وقد بيناها لابن كثيرهم وفيه مهالا معه حفص أخونا معناها ما يصلها إلى أي أشقوله هذه ترى عليه الحق يصلونها ولا لا
4: لا
1: نقول نحن نصحاها لابن كثير ولا غيره لا ابن كثير ولا غيره ردبان راهي يقول ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن جميع القراء لا يصلونها جميع القراء لا يصلونها إذا كانت قبل ساكن مثل عليه الحق له الملك حتى واحد ما يصله قال ابن جزري ولم يصلوا جمع ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن وقتاش ابن كثير يصلها إذا كان هي جات قبلها ساكن وبعدها متحرك مثل فيه هدى أي مثال ذلك من يأتي بمثال فيه هدى يخلد فيه مهانا أي بالفرقان هذا ابن كثير فقط يصلها ويوافقه حفص في لفظ يخلد فيه مهانا بالفرقان نحن قلنا بينا مقول ابن جزري وما قبله التسكين لابن كثيرهم بارك الله فيك إلى آخر ما جاء في هذا السياق ننتقل على بركة الله إلى قراءة سورة الفاتحة وكما عودنا أنفسنا في سورة الفاتحة قلنا باش ناخذ بالأول أول بأول وقد أخذنا سورة الفاتحة في الحصص الماضية وبينا معناها خاصة لآبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم اليوم إن شاء الله سنبدأ من أول السورة ونبين المفخم والمرقق مع ذكر الأخطاء التي تقع في هذا اللفظ أولا يقع الخطأ في لفظ الحمد من أوجه عدم تحقيق همزة القطع عند الابتداء مثال ذلك نأتي بمثال مثال للصلاة يقول الله أكبر الحمد لله يقول الله أكبر ويقف قل الحمد لله. أين الهمزة؟ أنت وقفت، عليك أن تحققها وترققها، لأن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. لو كان نجيبها نأتي بها متصلة، قل الله أكبر الحمد لله. أما إذا وقفنا لابد أن نحققها، نقول الله أكبر الحمد لله، تحقق. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم، ايش نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هكذا. أما إذا وقف نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، رد بالك. ثم الكثير يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، معناها يبتلعها، هذا خطأ فادح، رد بالك. إيه همزة الوصل هذه إذا ابتدأنا بها، إذن إذا مثلها مثل همزة القطع تماما، نحققها ونرققها. لماذا نرقق؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان، لماذا رققناها؟ لأنها من حروف الاستفهال. وقال ابن الجزري ورققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف، رد بالك. إيه بعد هذا كله ماذا؟ نقول له باش تسألني سؤال، تقول لي قداش الحروف الهجائية؟ أناه المفخم وأناه المرقق. أقول لك الحروف الهجائية فيهم من عدها 29 وثم فيها 28. أي شو نقوله؟ نقوله بعد هذا كله أن الحروف الهجائية أي كلها مرققة ما عدا حروف الاستعلاء واللام والراء بشروط، أو تنجم تأخذها بإيجاز، حروف الاستعلاء كلها مفخمة، اللي هي خص ضغط قذ، هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، هذه كلها مفخمة، واللام والراء بشروط احنا بيناها وسمعناها سابقا، رد بالك. ما اللي يقول لي خطأ ولا صواب؟ خطأ. قول الحمد، لأنها سنة متبعة وهي التلقي والمشافهة، هو يتواتر، قرأ وهي سنة صحيح، فلان قرأ عن فلان عن فلان مختص عن فلان عن فلان، هكذا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، هكذا قرأنا وهكذا نقرأ. مثل ما شو لابد فيها شرط المشافهة، ولو إنسان أكاديمي مهما بلغ من الاختصاص لم يأخذ من أفواه المشايخ، معنى من أهل الاختصاص، مشافهة لا يجوز له أن يعلم غيره، لأن السنة متبعة ويكون الإخذاء عليه عنده السند الصحيح وفيه شروط سنبينها في بابها إن شاء الله. ما لاش نقوله الحمد لله.

0: قل لك ذا يا سيدي، لابد من أصولها المشافهة عند أهل الاختصاص، عندهم أولا أكاديميين وقرأوا بالسند فلان عن فلان، مجموعة التواتر، سنبين في باب التواتر إن شاء الله. قل الحمد، اللي يقول ألا خطأ ولا صواب؟ إذن الصواب هو ال من غيب، معنى نحقق السكون. الحمد، ويقع الخطأ في الحاء من أوجه إما المبالغة في تفخيمه. شكون الحمد مش على كيفك سيدي، هذا كتاب الله، رد بالك، مش كتفخم حسب هواك ولا ترقق على حسب هواك، هو التلقي والمشافهة هنا. الحاء كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا، كما تقول لي حاء مفرد تقول لي الحمد لله كما نطقت به، أي كما ننطق به مفردا ننطق به مركبا في وسط الكلمة. إذن ثم يقول الحمد حاء، هذا خطأ. ويقول ثم الحمد لله، يا سيدي ما هيش حاء، أنت جنحت من الفتحة نحو الكسر. تو نشوفوا باب الصوتيات، إما تقيسم بثلاثة درجات أو السلم الدرجي إلى الذبذبات أو بخمس درجات، بين الفتحة والكسر خمس درجات. تقول لي الهاء، أنت عملت ثلاثة درجات، إيه قداش عملت؟ خمسة، عملت ثلاثة إذا كان بالمقياس متاعك، ما لك نزلت من الفتحة نحو الكسر. الحمد لله، هذا خطأ. الصواب هو الحاء، قولوا الحمد
1: الحمد.
0: ويقع الخطأ في الميم من أوجه قلقلتها، عند الكثير يقول الحمد الحم، ما هيش الحمى، مش على كيفك. الحمد لها ضوابط، الحمد أي، ويقع الخطأ في الدال من أوجه هو تمطيطه مده، وخاصة رد بالك إذا كنت إماما المسلمين تقول الله أكبر الحمد لله الحمد، وتتغنى من جبتها الدو، عملت واو صلة لا مد في الدال. الصواب هو الحمد الحمد الحمد الحمد، ما لنعوضها باش السادة المستمعين والمستمعات. يا سيدي هالكلام اللي قلناه نعرفه وينكم فيه تقولي فيه جدل، ما يصيرش هذا التوضيح، انت اللي باش تبعنا فيه كيف ننطق باللفظ، اسمعنا كيف ننطق به. الحمد الحمد، إذن الهمزة مرققة واللام مرقق والحاء مرقق والميم مرقق والدال مرقق، قداش من حرف؟ خمس، خمسة أحرف من حروف الاستعلاء، مش جدني عندنا كذلك، من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفهام؟
2: استفال.
0: من حروف الاستفال، وهل هما عندهم فيهم لام؟ ما قلنا بشروط، فيه شروط بينها لكم. ال قلنا في لفظ الجلالة، نحن بينا لفظ الجلالة، ولا قلنا إذا كان لام تجي لورش يقراها، يقراها إذا كانت لام مفتوحة إيه مثلا ومسبوقة بأحد حروف الثلاث، إما ضاء وإلا طاء وإلا صاد، وكانت هات أحد حروف إما ساكنة أو متحركة بالفتح، وقتها فيها كلام يغلظها ورش، من قول ابن جزري وغلظ ورش فتح لام لصادها أو للطاء أو للضاء قبل تنزل، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل لآخر ما جاء. مش تقول لي بس جدني كيفاش اللام، اللام هني بينتك خرجت لك ورش، نحن نقرأ بقالون ومن معه، رد بالك. إيه اللام ليست من لفظ الجلالة، حكمها الترقيق، فهي موس تفيلة وليس فيها شرط. إيه الحاء، الحاء مرقق من حروف الاستفهام، الميم مرقق من حروف الاستفهام، الدال مرقق. ثم يقول الحمد، يا سيدي ما هيش حاء وما هيش ما، قول الحمد الحمد الحمد، هكذا تقرأ لله، رد بالك، الحمد بالرفع الابتداء ولله الخبر، وجبنا فيها شوية دلالة في اللغة وفي دلالة اللفظ وفي دلالة البلاغة في ال، ومشينا فيه قدر الإمكان، أما إن شاء الله مدة أخرى إن شاء الله كان في العمر بقية لما نكمل القرآن.

مقدرتيك مع دلالة اللفظ ودلالة اللغة والبلاغة. مش وقتنا ما نحب نحن نقرأ اللفظ الصحيح في سورة الفاتحة اللي لو كان يتغير اللفظ والمعنى تبطل الصلاة. رد بالك، الحمد لله، يقع الخطأ في لفظ الجلالة من أوجه عدم بيان كسرة اللام. كما اللي يختلس يقول الحمد لله، وين الكسرة سيدي؟ تو بينه مرة جاية إن شاء الله الحركات أو بعد حصة ولا اثنين، قداش ما عندهم الصنف لي حركة تسافلية، وهي لا مشي تسافلية، حركة الكسر حركة تسافلية، الحيز المولد لذاتها ينسفل إلى أسفل. أي لي، شوف قل لي إيش حسيت؟ هي خلايا عصبية وعضلية في اللسان تنسفل إلى أسفل. رد بالك، لي لله، ويقع الخطأ في اللام الوسطى من لفظ جلالي، ماذا حكمها؟ أي عدم تضعيفها شد معنى، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها، وعدم بيان كسرة أو تبيين كسرة الهاء. شي يقول الحمد لله وخاصة تمام، أفصح سورة حفصة رضي الله تعالى عنه وفي رواية عن عائشة كيف كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقرأه مدا، وفي رواية كان يهجيه هجاء أي يخلص الحروف، وفي رواية قال لو أعده العاد خلفه لعده، معنى نجم تعد الحروف والحركات لما يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، المسؤول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في هذا، قال هو إيه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ما لا أردبان هذا كتاب الله، طيب إن شاء الله نبينه، ما نقول لله وبينا الكسرة لله، شددنا اللام الثانية بينا لها الفتحة لله، وبينا اعتناهما الطبيعي لله الحمد لله. ترح نعاودها مع بعضنا، الحمد لله رب العالمين.

0: الأمين.
1: هاو سمعت واحد قلقل ربي له تو سادة المستمعين والمستمعات، هاو حتى الكبار في السن يا أخوي يتبع معي. أخي بارك الله فيك، استمع جيدا إلى كيفية النطق باللفظ، أدل عليك إلى كيفية النطق بالحرف وباللفظ.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: نفسيتك.
1: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني

0: عليك تلوم، حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع.
1: حب النبي صلي لي،
0: أنا في حب النبي مغروم. أنا في حب النبي مغروم، أنا في حب النبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى آية 12 من سورة التحريم بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: الأرض وفي السماء.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، اللهم إني أرجو لقاءك، فكيف أسير إليك وأنا على الأرض؟ كيف أعرج إليك وأنا على الأرض؟ كيف أفتح سبل المهارة على الأرض توقا إلى السماء؟
0: ماهرا في الأرض، ماهرا في السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء،
0: ماهر في الأرض وفي السماء،
1: ماهر في الأرض وفي السماء. تعده وتقدمه مليك جسام الشريف، مليك جسام الشريف.
0: بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء أينما كنتم في تونس أو خارج هذه الأرض الطيبة، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لكم فردا فردا كل الخير. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية السلام والرحمة والبركات موصولة من القلب إلى قلب أختي العزيزة لطيفة الفرشيشي، أرجو لها كل الخير. تحية من القلب لك عزيزة الغالية، عودة ميمونة بإذن الله تعالى. نواصل هذا الدرب الزيتوني أحبتي في الله عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، لننشر دعوة الخير، دعوة صافية نقية بإذن الله تعالى. وما أحوجنا إلى رسائل الخير حتى تعم بلادنا وتعم الأمة الإسلامية جمعاء. فمرحبا بالأحبة لننشر هذا الخير ونكون جميعا بإذن الله تعالى من الأخيار والأبرار. والتحية موصولة من القلب كذلك إلى الأخت العزيزة كريمة عتيق، تؤمن التنسيق العام لهذا اللقاء على امتداد ساعتين من الزمن، وكذلك تؤمن الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم أحبتي في الله تعالى سنتوج طبعا لقاءنا، وسنتوج هذه الحلقات في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء بهذه الحلقة الختامية التي أعتبرها حلقة مقاصدية بامتياز، لأننا سنؤكد على فاعلية هذه الفقرات، وسنؤكد تحديدا على فاعلية هذا العنوان الذي رافقنا طيلة هذه البرمجة الصيفية، ماهر في الأرض وفي السماء. هذه الثنائية، ثنائية الأرض والسماء، ينبغي أن تكون واضحة وجلية في أذهاننا، عسى أن نستحضر مهمة الاستخلاف المنوطة بنا، وهي مهمة ينبغي أن نوفق فيها وأن نفلح في تنفيذها على هذه الأرض توقا للسماء، توقا لجنة الرحمن، توقا لمغفرته ورحمته وطبعا رضوانه. وهذا ما حققته زكية، نعم زكية التي رافقتنا هذه المرأة التونسية، رافقتنا على امتداد كل هذه الحلقات، وقد رافقت القرآن الكريم ورافقها القرآن الكريم، وقرأت القرآن آية آية، وتنور تحياتها وتنور قلبها وعقلها وذهنها وكل جوارحها بأنوار القرآن. وهالأنوار القرآنية هذه والحمد لله انتشرت في منزلها عند زوجها وعند أولادها وجيرانها، وبدت تتوسع الدائرة بشوية بشوية، إلى أن والحمد لله تعالى تحقق المقصد القرآني. اليوم بإذن الله تعالى سنؤكد أهمية اللجوء إلى مثل هذه النماذج، لأننا بحاجة إليها في ظل ما نستمع له من أخبار، من كلام أحبتي في الله للأسف الشديد طبعا بعيد عن الرسالة الإسلامية. لذلك أؤكد على ضرورة الحرص والإصرار والإلحاح على نشر أنوار هذه الرسالة الإسلامية، لأنها نقية صافية، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فهيا أحبتي في الله تعالى نضع حدا لهذه الأخبار الفاحشة، ونضع حدا للسلوك الفاحش الفاحش، وبالتالي نصر بإذن الله تعالى على نشر وبث وتبليغ هذه الفكرة الإسلامية الصافية والزكية والحمد لله. إذن من جديد سنطرق الباب مع زكية، باب القرآن الكريم، وعلى إثره إن شاء الله سنستقبل كاتبة طبعا سيناريو هذا المسلسل الجميل، لتنجموا كذلك تعاودوا تتبعوه بإذن الله وتتلقاه إن شاء الله، تستقبلوا خيراته على قناة اليوتيوب لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، على إثر طبعا هذا الجنريك الجميل بصوت الفنان محمد الجبالي. سنستقبل كاتبة السيناريو الأستاذة مونيا الناصفي بن سميدة لنتأمل في سورة الأنفال، وبعدها زادة سنمرر رسائل بإمضاء الأستاذة لطيفة شقرون. فهيا أحبتي في الله نطرق الباب بيد واحدة وقلب واحد.

0: يا رب العالمين ندخلوها إن شاء الله مع بعضنا بإذن الله تعالى، ندخل جنة القدير. لكن قبل هذا أحبتي في الله يلزمنا طبعا نأخذ بقوة الأعمال الصالحة، ونأخذ بقوة مهمة الاستخلاف اللي باش تبلغنا إن شاء الله تعالى جنة القدير. وزكية والحمد لله قرأت قرآنها بقلب صافي، هيا نصفي قلوبنا وهيا نبعث السلامة في هذا القلب حتى يكون قلبا سليما بإذن الله تعالى، في ظل هذه المستجدات، في ظل هذه الأخبار، في ظل هذه الأحداث اللي نسمع فينا، في ظل هذه الغرائب والعجائب اللي نسمعها من حين إلى آخر. هيا نشد الهمة ونتوجه بخطاب قرآني جميل نحو قلوبنا. الأستاذة مونيا الناصفي بن سميدة كاتبة سيناريو مسلسل زكية، أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدتي العزيزة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أحوالك أختي؟
0: الحمد لله يا مونيا بخير والحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي.
0: ولوني في قلبي هكا عندي شوية حزن علاش؟ لأنه اليوم الحلقة الختامية من برنامجنا ماهر في الأرض وفي السماء، اليوم طبعا باش نقفوا عند خلاصة جميلة لهالرحلة القرآنية اللي مشينا بيها ومشينا فيها ومعاها على امتداد هالبرمجة الصيفية، بدءا من سورة الفاتحة وصولا اليوم لسورة الأنفال. أستاذة مونيا،
1: أي وختامها مسك
0: يا رب.
1: هو كلام ربي الكل مسك.
0: نعم،
1: حلقة الأنفال الحقيقة أنا عندي ضعف فيها، وسورة الأنفال عندها في قلبي محبة خاصة جدا، نحبها برشا برشا برشا. سورة الأنفال وهو قلنا ختامها مسك، هي سورة النصر، سورة التفاؤل، سورة اليقين في قدرة ربي، سورة اللامستحيلات عند ربي سبحانه. والسورة هذه والحلقة هذه بتاع زكية فيها برشا دروس وبرشا عبر الحقيقة. نحن ما قلنا إنه لازمنا ندبر القرآن وندبر زيادة مواقف زكية في المسلسل،
0: هذا هو المقصد.
1: نعم أيوة، هذه زيادة مهم ياسر. وأنا الحقيقة معاكم وعبر البرنامج الجميل والواعي هذايا أنا بيدي تعلمت ندبر، رجعت المسلسل وليت من مواقف لكم ناخذ دروس مش كان من القرآن، خاطر هي زكية خذت دروس من القرآن.
0: نعم.
1: والمواقف متاحة هي يعني نتيجة لدروس القرآن، ومواقفها هي بروحها دروس.
0: صحيح.
1: وأول نقطة الحقيقة أنا توقفتني في الحلقة هذه اللي الحوار صاير مش ما بين زكية، الحوار صاير ما بين صفية وخوها محمود. زكية كانت غايبة في الحلقة هذه، غايبة حاضرة على خاطر بنتها اللي ربتها، ولت تحكي بلسانها، ولت حاملة أفكارها
0: أي اللي هو لسان القرآن الكريم.
1: ياسك الصحة. لهنا رانا كي نتعبوا مع أولادنا ونصلحوهم بتتعبوا برشا الحقيقة، لكن أولادنا هم هذيك البذرة الطيبة، هم بشولوا يتكلموا بلساناتنا ويحملوا أفكارنا، وهم بروحهم يولوا مصلحين، يعني مصلحين يعني صالحين مصلحين.
0: نعم جميل. يعني زكية كانت غايبة في هذه الحلقة بجسدها، إلا أنها حاضرة في بنتها صفية،
1: يعني
0: بفكرتها الإسلامية، برسائلها، بخطابها، بتربيتها، هكا واللي اللي بثتهم في صفية.
1: يعطيك الصحة. دونك هي صفية كيف أمها صلحتها ورجعتها للطريق، هي بروحها ولت مصلحة، يعني مصلحة يمكن كلمة كبيرة، ما حتى رأوا الإصلاح حتى في حاجة صغيرة، يعني المهمة ذيك كيفاش يقولوا يقول ما عندها حاجة ولا تجيب لها في الحسنات هي بروحها.
0: جميل.
1: بنتها أيوة.
0: يعني سبحان الله
1: صدقة جارية.
0: صحيح.
1: يعني ولت لكن لو في الكلمة تولي صدقة صفية، ولت صدقة جارية لأمها.
0: نعم.
1: وخاطر اللي تعمل فيه هي زادة في ميزان حسنات أمها.
0: جميل. يعني حتى اختيارك للاسم أستاذة مونيا، اسم صافية، ما هوش اختيار اعتباطي، وإنما هو يعبر على هذه الشخصية، شخصية البنت اللي اتصفيت هكا ولا بالتربية القرآنية، بالرسائل القرآنية اللي بثتهم فيها أمها زكية.
1: أي وسبحان الله لهنا الطفلة كانت هي الأسبق للإصلاح، طلحت هي قبل أخوها محمود، يمكن حكيت العمر، يمكن حكيت حتى في الدنيا، نحن البنات أسهل في لأنه معناتها تشد الطريق أكثر من الأولاد. النقطة الثانية اللي استوقفتني مهمة ياسر ياسر ياسر ياسر، نحط عليها تحتها مليون سطر، إنه موقف صافية مع أخوها. هي الحلقة تقول إنه صافية تحكي مع أمها، وأخوها كي شافها ما عجبوش الكلام مشي على روحه، صفية كانت فاطمة جدا ولاحظت اللي أخوها ما كانوا مش عاجبوا الكلام ومشيت بدأت تناقش فيه. هذه أنا نفتح قوس مهم ياسر للأولياء وللناس الكل، قولينا ردوا بالنا من أولادنا من الأفكار اللي يتبنوا فيها، على خاطر هذيك باش تولي لهم اعتقادات ومن بعد تولي ممارسات، وساعات يولي الوليد عايش معانا وهو قنبلة موقوتة وساعات ولا البنية كيف كيف ما نعرفوش وقتاش تتفرق. على خاطر أولادنا كل واحد في بيته، اللي هي حاجة مش ديما باهية، كل واحد عايش في بيته في عالمه مع التليفون مع أصحابه، مع أصحاب ما نعرفوهمش
0: خاطر
1: كلهم في بالإنترنت.
0: نعم.
1: مع شنو يشوف، مع شنو يتبنى باش يتفرج. وولادنا كي ما نحكوش معاهم ما نستفزوهمش باش يخرجوا اللي عندهم في مواضيع حياتية مهمة.
0: نعم.
1: لازم نخلي ولادنا يعبروا باش نعرفوا شنو وصفتك المخ، خاصة ولاد مراهقين يبداو يتبنيوا في أفكار وكل شيء، وكا ساكت يخرج باش يفطر ولا يتعشى ولا يخرج يمشي يقرأ وكاها ويدخل بيته العالم الخاص. وقتها هو قاعد يتبنى في أفكار وياخذ في معتقدات ونحن مانيش فاكين به. دونك قبل ما تولي الاعتقادات والسمو لازم نفطنوا الأفكار المسمومة اللي لولادنا ساعات يتبنوها.
0: صحيح.
1: دونك كسوا من الشارع ولا من الانترنت ولا من التليفون ولا من أي شيء. دونك كيفاش نفيقوا بيهم وقت اللي نطرحوا مواضيع للنقاش، وقت اللي نستفزوا ولادنا نخليهم يعبروا على اللي عندهم في مخاخهم باش نفيقوا قبل ما يفوت الوقت.
0: صحيح صحيح، وخاصة في وقتنا هذا تو في زماننا هذا، لأنه الأفكار المسمومة دائرة بينا من كل جانب. هذاك علاش الفطنة اللي انت حكيت عليها منذ قليل بالحق مهمة جدا في وقتنا هذا. سيدة منيا
1: ياسر أنا عجبتني صفية كيفاش دوبناش ما شفتوها مش تخطط عليه للبيت وبديت تحكي معاه. لازمنا نعملوها يا هادي، وحتى كما ما جاتش الفرصة ما فيها بأس نجدوا مواضيع ونخلوا كل واحد يعبر باش نشوف ولدنا ولا بنتنا ناخذ أفكار خاطئة رجوها للطريق قبل ما تولي لها اعتقاد.
0: أكيد جدا قبل ما تولي اعتقاد، مهمة جدا هذه الجملة سيدة منيا. نعم.
1: أيوة. والنقطة الختامية اللي باش نعرف اللي معناتها اللي هي موضوع الإشكال، موضوع الصورة الأساسي، وهو ربي سبحانه يقول في كتابه وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يعني كيف تنجح في قرايتك تيح انت راجعت وسهرت وضحيت لكن النجاح من عند ربك، وكيف تدبر الخدمة فيها عملت مطالب وعملت محادثات وعملت كنت تدخلات وحضرت لكن قبولك في الخدمة من عند ربي.
0: نعم.
1: راهو هذا لازم يكون يقين.
0: صحيح.
1: يجري في عروقنا مجرى الدم.
0: نعم.
1: كل توفيق في حياتنا راهو من عند الله.
0: جميل.
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم نعم.
1: فيه نحن مطالبين باش ناخذ الأسباب، نتخذ الأسباب حتى من أبسط التفاصيل، من الخياطة، من المسكين، من الخضرة، كل شيء لازمنا ما تقصد التفاصيل لازمنا نخططولها ونبرمجولها، لكن لازمنا يكون عندنا يقين واعتقاد بأنه النجاح بيد ربي سبحانه، وما هيش الأسباب اللي هي باش توصل. الأسباب ما هي إلا وسيلة.
0: نعم.
1: باش نستاهلوا عطاء ربي وباش نستاهلوا توفيق ربي، خاطر زادة. نعم. فما فرق بين التوكل والتواكل. مش يقول لحد راه كل شيء ما عند ربي ما نعمل شيء، لا. نعم. أبدا. الشيخ الدكتور راتب النابلسي عنده كلمة مهمة ياسر محلاها، يقول التوكل على الله هو أن تتخذ الأسباب وكأنها كل شيء.
0: نعم.
1: ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
0: نعم. أي.
1: يعني نحن مطالبين باش نعملوا مطالب، باش نحضروا للبات، باش نحضر لكل شيء، حتى الفطور اللي باش نطيبه، كل شيء نحضر، متها مطالبين باش نتخذ، لكن كيف ننجحوا؟ نشكره ربي ونقوله وما توفيقي إلا بالله.
0: إلا بالله عز وجل. إن شاء الله ربي نكون أهل لعطائه وأهل إن شاء الله طبعا لتوفيقه رب العالمين. وما أحوجنا لمثل هالرسائل الجميلة هذه، يعني أيام قليلة تفصلنا عن العودة المدرسية أستاذة منيا. وحضرتك أكيد ديما نذكر بمقامك العالي مديرة معهد، إن شاء الله ربي يوفقك في مسؤوليتك يا رب العالمين. أكيد مسؤولية كلنا إن شاء الله ربي، وباقي نأكدوا بالكلمة هذه، كلنا طبعا إن شاء الله ربي خدام لهذه الرسالة أولا وآخرا. وإن شاء الله يكون الله تعالى فينا في داخلنا بإذن الله، والحبيب موجود فينا إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو المطلوب منا. يعني في الختام أنا منحبش نودعك من باب أنه يعني سنقطع طبعا مع هذا الخير، وإنما لا نريد أن نفتح آفاقا جميلة لزكية. هكا ولا لا مونيا؟
1: أنا حاجة أخرى نحب أن نختم بها، خطر أني بيدي راني غلطت ونغلط وما زلنا نغلط ونصلحوا رواحنا ونصلحوا غيرنا. راهو الاعتقاد اللي أنا قلته، راهو التوفيق بيد الله، راهو لازم يكونوا دخلاني مش لسان قلبي، على خاطر راهو كي تقول وما توفيقي إلا بالله، راهو ربي يزيد يوفقك
0: يا رب.
1: راه والله صدقا
0: نقولوها واحنا فاهمينها، يعني
1: يعطيك الصحة.
0: مش كلمة تتقال على لسان.
1: صحيح ساعات انت يشكرك حتى في خدمتك، يعطيك الصحة ودرا شنو. لازم اليقين الدخلين، صحيح باش تفرح بالشكر لكن لازمك تقولها يقينا وما توفيقي إلا بالله، ربي يزيد يوفقك سبحانه.
0: رب.
1: إن شاء الله موفقين ديما
0: يا رب يا منيا.
1: إن شاء الله ليست الوداع، إن شاء الله يا رب نلتقي في مناسبات وفي لقاءات أخرى.
0: أكيد يا مني أكيد. أنا نحب نشكرك، اسمح لي يا مني، أريد أن أشكرك من القلب وشكري ليك من باب شكري لله تعالى على أنه ربي وفقنا ومسلسل زكية اليوم، يعني والحمد لله أصبح واقعا وأصبح حقيقة. وما هو أنا نراه أكثر من مسلسل، صحيح تم بثه في رمضان في جزئه الأول، وإن شاء الله احنا نعيد سادة المستمعين أنه فما أجزاء بإذن الله تعالى طبعا باش ننفذوها إن شاء الله كيف لا. يعني 114 سورة هكا ولا لا، سورة القرآن الكريم، يعني مسلسل زكية مرتبط بعدد سور القرآن والحمد لله تعالى. وهذه في حد ذاتها دلالة رائعة جدا نحبها توصل لأذهان وقلوب المستمعين. هذه حاجة احنا نوعدوهم انه زكية يعني معانا بإذن الله تعالى وحاضر، وان شاء الله في رمضان تكون حاضرة معانا في الجزء الثاني بحول الله باش نواصلوا السير القرآني هذية. ولكن الجميل في هذا المسلسل المتميز انه المحتوى متاعه غزير جدا جدا جدا ويستحق قراءات وقراءات يا مونيا. فأشكرك على القلم متاعك الجميل والمتميز، وحضرتك متدبرة في القرآن الكريم، وأنا شخصيا استفدت كثيرا من مسلسل زكية من هالحلقات هذه بمعيتك ومعية الأستاذة لطيفة شقرون، فبارك الله فيك يا مونيا.
1: العفو، وما توفيقنا إلا بالله، هو ربي سبحانه يكتب خاطر. ساعات هو الإنسان يبدأ معناتها ساعات ما يمشيش القلم، دونك وما توفيقنا إلا بالله، إن شاء الله ربي يستخدمنا وما يسددناش،
0: وإن
1: شاء الله تكون أعمالنا كلها خالصة لوجه الله. وكهو إن شاء الله يا ربي في لقاءات أخرى إن شاء الله.
0: ربي يتقبل منك ويكون حجة لك، مسلسل زكية حجة لك بإذن الله تعالى يا منيا. بارك الله فيك يا أختي العزيزة.
1: شكرا.
0: وأدعوك على أمل اللقاء بك قريبا إن شاء الله تعالى. مسلسل زكية مذبية، وكان سيد المستمعين اللي تابعوا كل هذه الحلقات اللي تابعوه وتنجموا تعاودوا تسمعوه بإذن الله على قناة اليوتيوب لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، لأنه بالحق مهم جدا ويخلينا نصحوا علاقتنا بالقرآن. ومع الأستاذة لطيفة شقرون ربي جزيها كل خير كذلك، استمتعنا طبعا بخطابها المتميز وخطابها اللي يعني خلينا ننظر إلى هذه المفاهيم الإسلامية بنظرة جديدة بنظرة عميقة. قلت لنا البسوا المرايات الإيمانية هيا حتى تكون إن شاء الله تعالى طبعا حاسة البصر إن شاء الله تعالى قوية، وتخلينا نجوس في عمق هذه المعاني وفي عمق القرآن. نحن من جديد سنستمع إلى صوت الأستاذة منيا الناصفي بن سميدة في خلاصة لسورة الأنفال، تعبر فيها على حبها للقرآن، تحكي بجواجيها، تحكي بأحاسيس رائعة جدا وعالية جدا. ماذا بينا لو كان احنا نوصل ونرتقي لهذه المرتبة حبا للقرآن وحبا لله تعالى وللحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

0: يا ربي محلى كلامك ومحلى عدلك، يحكم في العباد بحكامك، في بالهم غلبوهم وفي بالهم لانفال يقسموهم، جاهم عتابك من فوق سبع سماوات يا ربي، النصر مش من عندكم من عندي، لا تتغر وتنسبوا ليك يا عبدي، مش انتم اللي غلبتوهم، مش انتم في ساحة الوغد ربتوهم، ملايكة من عنده حاربوا معاكم ما شفتوهم، هو اللي خطط وكل تفصيلة في الحرب هو كتب، حتى النعاس كي غشاكم هو بعث وخلاكم في منامكم تشوفوهم باش يغسلكم، ما مسما نزل بيه طهركم، تمشوا مرفوعين الراس قدام عدوكم، حتى الوسوسة عنكم بعدتوها. غزوة بدر اتعلمك يا عبدي انه النصر كيما الهزيمة يربي، وقبل ما تخمم في الانفال تقسموها، اتقوا مولاكم وعلاقاتكم صلحوها، للنصر قوانين تتخذ الاسباب حتى تملى العين، والقلب منك ساكن باليقين، كان نجحت راه بفضله، وكان فشلت فيها خير وحكمة تعرفها ولو تعدوا سنين، المهم تذكر ربي، صلي عليه تتوكل، ومن كل ما أعطاك على الفقير تزكي، وكان خوك احتاجك يوم وفي، لقمة واحد للاثنين تكفي، والدار تساع ألف من الأحباب يا عبدي، محلى كلامك يا ربي ومحلى وصاياك لينا تربي، ختمتها بستة من عندك وقلت كل من طاعني خلت فيها.
1: جميل، قديش محليه الحديث هذا اللي خارج من أعماق قلب الأستاذة منيا. هكا نريد طبعا أن نتحدث عن القرآن وبالقرآن الكريم، وهذا ما ستؤكده لنا أستاذتنا العزيزة أستاذة لطيفة شاقرون المتميزة، كما ذكرت منذ قليل في خطابها القرآني في جوسها، طبعا في عمق هذه المعاني القرآنية والآيات القرآنية، سورة الأنفال أستاذة لطيفة، سورة النصر كما طبعا قدمتها الأستاذة منيا، سورة النصر، سورة التفاؤل، اليقين في الله، الفطنة، وما أحوجنا إلى أن يكون سلوكنا بإذن الله طبعا مزدان بهذه المفاهيم. أستاذتي العزيزة أحييك وأرحب بك، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعيدة بالتواصل معك وبالإطلالة على السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأنا أسعد أستاذتي العزيزة، بارك الله فيك، وما أحوجنا إلى هذه الإطلالات القرآنية كيف لا، وهي مزدانة بأنوار القرآن، طبعا مزدانة بالفهم الذي نحتاجه إلى أن يكون فينا. أستاذة لطيفة، اليوم صحيح هو اللقاء الختامي في البرمجة الصيفية طبعا، لكن هذا ما يعنيش أن نقطع علاقتنا بالقرآن وأن نقطع علاقتنا مع هذا النموذج الذي رافقنا، نموذج زكية اللي تطورت علاقتها بالقرآن الكريم ويعني وطلقته بقلب صافي كما قلنا منذ قليل أستاذة لطيفة. وإحنا اليوم إن شاء الله سنتوج كل هذا بأن نؤكد اليوم واجبنا، شنو المطلوب مني اليوم أستاذة لطيفة، وحضرتك تأكد في كل حلقة على واجباتنا إزاء القرآن وإزاء الدنيا اللي احنا فيها والأرض هذه اللي احنا عليها أستاذة لطيفة.
2: شكرا بنتي الغالية، من خلال هذا البرنامج ومن خلال الإطلالة الذكية، أنا متأكدة أن فما العديد من السادة المشاهدين اللي تحطت في جواجيهم بذرة حب القرآن وبذرة إعادة قراءة القرآن بروح صافية، بروح تشبه الروح ذكية، بروح تزكيت وتخلصت من برشة شوائب باش القرآن يقع فيها، خاطر القرآن لابد أن يتنزل على القلب باش يعطي النتائج متاعه والثمرة متاعه. القرآن ما يتقراش بالفم ويتسمع بالوزن، القرآن نتعامل معه بالجواجي، كما زكية تغيرت وغيرت قصرتها وغيرت محيطها، وكل صورة عملتها مفتاح باش تحل بها إشكال من إشكالات التحديات المعاصرة، لابد لكل من يستمع لهذا البرنامج بإذن الله باش ينفو على نحو زكية إن شاء الله. احنا وصلنا لسورة الأنفال. نعم. وسورة الأنفال وما أدراك ما سورة الأنفال، لابد أن نستخرج منها مفتاح حتى كانت تكون هذه هي الحصة الختامية. هي ما هيش الحصة الختامية، فتح آفاق لما بعد هذه الحصة بإذن الله، ويقعد القرآن يسري فينا وفعروقنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن نغادر وأحنا معبين بالقرآن ومعاني القرآن. سورة الأنفال باش نختموا بها، باش خلينا نعرف ونتصرف، باش خلينا نغذروا بطريقة صحيحة، باش خلينا مرايات نظار. هي جات بعد سورة الأنعام وسورة الأعراف، وإحنا ما نقولنا كل سورة باش نعملوا معها علاقة شخصية.
1: نعم.
2: كأنه عندك علاقة حميمية كبيرة مع جهة من الجهات، تشاورها في كل تفصيلة، ترجع لها، تشكيلها، تبكيلها، تدبر عليك. لابد أن تكون هكذا علاقتنا مع القرآن. فسورة الأعراف وسورة الأنعام رسخوا المفاهيم تاع الربوبية والألوهية، وخلاونا من فضل ربي نوصلوا للترقي الفردي. الترقي الفردي كل واحد يزكي في نفسه. أختي الغالي، علاش نزكي ورواحنا؟ نزكي ورواحنا كيف نتعامل مع بعضنا، نوصلوا للترقي الجماعي. خاطر ربي سبحانه خلقنا وحدات وحدات، ولكن أمرنا باش نتعاملوا مع بعضنا. بعد ما نتزكيوا بطريقة فردية ونتعاملوا وإحنا متزكين كما تزكيت زكية، بإذن الله سنصل إلى التزكية الجماعية، ونصل إلى المجتمع والنسيج الاجتماعي اللي يحبه ربي، اللي فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اللي فيه نخموا على غدوة وعلى الآخرة باش ما نتفضحوش أمام الله بحاجات نخبئوا فيها، باش كيستبدأ عنا تحديات وما أكثر التحديات في الزمن هذايا.
1: نعم.
2: وخاصة في هالفترة هذية الأخرى، كان ما نبداوش مليانين بالقرآن ما نش باش نعرفوا نتجاوزوا بالتحديات هذوما. إذن احنا لهنا نعملوا إشارة بسيطة، صورة الأنفال اللي هي راهي الأصل فيها مقرونة مربوطة بصورة التوبة، وبعض العلماء أعدوها صورة واحدة. وسبحان الله كيف جاءت الأنفال صورة ختامية باش نحلوا الباب ونقولوا رانا مازلنا واقفين، عنا صورة التوبة تنتظرنا وتستنى فينا، لابد باش بإذن الله يكون لنا نصيب باش نتعاملوا معها. أما صورة الأنفال هي نشر أخبار ربانية، ربي وما أدراك، ربي وما أدراك يقص أحداث غزوة بدر، غزوة الفرقان، غزوة الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، بين مرحلة الاستضعاف والتمكين، بين الكفر والإيمان بطريقة فاصلة. يعني بعد 15 سنة من البعثة يأتي غزوة بدر، ويأتي الفرقان، ويأتي النصر، ويأتي المدد الرباني. علاش بعد 15 سنة؟ لأنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا الغالي والنفيس، وراوا البرهان، وراوا الرب العالمين وللرسول صلى الله عليه وسلم الانصياع والطاعة والخضوع وعدم الاعتراض. وراوا هذا ربي شنو طالب منا.
1: نعم.
2: كان يحب الحق والنصر في هالزمان، لابد أن ننسج على منوال الصحابة اللي غادروا ديارهم، واللي سلموا في دنيتهم، واللي سمعوا كلام سيدنا النبي بالتفصيل وما يعترضوش. خاطر وقت اللي ما تعترضش وتمشي في الطريق، رب العالمين يعطيك المدد. شفنا ان المدد في سورة الأنفال كان معناتها ماء من السماء، كان نعاس يغشيهم أمنة، كان معناتها ملائكة تعاونهم. راهو احنا بيدنا رب العالمين يقولنا من خلال سورة الأنفال، راهو كان تمشيوا في الطريق الصحيح متوكلين عليا، راهو يأتي النصر لا محالة، وكلنا رانا ننتظروا في النصر.
1: نعم.
2: ننتظروا باش الحق يعلو ولا يعلى عليه، أما مع الأساس مقصرين فيما يخصنا نحن.
1: نعم.
2: معناتها العمل الفردي فيه بعض الثغرات، القرآن هو اللي فيقنا باش نخدم كما قلنا التزكية الفردية اللي تعلمناها من زكية، اللي هي شخصية معناتها كما يقولوها ماهيش حقيقية، ولكن شخصية موجودة في كل مسلم.
1: صحيح. باش
2: يتزكى بالقرآن، باش يولي عنده مفاتيح خارجة من الآيات بإذن
1: ممتاز.
2: الله.
1: ممتاز ممتاز، خطوات عملية رائعة. أرجو من السادة المستمعين والمستمعات أنهم بالحق يكتبوها، لأنه حضرتك عطيتنا رؤية عملية، وجميل أن نذكر بها مع سورة الأنفال سادة لطيفة. إذن علينا أن نعترف بتقصيرنا كخطوة أساسية اليوم. المسؤولية المجتمعية مسؤولية جماعية اليوم. علينا طبعا أن نمشي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم المنكر صوته عالي أستاذة لطيفة، لذلك علش علي طبعا بداية أن نرفع من صوت المعروف والأمر بالمعروف. وربما أنا باش نفرحك يعني بتعليق جميل من أختنا زهرة على صفحة الإذاعة، قالت السلام عليكم، ادعي لي أن أكون أنا على منهج زكية.
2: كلنا لازمنا نكونوا، بتصور انت هالبلاد العزيزه الغاليه برجالها بنساها، كلنا عندنا قلوب زكيه ورؤيه زكيه وتعامل زكيه مع القران ومفاتح زكيه، هذا هو المطلوب.
1: الله الله، هكا بالحق. يعني طبعا نضع حدا لكل من يريد ان ينشر طبعا الفاحشه والعياذ بالله، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لذلك نحب يكون صوتنا عالي. استاذ لطيفة في هذا المقام، الترقي الفردي. يعني نعم. اليوم اللي من يدعي اللي يحب الحق يزين يعني أمور غالطة، يزين الفحش ويقول لك حرية شخصية وحرية تعبير، ليه ماهيش هذه الحرية؟ احنا يعني أصحاب حرية مسؤولة بإذن الله تعالى. ذكرش نأكد على اللي أكدت حضرتك، الترقي الفردي اللي نحبوه يوصلنا للتزكية الجماعية، نحبه مجتمعنا نظيف أستاذة وأستاذة لطيفة، هكا ولا
2: التأديب ثم التأديب والتربية هي صورة الأنفال جات بعد نصر. والصحابة قالوا نحبوا على الغنائم، فالله سبحانه وتعالى أنزل آيات تؤدب وتصوب، قال لهم الأنفال لله والرسول، الأمر بيد الله، قال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ليس لنا من الأمر، لنا إلا الانصياع والخضوع، ورب العالمين يتمم أمره. ريتهم حتى أهل الباطل في آخر السورة، رب يقول لهم تنفقوا في أموالكم باش لتصدوا عن سبيل الله، راكم باش تصرفوها الفلوس، أما باش تتقلب عليكم وتكون عليكم حسرة ثم تغلبون. رأوا أهل الباطل اللي يخدموا به الكل بل باش يكترهم، وأهل الحق كان يصدقوا مع رب العالمين ويردوا الأمر لصاحب الأمر، مش إيش تتصور باستقامتي ولا باستقامتك مش ننقذوا البلاد، بصدقي بصدقك ننقذوا البلاد. إذن لابد أن تكون الأرواح متزكية والتصرفات سليمة باش رب العالمين يأخذ بأيدينا وينتصر الحق. رو ربي مكن الباطل باش يعلى يعلى يعلى، وبالأكيد أكيد الباطل باش يتقلب ينقلب على عاتقيه. أما إحنا إن شاء الله نكون من أهل الحق ومن أهل القرآن، نتقي الله في أنفسنا، نتقي الله تخرجوا من أفكارنا، نتقي الله نعديه معلومات لأولادنا. لابد أن نعود إلى ترسيخ القيم والمبادئ والتوحيد واليقين والرقابة الإلهية. وش عندنا في أهل الباطل؟ رغم بش في الأخر اللي عملوه هو بش يرجع لهم وسيكون عليهم وبال، وبش يتعاقبوا به هو، خاطر رب العالمين رقيب وحسيب ويعلم كل شيء. وثم آية رائعة جدا ونحب نعدي الرسالة هذه الأخيرة، وهي ما هيش رسالة أخيرة فتحها، رب يقول للكفار ويقول للتصديق والرسول الله ما أدراك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. باب التوبة محلول اللي خرج عن الموضوع، باب التوبة محلول اللي انشر الفساد، باب التوبة محلول اللي عمل مخالطات وتهم الناس، باب التوبة محلول. يكفي بأن باش تقول راني غالط وسامحوني وغير ربي يغفر لي. تو ترى كيفاش نحطوا يدينا في دين بعضنا، وبإذن الله يكون القرآن قائدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، والنصر ينتظرنا بإذن الله.
1: يا ربي يا ربي يا ربي، ما بالحق ما أجملهم هذه الكلمات كتتويج بإذن الله تعالى لكل هذه الحلقات، لا أقول كختام وإنما هو كتتويج بإذن الله تعالى. باقي نأكد على ضرورة الانطلاق من القرآن الكريم، أن نحيا بالقرآن ومع القرآن، أن نتزين بالصدق اللي حضرتك أكدت عليه مع الله سبحانه وتعالى في مرتبة أولى بإذن الله، وبإذن الله النصر آتن. أستاذتي لطيفة، إن شاء الله ربي الرؤية الزكوية هذه تكون واضحة المعالم عند السادة المستمعين، بدءا من سورة الفاتحة وصولا لسورة الأنفال. قديش اليوم أنا كي نبعد شوية أستاذة لطيفة، طبعا أريد أن أتوج طبعا هذه الرسائل القرآنية طبعا بهذه الرؤية. اليوم كي نبعد هكا شوية وأنظر إلى هذه الصور كيف تتفاعل مع بعض البعض، وانت قلت لنا وأكدت لنا ينبغي أن نبني علاقة شخصية مع كل سورة قرآنية. اليوم لو كان بمعيتك أستاذة لطيفة شقرون نتوج هذا المشهد، يعني نتوج هذا الكلام بمشهد قرآني فيها يعني كل هذه الصور اللي تناولناها مع زكية من سورة الفاتحة إلى سورة الأنفال، فماذا سيقول لنا هذا المشهد، أو ما هو عنوانه الأساسي أستاذة لطيفة شقرون؟
2: العنوان الأساسي هو الترقي والترتيب، الترتيب التوقيفي للمصحف سورة الفاتحة اللي هي دعوة جماعية، قلنا له ورينا وعلمنا وهدينا الصراط المستقيم. فجاءت سورة البقرة بالاستخلاف ودستور الاستخلاف، وجاءت سورة آل عمران بيننا الفرق التي لم تلتزم بهذا الدستور فماذا كان مصيبها، ثم تأتي إلى طرح الأمة وبناء طرح الأمة وأهمية الأسرة وأهمية المرأة وأهمية هذا المخلوق الذي في ظاهره ضعيف وهو أقوى مخلوق على خاطر عليه هو ترتكز الأسرة اللي هي المرأة. ثم تأتي سورة المائدة والعقود والوفاء بالعقود، وتبدأ هذه العقود والعهود من أول عقد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا يراه نحب نحل قوس الصين، ما تكون عندك عهد مع ربي لما تكون عندك عهد مع الصلاة، يعني يوميا يوميا يوميا كأنك تمشي للبلدية وتصحح مع رب العالمين خمس مرات خمس صحاحات، كله أنا على العهد. راني نخرج عن موضوع ونغلط، لكن على العهد. سورة المائدة سورة العقود، اللي ما يصليش لابد بشراجع نفسه، واللي يصلي لابد بشراجع توقيعه للعقد خمس مرات في اليوم. ثم كما قلنا تأتي سورة الأنعام وسورة الأعراف، الترسيخ الربوبية والألوهية، ثم تأتي سورة الأنفال والتحديات ورد الأمر إلى صاحب الأمر وليس لنا من الأمر. أختي الغالية، مش لازم نوصل، أهم حاجة لابد أن نكون على الطريق، نموت وأحنا على الطريق، على طريق القرآن. ونقول آخر كلمة، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا من القلب سيدة لطيفة، صدقا لا أجد الكلمات لتنجم تعبر على يعني مدى شكر الله تعالى أنه ربي وفقنا في هذا التناول الجميل، هذا التناول العميق، هذا التناول الإيماني لهذا المسلسل المتميز. مسلسل زكية ماهوش مسلسل عادي صدقا، وإنما هو مسلسل يغير فينا، يصلح فينا، يصنع فينا شخصية يعني جديدة. والحمد لله تعالى، ذلك أدعو من القلب كل التوانسة في تونس وخارج تونس، كل المسلمين طبعا، لا أخص بالذكر التونسيين فقط، وإنما الكلنا معنيين ما دمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بإعادة الاستماع لمسلسل زكية على قناة اليوتيوب في جزئه الأول. ونحن بإذن الله كما ذكرت على العهد إن شاء الله تعالى 114 سورة سنتممها بإذن الله، وحضرتك طبعا صاحبة فكرة هذا المسلسل أستاذة لطيفة. ربي يجعل هذا المسلسل يعني في ميزان حسناتك وحجة لك، لأنه اليوم عبر أثير إذاعة الزيتونة قاعدين نقدمه في البديل النظيف والنقي والصافي، والحمد لله تعالى. هذه هي حقيقتنا زكية، هذه هي حقيقتنا ما دمنا مسلمين. وباقي نأكد زادة قضيتنا كيف ما تقول لي زادة الأستاذة منيرة، ربي جزيها كل خير وتحية ليها أستاذة لطيفة، ربي بركنا فيكم وفي علمكم أستاذة منيرة شقرون. قضيتنا قضية الفرح بدين الإسلام والاعتزاز بدين الإسلام، وكيف نقول أنا مسلم وأنا مسلمة، نقولها باعتزاز وبفخر، وطبعا هذا يترتب عليه أنه نكون على العهد مع الله أستاذة لطيفة.
2: نعم والله، هنيئا لنا بقناة الزيتونة التي تبث هذه القيم وهذه المبادئ، وتعاود تحير فينا مش نعتز بديننا، نعتز بقرآننا. نعم. نتزكاو، نسير على العهد، نشد في الطريق المستقيم إلى أن نلقى الله وهو عنا راضي.
1: أمين أمين. ما نحبش نختم معك سيدة لطيفة، لكن الله يبارك لنا فيك. لكن صدقا اليوم بالحق احنا كلامنا نابع من واقعنا المعيشة. اليوم فما برشا أخبار، سامحوني في العبارة، خلي نقولها بلهجتنا التونسية، خايبة بالحق. قلقت برشا ناس، حيرت برشا ناس، تخوف برشا ناس. هذا كاش اليوم الخطاب لازم خطابنا الإسلامي لازم يبعث فينا القوة الإيمانية. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أستاذ لطيفة، فبمعيتك كلمة تتوجه لتوانسة الكل حتى نخرجوا هالحيرة اللي في قلوبنا والخوف من قلوبنا. وانت حكيت لنا على النصر ما شاء الله، سورة الأنفال سورة النصر والتفاؤل. نريدك كيف ما عودتنا كعادتك الطيبة تبعث فينا الأمل والتفاؤل أنه بإذن الله تعالى سنتجاوز هذه المحن بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ربي يكرمنا المنحة إن شاء الله بالنصر للأمة المحمدية، باسترجاع أقصانا، باسترجاع فلسطين بإذن الله تعالى، أرض الرباط، أرض مصر الحبيب، أهل الجهاد والمقاومة كذلك ندعو لهم بالتأييد والنصر والتمكين. نحب نحكي بهالحماس هذا في الختام إن شاء الله. أستاذة لطيفة،
2: في الختام نقول اللي قاعد يصير وفي ظاهره خايب هو ماهوش خايب، يحب يورينا قديش كيد الشيطان ضعيف، ولكن بيدينا النور، وما دام بيدينا النور والروح باش نراو الطريق ضاوي وباش نمشيو احياء ليس اموات. اذا هالتحديات واللي قاعده تصير ردوا بالكم يا توانسه، لا تحيركم ولا تدردعكم ولا تغيركم، راكم مسلمين، راكم راسخين، راي هالبلاد العزيزه اولها باهي واخرها باهي. هل الذبذبات اللي قاعده تصير راهي مجرد سحابات صيف لا اكثر ولا اقل، لانه كما قلنا كيد الشيطان كان ضعيف، والسلاح القوي في دينا نحن، الإيمان والتوحيد والقرآن والسير على خطى رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. لن أودعك وإنما سنقول بصوت واحد: نحن على العهد معك يا الله، نحن على العهد معك يا رسول الله، نحن على العهد معك طبعا مع القرآن الكريم بإذن الله. جزاك الله خير الجزاء أستاذ لطيفة شقرون.
2: آمين. تحية كبيرة للسادة المشاهدين من القلب، ورب شاهد على كل كلمة قلتها.
1: الحمد لله رب العالمين، رب يجعلها في ميزان حسناتك، ومن القلب نحييكم، من القلب إلى القلب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنكون أصحاب نفس زكية.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان. وسنواصل أحبتي في الله تعالى بخطى ثابتة بإذن الله تعالى، وسنبلغ أنوار وصفاء ونقاء هذه الرسالة الإسلامية، كيف لا وصاحبها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وتونس كيف ما قال سيد لطيفة شقرون، أولها به وآخرها به، كيف لا وفيها والحمد لله تعالى سواعد أبية نظيفة، الحمد لله تعالى تحمل الفكر السليم وتحمل الفكرة الإسلامية باعتزاز وبقوة إيمانا والحمد لله تعالى. وسأقدم لكم الدليل من صفاقس. سبق وحدثتكم في برنامج ماهر في الأرض وفي السماء عن مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق، وهذا اللي احنا بحاجة ليه اليوم. هذا هو البديل الذي ينبغي أن ينتشر بإذن الله تعالى على صفحات التواصل الاجتماعي إن شاء الله، محتوى يعني هادف والحمد لله تعالى يخلينا نتمسك بهذه الرسالة الأخلاقية. التفاصيل الجديدة أنه اليوم المسابقة هذه سيتم التتويج إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم. كل التفاصيل مع سيدي فضيلة الشيخ زاهر معالج، وهو طبعا ربي باركنا فيه المشرف على مركز التنوير، نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة، ورئيس قسم التحفيظ والمسابقات، والمشرف كما ذكرت لكم على مركز التنوير. ربي نور قلوبنا وعقولنا إن شاء الله وجوارحنا بهذه الأخلاق الحميدة. سيدي زاهر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية أختي مليكة لقناة لإذاعة الزيتونة.
1: بارك الله فيك.
2: ما شاء الله دائما تواكب هذه الأعمال، والحمد لله لولا هذا الإعلام كذلك اللي يقوم بدوره الفعال لما ظهرت كثير من الأعمال. الحمد لله ثم مبادرات طيبة.
1: نعم.
2: ثم الحمد لله أفكار قاعدة تنجز والحمد لله.
1: صحيح.
2: والفضل كذلك لإذاعة الزيتونة وأمثال إذاعة الزيتونة في التعريف بهذه الأعمال.
1: ربي يبارك لنا فيكم، الفضل لكم ولأمثالكم شيخ زاهر معالج. وننثمن طبعا هذه الفكرة الرائعة اللي احنا بحاجة طبعا يعني إليها، وإلى طبعا هذه الأفكار السديدة في محتواها. مسابقة صنع طبعا محتوى في الأخلاق، والحمد لله لقيت تفاعل من شبابنا في صفاقس الجميلة، وفما زاد خبر جميل تنختم بيك فتح أفاق أنه هذه المسابقة وهذه الفكرة تكون موجودة حتى خارج صفاقس بإذن الله شيخ زاهر. ففي هذا اللقاء الختامي حبيت أن يعني نبشر الناس أنه هذه المسابقة إن شاء الله والحمد لله آتت أكلها بإذن الله، وفما زاد محتوى جميل تتأكد لنا الأمر هذا شيخ زاهر.
2: الحمد لله يوم الأحد الفارط ويوم الاثنين
1: إن شاء الله
2: كان العرض النهائي للمشاريع اللي أنجزوها أبنائنا المشكورين حقيقة.
1: نعم.
2: نشكرهم برشا أبنائنا اللي شاركوا، لأن ثم اجتهاد كبير وثم جهد ومجهود كبير بذلوه، وبالتالي نعتبرهم كلهم ناجحين وكلهم فائزين.
1: نعم.
2: رغم بالطبع ثم التفاوت على مستوى العرض وعلى مستوى اختيار الموضوع وعلى مستوى كذلك الشكلي وكيف كما قلنا الإنجاز، فثم تفاوت والحمد لله، وهذا طبيعي جدا وهذا ميدان التنافس.
1: نعم.
2: ولكن بإذن الله كلهم مكرمين إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طبعا التحية لهم سيدي زاهر. تقريبا 30 متسابق، 30 شاب يعني شاركوا في مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق، هكا ولا شيء؟
2: 30 متسابق ضمن فرق وإلا فرادى.
1: نعم.
2: ثم عروض كانت فردية أي إنجاز فردي، وهناك إنجاز ومشاريع قام بها فريق عمل، يختلف العدد بين أكثر مجموعة تكونت من ستة. ثمانية ثلاثة، ثمانية خمسة، ثمانية أربعة، ثمانية اثنين. الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: كانت الشكل كذلك مختلف. أي كانت ثم بين عروض مسرحية، بين عرض صور، بين عرض فيلم قصير قاع إنتاجه وسيناريو التكتب كتبوه هما وهما اللي قاموا بالتمثيل.
1: نعم.
2: أما اللي قام بكتابة السيناريو ولكن اختار عبر الذكاء الاصطناعي رموز أخرى وأفراد ناس أخرين لهم قاموا بالأدوار هذيك. المهم مختلف ومتنوع وممتع حقيقة.
1: جيد.
2: ما شعرناش بالملل طيلة صباحيتين، معناتها صباح يوم الأحد من الساعة الثامنة إلى بعد منتصف النهار.
1: نعم.
2: وكذلك يوم الاثنين نفس الشيء، وشعرنا بالحق ما شعرناش بالملل، بل بالعكس
1: الحمد لله
2: فعلنا كثير مع أغلب العروض والحمد لله.
1: الحمد لله. أنا قاعدة نشوف الصور وأدعو سيد المستمعين يدخلوا على صفحة جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بصفاقس مركز بوعسيدة، هذه هي الصفحة شيخ زاهر. ولقيت فيها يعني صور جميلة، وحتى وليداتنا التي تحكي عليهم شبابنا وأطفال من مختلف يعني

0: المستمدة والمستلهمة من نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: نحن
0: في حاجة كما قلت أختي مليكة، في حاجة بل من يوم ليوم تزداد الحاجة إلى مثل هذه الأعمال باش ترسخ إن شاء الله الأخلاق في أبنائنا في هذه الناشئة. إحنا كل يوم نستيقظ ولا من حين آخر ونستفيق على كارثة أخلاقية.
1: نعم سيدي.
0: نحن في حاجة إلى إن شاء الله تغرس هذه الأخلاق في ناشئتنا. نعم. إن شاء الله في أبنائنا باش بإذن الله يكون إن شاء الله مستقبلنا مواعد بإذن الله تعالى.
1: أمين أمين.
0: المجتمعات والأمم هي أخلاق.
1: أكيد سيدي الكريم، ربي يحفظنا من مكاره الأخلاق ومن هذه المفاسد بإذن الله تعالى. وهذا اللي أكدت في أول هذا اللقاء، يعني وجب علينا أن نحقق الترقي الفردي وصولا للتزكية الجماعية، وأن نرى أن مسابقة صناعة محتوى في الأخلاق طبعا تحقق هذا المقصد الإسلامي. ربي يبارك لنا فيكم شيخ زهر ونجدد شكري لكم. وأنا قاعدة زادة نحب نتوجه بتحية شكر واحترام وتقدير للجنة التحكيم، إن المعذرة طبعا لهذه للوجوه الطيبة، لكن اللي نعرف منهم شيخ الحبيب القليل، تحية له.
0: لجنة التحكيم تكون من 4 محكمين.
1: نعم.
0: خلينا كل حد في اختصاصه.
1: نعم.
0: شيخ الحبيب القليل كان التقييم حول فهم التلميذ، لأن المنطلق هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كيف فهم هذا الهدي، كيف فهم هذا الحديث أو الحادثة أو الحدث اللي في سيرة النبي، ثم كيف حوله إلى سلوك. فالنقطة هذه كانت تقييمها من الشيخ الحبيب القلال ربي يبارك فيه. ثم الجانب الابتكار، الجانب الابتكاري والجانب التقني.
1: نعم.
0: ثم كذلك من أحد الشباب اللي يهتموا بصناعات المحتويات وعنده كذلك خبرة في هذا الميدان، الشاب الفاضل محمد التونسي.
1: نعم.
0: ربي يبارك فيه.
1: أمين يا رب.
0: وكانت نصائحه ومداخلاته قيمة جدا.
1: ممتاز.
0: كذلك الجانب الفني الإبداعي، أستاذ مسرح وكذلك ناشط بجمعية المحافظة على القرآن الكريم، المربي الفاضل سي عبد السلام بن عمر ربي يبارك فيه.
1: أمين.
0: وقدم نصائح كبيرة برشا ليطور من العمل الفني، لتخليه أكثر إبداع على مستوى فني، باش يبدأ نحبوا ننافسه به بإذن الله. مثل هذه
1: جميل.
0: الأعمال إن شاء الله تكون تنافس أعمال أخرى، ولكن الفرق هو الرسالة المشي توصل.
1: نعم.
0: بإذن الله.
1: نعم.
0: والجانب أثر المجتمعي تكفلت به العبد لله العبد الضعيف.
1: يبارك فيكم.
0: فقيمنا من هذه الجوانب وعطينا الأعداد، وخلينا عنصر المفاجأة إن شاء الله والتشويق الأسبوع المقبل يوم. نعم. الأحد المقبل إلا مش إن شاء الله نكرموهم في حفل، إن شاء الله مش يكون في نفس المكان، وقدموا لهم الجوائز.
1: نعم.
0: ونعلو على الجائزة الأولى. ثم 3 جوائز أولى، احنا في البداية قلنا 3 جوائز أولى على مستوى إنتاج مشاريع.
1: نعم.
0: أي الجائزة الأولى ثانية ثالثة قينا، ثم زوز في المرتبة الثالثة.
1: نعم.
0: ثم قينا المرتبة الرابعة أقل بقليل، معناتها عددها تقريبا أقل قليل، فقلنا نضيفوه.
1: نعم.
0: بالتالي عنا إن شاء الله 5 جوائز على مستوى إنتاج أعمال.
1: جيد.
0: وكل المشاركين أبنائنا اللي شاركوا في هذه الأعمال كلهم مش يتكرموا إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: لهم
1: ربي يبارك فيكم.
0: بذلوا جهد لأنهم قاموا بمجهود، تعبوا.
1: نعم.
0: حقيقة.
1: نعم.
0: تنقلوا، سهروا الأيام ليالي باش اجتمعوا، قسموا الأدوار.
1: ما شاء الله على ولادتنا.
0: جابونا مشهد ممتع اللي هو وراه عمل كبير، معناتها باش تجيب لك 10 دقائق ولا 15 دقيقة ولا حتى 5 دقائق، راه هيك وراه عمل كبير.
1: أكيد.
0: أيام.
1: نعم. نعم نعم. ومهم أن نحترم طبعا هذا المجهود وبذلهم طبعا هذا المجهود وبذلهم لهذا الوقت حتى يعني يخرجوا بإذن الله تعالى محتوى هادف. ربي يبارك لنا في شبابنا شيخ زاهر، وصدقا حديثي معك عن هذه المسابقة كان حديث أعتبره رسالي وهادف، لأنه أراه يعني والحمد لله تعالى مقصد رائع، إن شاء الله ربي يتحقق في شبابنا بإذن الله تعالى، وهكذا نزيدوا نشتغلوا أكثر وأكثر.

0: أكثر على هذا المحتوى الهادف، خاصة فيما يتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. مالا سيدي زاهر، إن شاء الله نفرح بيهم بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم إن شاء الله. وحاجة نحب نبشر بها سيد المستمعين في الختام، إن شاء الله يا ربي ما تقعدش يعني في حدود صفاقس هذه المسابقة في صناعة محتوى في الأخلاق، وإنما لما لا نشوفوها إن شاء الله تعالى مسابقة وطنية شيخ زاهر إن شاء الله.
1: والله من بشائر هذه المسابقة في الحين اتصل بي زوز اثنين فرعين من الرابطة الوطنية، فرعين جهويين يحبوا يستأنسوا بالفكرة، يحبوا إن شاء الله في أول مجلس جهوي إن شاء الله نتنقل لهم ونعرض الفكرة وباش يروا تفاصيلها وكيفاش أنا أنجزناها ولما لا بإذن الله حتى وما يطبقوها إن شاء الله
0: يا رب.
1: إن شاء الله بإذن الله
0: يا ربي بركلنا فيكم، حاجة تفرح برشا شيخ زاهر معالج، إن شاء الله بالتوفيق والسداد. وطبعا كلمة الختام إن شاء الله ربي تفتح لنا أفاق جميلة بمعيتكم أهل القرآن الكريم شيخ زاهر معالج، جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بكل مراكزها. طبعا نرجو لها كل الخير والتوفيق مع يعني سنة قرآنية جديدة بإذن الله تعالى. ربي جزيكم كل خير، ربي تقبل منكم إن شاء الله كل ما قدمتوه خدمة للقرآن الكريم ولنشر أخلاق القرآن الكريم شيخ زاهر.
1: الحمد لله، ربي يبارك فيكم، ونجدد تحياتي و لإذاعة الزيتونة والعاملين بها وكل مستمعي إذاعة الزيتونة. نحب نقول أن ديما البدايات صعيبة في مشروع هذا انطلقنا به كبداية، والحمد لله ورغم الصعوبات اللي قيناها والصياغة وكيفاش وشروط المسابقة وباش تلم بها بالجوانب الكل والمتابعة اللي صارت عبر 60 يوم تقريبا، الاتصال تقريبا يكاد يكون يومي باش نراو المراحل اللي أنجزوها وشنو التقدم إلى غير ذلك. والحمد لله رغم العروض مهما تكون فأنا نعتبرها طيبة، نعتبرها جيدة بإذن الله قابلة للتحسين أكيد
0: جدا.
1: كل تقريبا فريق عملي أنجز المشروع هذا مش نعطيه تقرير كامل باش شنية النقاط اللي حسن فيها، شنية النقاط اللي ركز فيها، كيفاش يكون، ونصائح تقنية فنية بامتياز إن شاء الله اللي هي تعينهم بارشة. وأكدنا على جانب أنهم هالمجموعة هذه ما تقعد متماسكة، تقعد دائما موجودة
0: طبعا بإذن الله،
1: يزيدون عززوها بأعمال أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم شيخ زاهر معالج، نحبكم في الله ونرجو لكم كل الخير في أمان الله. في أمان الله تعالى وحفظه. إذن سأتمم معكم هذه الرسائل، عسى أن نكون ماهرين بإذن الله تعالى بهذه المفاهيم الإسلامية النافعة، عسى أن تتحقق فينا واقعا وتكون لنا إن شاء الله حجة لنا يوم الحساب بإذن الله. ومن هذه المفاهيم وهذه الأوامر القرآنية أمر اقرأ أحبتي في الله تعالى، ومع أستاذتي العزيزة الأستاذة المتميزة سونيا علي النفزي الاستشارية الأسرية والخبيرة التربوية وصاحبة مبادرة قارئ في كل بيت، طبعا ربي بركلنا فيها وفي علمها، سمحت لنا بأن نجعل من هذه الدورة دورة تدريبية إذاعية تحت عنوان قارئ ماهر في كل بيت. أدعوكم وأدعو نفسي أحبتي في الله تعالى إلى أن ننصت بقلوبنا إلى سورة العلق، ثم نستقبل أستاذتنا العزيزة لنقدم نصائح مهمة حتى نجعل من فعل اقرأ حقيقة وعبادة كما أمرنا الله تعالى، خاصة مع استقبال سنة دراسية جديدة. أرجو أن تكون مكللة بالنجاح والتوفيق. أعوذ بالله.

0: ماهر في الأرض وفي السماء، تؤده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
1: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان. ونواصل معكم بكل حب أحبتي في الله تعالى رحلة البناء بإذن الله في ماهر في الأرض وفي السماء، عسى أن نكتسب هذه المهارة بإذن الله تعالى، وكل واحد فينا يكون ماهر، وكل واحدة فينا تكون ماهرة بإذن الله تعالى بهذه المفاهيم وأوامر رب العالمين. وطبعا هذا الأمر الجميل أمر اقرأ لرفقنا، والحمد لله تعالى في هذا البرنامج طيلة هذه العطلة الصيفية بمعية أختي العزيزة، تشرفت طبعا بمعرفتها وبحضورها الجميل جميل والمفيد والنافع أستاذي العزيزة والمتمكنة والحمد لله سونيا علي النفزي، استشارية أسرية وخبيرة تربوية، وكما ذكرت لكم هي صاحبة مبادرة رائعة بعنوان قارئ في كل بيت، وما أحوجنا إلى أن يتحقق طبعا هذا الفعل بفاعله، فعل اقرأ وفاعله قارئ، هكذا نعم. أستاذة سونيا إن شاء الله يتحقق فينا في كل بيت تونسي إن شاء الله. أحييك نرحب بيك بالسلام والرحمة والبركات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونشكرك من قلبي على حرصك على أنك تكون حاضرة معنا باش تبلغ إن شاء الله تعالى هذه الأمانة في هذه الحلقة الختامية. أستاذة سونيا
2: شكرا جزيلا. أستاذة مليكة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الحقيقة حرصي على حضوري اليوم هو باش نشكرك بصفة خاصة وجها لوجه على هذا البرنامج الرائع اللي أنا شخصيا الحقيقة استفدت منه برشا، أحيا فينا حاجات يعني ما أحوجنا لسماعها، ما أحوجنا يعني مهما يكون مستوانا الثقافي أو العلمي أو اجتهادنا في أنه نزكيو أنفسنا، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شكرا من القلب أيضا على إتاحة هذه الفرصة لقارئ في كل بيت من خلال فقرة قارئ ماهر في كل بيت. نسأل الله أن نكون وفقنا في الإفادة، ولك جزيل الشكر وعظيم الأجر إن شاء الله، وللمستمعين زيد
1: طبعا سيد المستمعين ربي بركلنا فيهم، وإحنا طبعا معهم بإذن الله تعالى لنتمم إن شاء الله هذا المشوار الجميل والاستثنائي. فبارك الله فيك سيدة سونيا علي النفسي، الشكر موصول من القلب لك لقلبك إن شاء الله، لأنك قدمت لنا نصائح رائعة جدا، قدمت لنا خطوات هامة جدا، فسرت لنا مفاهيم يعني مهمة يلزم كل ولي يعني يستوعبها ويفهمها كيف ما يلزم باش يعرف يتصرف التصرف الحسن مع ابنه. فلك طبعا جزيل الشكر. اليوم نتوج كل هذا اللي علمتولنا إن شاء الله نتوجه به
2: اليوم باش نحاول نتوجه، ولكن أستاذة مليكة أنا غاب عليها إنها الحلقة الأخيرة مازال ماشي في بالي، عدنا حلقتين أخرين وفما يعني موضوع لا بد من التطرق له، يعني سنحاول اختصاره في حلقة وحيدة ونختم إن شاء الله هذه الدورة على بركة الله. اليوم أحيي تحية خاصة جدا كل الأولياء اللي عندهم صغيرات عندهم صعوبات في التعلم، أو صغيرات عندهم فرط نشاط، يعني اللي في أغلب الأحيان يتزامن أو يكون يعني مرافق ليها نقص الانتباه، فرط نشاط ونقص الانتباه. لكل الأولياء اللي أبنائهم حاملين لطيف التوحد، لكل الآباء والأمهات اللي هما عندهم طفل له احتياجات خصوصية، نحييهم من القلب لأنه رحلة غير سهلة صحيح. ولأنه تتطلب مجهود أعظم وأكبر، فإن شاء الله اليوم يا ربي نوروهم ولو القليل يعني حول القراءة وعلاقتها بصعوبات التعلم بالاحتياجات الخصوصية، وباش نحاولوا إن شاء الله نجاوبوا على ثلاث أسئلة تحديدا. هو هل يمكن للقراءة أن تكون مرآة تكشف لنا مبكرا أن هناك شيئا ما يحتاج إلى أن ينتبه إليه؟ هذا سؤالنا الأول. سؤالنا الثاني باش يكون إن شاء الله تحديدا ما الذي يجب أن نلاحظه عندما يقرأ الطفل أو في قراءة الطفل أو في تجربتنا الأولى للقراءة للطفل، يعني شنو بالضبط احنا نحتاج أن نلاحظه؟ وأخيرا هل يمكن للقراءة المنتظمة والموجهة أن تكون جزءا من الحل؟ وهذا مهم جدا.
1: جميل جدا.
2: فثلاثة أسئلة خفاف إن شاء الله باش نحاولوا نطرقوا لهم اليوم. كما تعرفوا أستاذة مليكة صعوبات التعلم لها أسباب عديدة، مش مجالها اليوم باش نحكي فيه، ولكن ساعات صعوبة التعلم ما تكونش هي الشيء الظاهر ولكن يكون لها سبب آخر دفين ونكتشفوها مع الوقت. فهل يمكن أنه القراءة، وإحنا تحدثنا أستاذة مليكة في دورتنا من البداية، من اليوم الأول، من الأيام الأولى، من الأشهر الأولى، من السنوات الأولى، أنه القراءة تبدأ في هذا العمر بصفة مبكرة، ما نستناوش الوقت اللي يدخل الطفل للمدرسة باش نبدأ نقرأ له؟ هل يمكن لهذا الفعل يعني أنه يكشف لنا أنه فما حاجة، فما شيء يجب أن ننتبه إليه؟ بطبيعة الحال يعني، وهذا أكيد جدا، أكيد أنه يمكن للقراءة أن تفعل هذا. يعني سنتحدث الآن يعني عن القراءة مش بصفتها أداة للتشخيص، هي نافذة تعاوننا، هي مرآة أولى، هي مساحة أولى وربما تجعلنا ننتبه أنه فما أشياء لو ننتبه لها في وقت مبكر ربما يمكن نعالجها. نعم. طيب، القراءة الحقيقة هي مرآة تكشف لنا أنه هذا الطفل يعني ربما يكون هناك إشكاليات، كيف يعني كيف يمكن أن تفعل هذا؟ مبدئيا من خلال التفاعل، تفاعل الطفل. احنا حكينا في مرحلة أولى احنا باش نقرأ للطفل، احنا في الأشهر الأولى وفي الأعوام الأولى، في سنة أولى وثانية من العمر باش نقرأ للطفل، فباش نلاحظوا التفاعل متاعه مع القصة، التفاعل متاعه معانا وقت اللي احنا نقرأ القصة، يعني وقت نقوله التفاعل مع المقروء، يعني هل يعطينا إشارات أنه هو منتبه، هو متفاعل، هو يعني فرحان أو حزين أو متفاعل، أو هو يعني لا يوجد تفاعل؟ فهذا يعني مهم جدا، يعني هل يصبر أثناء القراءة، هل يستمتع، هل يتبعنا، هل عنده شغف يعني يعطينا وذنه بعبارة أخرى، عينيه كيفاش، ملامح وجهه، كل هذا يعني هو إشارات تثبت لنا هل الطفل بصدد التفاعل، الفهم، مهما يكون العمر صغير، أو احنا مش نحكيه على 5 أو 6 سنوات، نحكيه على سنة ونصف، سنتين، 3 سنوات. يعني هل الطفل هناك تفاعل مشاعريا، ذهنيا، بعينه، بوذنه، بالإصغاء، هل يخزر لنا وقت اللي احنا نقرأه ولا هو شارد في جهة أخرى؟ كل هذا يعني مهم جدا، يعطينا علامات هل أنه الطفل يتفاعل بشكل طبيعي أو أنه لابد أن يعني نحتاجه أنه ننتبه لأشياء أخرى مثل طيف التوحد، مثل يعني لا أدري يعني مسميات عديدة يعني يستحسن أن لا نسميها، ولكن يعني القراءة تعطينا فكرة. طيب، ثانيا يعني هذا على مستوى التفاعل، ثانيا على مستوى يعني ما الذي نلاحظه في قراءة الطفل، أو أحنا عندما نقرأه للطفل ما الذي نلاحظه يعني خاصة وقت اللي هو يبدأ يقرأ؟ أستاذة مليكة، ما الذي نلاحظه؟ يعني هل يتعثر، هل يتعثر في القراءة بصورة متكررة وكثيرة وكذا؟ هل يخلط مثلا بين الحروف، يميزش ما بيناتها، بين الأصوات، هل يقرأ ببطء شديد يحتاج وقت كبير يعني حتى ينهي النص؟ يعني كل هذا أيضا مهم أن نلاحظوه في الأعوام الأولى، في وقت اللي نكتشفه اللي فما صعوبات في التعلم في سنة أولى ابتدائي، مش وقت اللي نكتشفها في سنة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة ابتدائي. أحيانا الولي يكتشف ذلك متأخرا ويكون هذا يعني بطبيعة الحال عنده نتيجة على أداء الطفل بصفة عامة. إذن نحن وقت اللي نتحدث على القراءة كما قلنا ليس بصفتها أداة تشخيص ولكنها تساعد، تساعد في الاكتشاف. نتحدث عن 3 عناصر رئيسية، يعني كيف يقرأ الطفل، ماذا يفهم، وماذا يتذكر، هل يوظف. يعني كيف يقرأ، لهنا قلنا هل يتعثر كثيرا، هل يحذف، هل يبدل، هل يضيف، يعني أحيانا يعني يبدأ يقرأ ويزيد كلمات من عنده أو يتجاوز كلمات، يقفز على كلمات أو يأتي بكلمات غير موجودة من الأساس، أو هل يحتاج وقت أطول للقراءة. ماذا يفهم وقت اللي احنا نسأله قرأ أو تمكن من القراءة فما نوع من القصص اللي فيها أسئلة أو احنا نسأله هل يتمكن من الإجابة بسهولة، هل يفهم جيدا، يعني هذا مهم جدا. ثم ماذا يتذكر أو كيف يوظف، وقت أحيانا نحاول نربط ما بين ما قرأ وما بين الواقع أو ما بين حاجة شخصية في الواقع، أو نسألوه على رأيه في شخصية معينة أو ما الذي كان سيفعله لو كان مكان الشخصية، كل هذا يعني هو نوع من التوظيف يعطينا إشارات. لو يحسن التوظيف فنحن لهنا يعني باش نكونوا مطمئنين جدا على وضع الطفل ونقولوا الحمد لله الوضع طبيعي ونستمر يعني في القراءة. لهنا هل يمكن للقراءة، يعني هنا أجبنا على سؤال السؤال الثاني اللي أجبنا عليه، يعني هل أن القراءة مرآة تكشف؟ يعني هنا نكتشف أنه هي نافذة وتكشف وتساعد في الاكتشاف المبكر.
1: جيد.
2: نمر إلى سؤال، يعني إذن هل إذا اكتشفنا هي كأداة هذه القراءة هل يمكن أن تكون جزء من الحل؟ بكل تأكيد. بكل تأكيد، وليس فقط للطفل الذي لا يعاني من أي صعوبات، ولكن حتى للطفل الحامل لصعوبات تعلم، الطفل اللي عنده فرط نشاط، الطفل اللي عنده طيف توحد، الطفل اللي عنده أي صعوبات أو أي احتياجات خصوصية من أي نوع كانت، فإن الاستمرار في القراءة يعني هو أولا يقوي ملكة الفهم، يقوي الشجرة اللغوية اللي عنده، يساعد في تحسين القدرات اللي عنده والمهارات اللي عنده، وتجاوز الإخلالات اللي موجودة اللي هي فيها تصنيفات عديدة ومش المجال باش نحكيه فيه، ولكن يساعد بطريقة غير مباشرة على أنه هذا الطفل يستجيب وتصبح ملكته في الفهم أكبر، وأيضا حتى ملكته في القراءة. إذا كان هو عنده صعوبات مباشرة في القراءة في فك الحرف، فإنه استمرارنا احنا في القراءة لهذا الطفل يعني هي شيء مهم جدا جدا جدا، ويعطي نتيجة على المدى البعيد، خصوصا اذا احنا تمسكنا واستمرينا وجهدنا يعني كان متواصل ومنهجي، فانه نحصل ان شاء الله على نتيجة.
1: ممتاز. يعني ما تفضلت بي، سامحني استاذة ثانية، نحب نتفاعل معاك لانه مهم جدا، واحنا ماذا بينا بالحق لو كان سيد المستمعين يتفاعلوا معنا في هذا الباب، لانك حضرتك علمتنا انه فعل القراءة ماهوش فعل بسيط. ماهوش فعل الهين، خليتنا ننظر له برؤية صحيحة، بالنظرة الصحيحة. فعل اقرأ يعني
2: ما له من أثار ومن نتائج ومن تبعات،
1: من تبعات كذلك. يعني بالنسبة للطفل اللي نقول احنا يعني لبس عليه ما عندوش حتى صعوبات
2: طبيعي.
1: والطفل اللي سامحني في العبارة طفل
2: له احتياجات، له صعوبات، عنده صعوبات،
1: يعني بالحق فعل القراءة ينجم يداوي يعالج، يكون عنده الأثر الجميل يعني، فإذا تحقق يعني بطريقة صحيحة من الولي.
2: أكيد، يعني أكيد ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني احنا اليوم وقت نحكيه مثلا على مشكلات خصوصية، قد تكون فما مشكلات كبيرة جدا يعني لدى الطفل، يعني والطموح ليس أن نعيد الطفل إلى، يعني يصبح الطموح تشخيصيا وطبيا يقول لك مثال هذا صعوبات كبيرة وعميقة، فأحنا ما يكونش الهدف أن نوصله بالطفل ذاك للتميز مثلا في مجال ما، ولكن يكون علينا واجب أن نحسن الطفل هذاك، أن نرافقه، أن نوصله لأقصى ما يمكن من درجة يعني في التحسن والتطور باش يتحصل على نتيجة يعني في نهاية الأمر. فهذا تفعله القراءة يعني. ولكن هنا لابد أن ننتبه أستاذة مليكة، يعني ما نقصده، يعني وقت نقول القراءة تساعد لتحسين صعوبات التعلم أو يعني لتجاوز يعني فرط النشاط أو طيف التوحد أو غيرها، لا يجب أن يفهم أنه يجب أن ندفع الطفل للقراءة أكثر يعني كمن يعني مش هذا المقصود. يعني لابد أن لا نخلط الأمور، مش هذا المقصود، يعني لأنه أحيانا لو نفعل هذا بالطريقة الخاطئة فإنه باش تكون النتائج
1: صحيح.
2: عكسية
1: صحيح.
2: ما نجيش الطفل عنده صعوبات تعلم ونعطيه يعني كتاب من صفحات تفوت القدرة متاعه ونخليه يصارع وحده. لا
1: صحيح.
2: هو لهنا أولا لابد أن نفهم أنه أحنا دورنا أساسي في القراءة معه، ما نفش نخليه وحده، لابد أن نواصل ونستمر في القراءة معه حتى مع دخوله للمدرسة، مادام مازال عنده صعوبات، مادام مازلنا أحنا يعني نرافقه في القراءة.
1: وهذيك معه قدش مهمة، لأنك سبق وقلت لنا يعني حكيت لنا على التواصل العاطفي كذلك هكا، ولا أستاذة أستاذة ربي يبارك لنا فيك أستاذة سونيا، التواصل العاطفي اللي تنجم تحقق القراءة كاشتا وانت تأكد على معه.
2: أكيد جدا ولي. يعني حتى هو لا يشعر بهذا الثقل، حتى نتقاسم هذا الثقل بعبارة أخرى. يعني هذا الطفل ربما يعني القراءة تكون عنده شيء ثقيل، فأحنا دورنا أنه نخفوا هذا الثقل على الطفل ونعاونه أنه باش يكتسب الشغف. وثانيا أستاذة مليكة، أنه نحتاج إلى نصوص مناسبة لمستوى الطفل، يعني من جوزوش إذا كان أحنا باش نعطيه يقرأ بنفسه لكي ندربه على القراءة، فلابد أن لا نتجاوز مستوى الطفل. لهنا أستاذة مليكة، أنا بما أنها الحصة الختامية نحب نرجع من جديد يعني كحوصلة لكل ما قدمناه.
1: بعد إذنك سامحني، هالخلاصة هذه من باب التفاعل مع أخونا شهيرة ببركلنا فيه، قال في اللي كنت تحكي فيه سيدة سونيا، عندي ولدي عنده صعوبات القراءة، للأسف كل عام يكبر يولي عنده وعي بالحالة متاعه ويزيد ينفر من القراءة.
2: نعم.
1: يعني هوني ربما لو كان نبنيه على هذا الكلام في اللي أنت تفضلت به فيما يتعلق بالقراءة كأداة تنجم تنبهنا على طيب. هذه العلامات وغيرها.
2: نعم. هنا يعني لابد أن نحاول أن نعيد شغفه بالقراءة كما قلنا، من خلال أنه أحنا نكون معه، أنه أحنا نعاودوا نبنيوا الغرام هذا، أنه نقوموا بالتشجيع، أنه نهيئوا يعني كونتكست كامل، بيئة كاملة لهذا الفعل، يكون إيجابي، يكون فيه الأب ولا الأم يعني مستعد نفسيا ومتحضر يعني كما ينبغي، نربط هذا الفعل بأشياء يعني رابط إيجابي مع هذا الفعل. ومش الفايدة في الكثرة، نحن هنا يعني وكما قلت وكما أشرتي، الجانب العاطفي والعطاء العاطفي أثناء هذا الحدث لابد أن يكون غني ويكون قوي، ويكون يعني هذا الفعل في مجمله يرتبط عند الطفل بأشياء إيجابية حتى لو احنا باش نخرجوا من الفضاء العادي ومن البيت وباش نهزوه نربطوا هذا يعني باش نوليو نقراو خارج البيت ونقراو واحنا نلعبوا نقراو، وهذا مهم جدا. يعني انا مثال لهنا باش نشير الى اللي عندهم مثال فرط نشاط، اللي هما يتحركوا برشا وغير قادرين انهم يثبتوا في مكان، وهذا يعني اضطراب يعني موجود وما عنده حتى دخل فيه الطفل، يعني هي حاجه لا اراديه عنده. لهنا باش نقدم استاذه مليك، انا كنت يعني الفت مؤلف صغير منذ سنتين تقريبا، كان قد قل لي في هذا المؤلف عنوانه اقرا له منذ ولادته، لماذا وكيف تقرا لطفلك، دليل منهجي للاولياء في كيفيه القراءه للطفل لتنميه ذكائه منذ ولادته. ولكن يعني هذا هذا المؤلف الصغير يعني
1: واضح
2: هو
1: الكتاب ده جيد،
2: هو بصدد المراجعة لأنه تم تصميمه قبل هذه الثورة في الذكاء الاصطناعي، قبل هذه الثورة يعني التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي، فلم تعد الصور والطريقة يعني متناسبة مع ما يعرض اليوم، فالمحتوى موجود ولكن نحن بصدد العمل على إعادة يعني تصميمه وإعادة تصميمه بصريا. هنا يعني أنا كنت قد أشرت في هذا المؤلف إشارة إلى الحاملين لفرط نشاط، فقلت مثلا توصية خاصة، بعض الأطفال الذين يتمتعون بنشاط زائد أو يعانون من اضطراب فرط النشاط الحركي لا يستجيبون لعملية الجلوس أثناء نشاط القراءة، لذلك قد تكون محاولة القراءة للطفل لا يبقى جالسا أمرا محبطا. لهنا يعني لابد أن نراعي خصوصية كل حالة ونشوف شنو الحاجة اللي تنجم تنفرها. فإذا كان هذا الفعل احنا أنا مش نطلب منه أنه يقرأ وهو جالس يتعارض تماما مع الحالة اللي هو فيه، فبطبيعة الحال سيكره هذا الفعل. فبالتالي أنا لابد أن أكون منتبه، لكن على الولي الذي سيقوم بهذا النشاط مع الطفل أن يكون صبورا ويستمر في المحاولة ويبحث عن كتب مثيرة للاهتمام، فإن لم يستجب ولم يعر انتباهه وأبدأ رفضا للنشاط فلا نجبره، ولكن علينا إعادة المحاولة لاحقا، يعني لا نيأس حتى وإن كان الطفل واقفا أو يتحرك أو يلعب أثناء النشاط، فإننا نقوم بالقراءة بصوت عال ونظهر استمتاعنا بالقصة. يعني نواصل المحاولة المحاولة المتكررة مع التحلي بالصبر واستعمال الأساليب الإيجابية وغيرها، يعني شيئا فشيئا سيعزز رغبة الطفل والتشجيع والمكافأة وكل شيء، يعني كل باب يمكن أن نطرقه من أجل يعني ربط هذا الفعل إيجابيا في ذهن الطفل، فسيكون له أثر على المدى الطويل إن شاء الله.
1: أخونا عياد على صفحة الإذاعة النجم يستفيد من الكلام اللي حضرتك تفضلت به توا، فيما قال ولده نفر من القراية من القراءة، ينجم يرغبه من أول وجديد هكا ولا ينجم يعالج.
2: شوف أستاذة مليكة، هو التربية والدراسة والعلاقة بين الآباء والأب والأم والعلاقة بين الآباء والأمهات والأبناء كلها يعني أشياء لا تنفصل عن بعضها. يعني أحيانا نفور الطفل من القراءة مهوش نفور من الكتاب، ولكنه ردة فعل لأسلوب تربوي أو لشيء معناها في داخل نظام الأسرة، هو معترض على حاجة، معترض حتى على علاقة الأب والأم بين بعضها ومعترض. يعني أحيانا أراه الإنسان هو شخصية معقدة بحيث لابد أن نبحث في الأسباب الحقيقية عن النفور، ما هوش دائما في الكتاب. والطفل على عكس ما يروج له أن الأطفال اليوم يحبوش القراءة، الأطفال لو تقدم لهم القراءة بشكل صحيح وسليم فهم فطريا يحبون الاستكشاف ويحبون القراءة.
1: وانت قدرت لنا مثال جميل كان حاضر معنا هنا.
2: يعني ندرك الأبواب وندرك المفاتيح وبين ظفرين في مرحلة الطفولة المبكرة لابد أن نزج بالطفل زجا في القراءة. ما معنى هذا؟ مش معناها مش نتعصفوا عليه لا، معناها احنا لابد ان نبذل جهد مضاعف ان نحيط هذا الطفل بالقراءة باشكال وبطرق متنوعة، لانه اذا اعتاد مشات في دمه ما عادش من بعد معناتها يعني نلقاو صعوبة، ولكن لابد ان يكون في الوقت السليم. اذا فاتنا الوقت وقمنا باخطاء لابد ايضا ان نفهم انه باب الاصلاح دائما موجود، ولكن ايضا نبحث في الطرق. للاسف ممتاز. يعني الفقرة يعني هذا ما تسمح به من الطرق. ان شاء الله يا ربي في مصافحات قادمة
1: بإذن الله. ما زلنا قبلنا نحب نكمل معك فثلاثة دقائق هذوما أستاذة أستاذة ثنية، وانت حاولت ربي يبارك لنا فيك وسمحني لذيق الوقت انك تقدم لنا هالخلاصة الحلوة، وأكدت طبعا على هذا الجانب يعني فعل اقرأ، واحنا مقبلين على توا سنة دراسية جديدة ان شاء الله يا ربي تكون موفقة للناس الكل بإذن الله تعالى، وتكون مريحة زادة يا رب العالمين لأطفالنا. المهم نشدوا الهمة، نشدوا صحيح الأساليب السليمة والصحيحة. هكا وليس ذا سونيا
2: أكيد. أي. يعني لهنا هونوا على أنفسكم يا معشر ونحن على أبواب العودة المدرسية. نعم والله العظيم يعني نسمعوا مليح. أنا من تجربتي يعني في التدريس، يعني أنا مدرسة بالأساس يعني 20 سنة خبرة في مجال التعليم، 20 سنة أيضا 18 سنة في مجال الأمومة. فلهنا أنا نقول للأولياء الحصول على نتائج بعيدة المدى في الدراسة، احنا كلنا نحلم بصغيراتنا متميزين ومتفوقين ومستقبلا يعني يكون عندهم مستقبل زاهر، يعني هذا معناتها مشروع على المدى الطويل، ولكن لا يجب أن ينسينا ما هو أهم، أن هذا الطفل إنسان نرحموه، وأنه أنتم كأباء وكأمهات أيضا ناس وبشر وعندكم أحاسيس، فلا نختزل حياتنا من الصباح إلى المساء في ما يسمى بالمدرسة وبالدراسة، هي جزء من الحياة وليست كل الحياة. هناك ما هو أهم في مرحلة الطفولة، العلاقة بين الأب والأم، بين الأباء وأبنائهم، بين الأمهات وأبنائهم، القيم، زرع القيم، الإشباع العاطفي والنفسي، وإشعار الطفل يعني بأنه مقدر وبأنه يعني له قيمة، الحوار والتواصل مع هذا الطفل، كلها ستعطينا نتائج في الدراسة. وعكسها يؤثر على الدراسة، مهما كانت المدرسة التي أخذته إليها من أحسن وأفضل المدارس، مهما كان المدرس، مهما كانت الكتب والمناهج، فإنه التحصيل المدرسي هو نتيجة لمجموع هذه العناصر. فلا نغفل، يعني نغفل الأهم ويعني نختصر الموضوع في ماذا قرأت وشنو الكتب اللي شريتها لك وشنو الاتيودات اللي تقرأ فيها وكذا، ونرغب في الحصول على نتائج ونعيش احنا مرهقين، ابنائنا مرهقين، ولا نحصل على النتائج التي املنا ان نحصل عليها، وفي اخر المطاف يعني نندم على انه ضيعنا اشياء ثمينه جدا. نعم. من طفوله ابنائنا، من علاقتنا بهم اثناء الطفوله. صحيح. من بناء علاقه متينه معهم، كل هذا يعني ونحن على ابواب العوده المدرسيه نراجع انفسنا ونسال ونطرح الاسئله على انفسنا، احنا ليش جايين للدنيا هذه؟ انا مسؤوليتي تجاه هذا الطفل ما هي؟ نعم. ما هي عند رب العالمين، مش ما هي بما يعني فرضته علي، يعني نسق الحياة فرضه علينا. صحيح. إذا سألنا أنفسنا وجاوبنا بصراحة وجاوبنا بما يرضي الله ورجعنا إلى مرجعنا الأساسي القرآن والسنة، أرحنا أنفسنا وأرحنا أبنائنا، وإن شاء الله نحصلوا على النتائج. أمين. اللي نتمناوها.
1: أحليك صحة أستاذ مليك، هونوا على أنفسكم. هكا وصلنا لسيدة ثنية علي النفذي، جزاها الله خير الجزاء. طبعا في الختام من زين لساني بأدب الشكر، شكرا لك من القلب جزيلا لك
2: أنت أستاذ مليك،
1: استفدتنا شخصيا بالحق. نعم. مما قدمته لنا في هذه الدورة التدريبية، يعني إن شاء الله ربي هذه دورتها الأولى. نعم. نعتبرها إذاعية. أي. هكا ولا لا؟
2: نعتبر هذا الجزء الأول إن شاء الله،
1: وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله تعالى في دورة ثانية إن شاء الله في مصافحات قادمة بإذن الله تعالى. ربي ينفعنا بيك وبعلمك
2: وبك يا عزيزتي،
1: إن شاء الله عودة موفقة بإذن الله تعالى، ولكل طبعا الإطار التربوي جزاهم الله خيرا، إن شاء الله ربي بالعون وبالتوفيق والسداد. فبارك الله فيك
2: وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ابقوا معنا أحبتي في الله تعالى، لأننا سنختم لقاءنا بإذن الله تعالى بمشكاتنا الزيتونية التي تريد أن تبلغ كذلك رسالة مقاصدية رائعة أرجو أن تصل إلى قلوبكم، وستكون كالعادة بإمضاء صاحبها الأستاذ المهتم بتراجم أعلام الزيتونة الأستاذ محمد أيمن القربي، جزاه الله عنا كل خير.

0: خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: ماهر في الأرض وفي السماء، تعده وتقدمه مليكة جسام الشريف.
2: إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زيتونة للقرآن الكريم. جوص في سماحة الإسلام. جوص في سماحة الإسلام. توقا إلى حلاوة الإيمان.

0: طبعا أحيي فضيلة الشيخ المقرئ الياس بن نور على هذه التلاوة القرآنية العطرة لسورة البينة. بها نفتتح إن شاء الله تعالى مشكاتنا الزيتونية مع أستاذنا الكريم جزاه الله عنا كل خير، أستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتونة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه هذا الاهتمام، ونرجو من هذا الاهتمام طبعا أن يكون حاضرا في كل تونسي وتونسية من باب الاعتزاز بالمدرسة الزيتونية وبي طبعا جامع الزيتون المعمور، هذه الجامعة وهذه المنارة وهذا الصرح الذي أسس قانون ثقافي تونسي نكن له كل الاحترام والتقدير. أستاذ محمد أيمن القربي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا مرحبا من جديد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أستاذة مليكة ولكامل الفريق العامل معك ولكافة شاهدين والمستمعين لإذاعتنا الغراء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: بارك الله فيكم أخي العزيز وهنيئا لكم هذا الاهتمام طبعا النافع، أسأل الله تعالى أن يكون في ميزان حسناتكم. وكما ذكرت منذ قليل كلنا كتونسيين معا طبعا معنيين بهذا الاهتمام أستاذ محمد، لذلك اخترت اليوم في هذه الحلقة، ليست بالحلقة الختامية لأننا طبعا مشكاتنا نحرص طبعا على أن تكون حاضرة صيفا وشتاء ربيعا وخريفا أستاذ محمد، ونحن سنعود بإذن الله تعالى يوم الاثنين، ستعود البرمجة الشتوية ونعود بإذن الله تعالى للمواعيد الصباحية، ويوم الثلاثاء لنا موعد مع مشكاتنا الزيتونية بإذن الله تعالى، فلن نقطع بإذن الله مع هذه المشكات المزدانة بهذا الخير. اليوم اخترت أن تحدثنا عن المقصد من الاهتمام بتراجم أعلام الزيتون، وهو مقصد أرجو أن يحقق بإذن الله تعالى ثماره في زمننا هذا من باب يعني الربط بين الماضي والحاضر. سيد محمد أيمن،
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذ مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين.
0: اللهم
1: نعم، كما تفضلت مع آخر حلقة من مشكاتنا الزيتونية ضمن البرمجة الصيفية.
0: نعم،
1: أردنا الإجابة على سؤال يمكن أن يتبادر للأذهان، ألا وهو ما الغاية من الاهتمام بسير أعلام الزيتونة؟
0: هي.
1: ولماذا نغوص في تفاصيلهم وواقعنا يعج بأسئلة وأولويات أخرى مختلفة تماما؟
0: نعم.
1: وأي إضافة يمكن أن يحققوها لنا على أرض الواقع؟ الجواب سيدتي الكريمة نجده في كلام رب العالمين في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى رفع شأنهم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجعل شهادتهم تالية لشهادته سبحانه وتعالى فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والتعريف بالأعلام هو امتثال للأمر بالاقتداء فقال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهو اتباع لسبيل الصالحين، والله يقول واتبع سبيل من أناب إلي، وصيانة للمرجعية التي أمرنا الله بها، فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: نعم،
1: وهم الذين اصطفاهم الله لوراثة نوره فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كما يبرز القرآن الكريم أن الأعلام هم أهل الفهم الذين يعقلون مراد الله تعالى.
0: نعم،
1: والله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وهم المستودع الحي للوحي، والله يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والاحتفاء بسيرهم سيدتي مليكة هو إبراز لنماذج الخشية والربانية، والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإن في سيرهم تثبيتا لقلوبنا، والله يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وهم الأئمة الهداة بصبرهم، والله يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وهم الراسخون الذين تنجو بهم الأمة، والله يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهم أهل الثبات أمام الفتن، والله يقول وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وبهم يتحقق معيار الاصطفاء والتقديم، والله يقول إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والتعريف بهم هو إبقاء لذكراهم الطيبة تحقيقا لذلك المطلب والدعاء القرآني واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الحديث طويل والقرآن يعني ما شاء الله نابع بهذه المعاني.
0: أحييكم سيد محمد.
1: نعم
0: وحييكم. اسمح لي، سمحني قسيت عليك، لكن حبيت نشكرك لأنه الإجابة نابعة من القرآن الكريم، وما شاء الله كل الآيات اللي حضرتك تفضلت بها الآيات القرآنية يعني تقدم إجابة جميلة على السؤال ما الغاية من الاهتمام بأعلام الزيتون وتراجمهم وسيارهم. فبارك الله فيكم أستاذ محمد، شكرا.
1: فكما أمرنا المولى سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام ومن القرآن الكريم، فهذا الاهتمام هو نابع من القرآن الكريم.
0: صحيح، يعني هذا الاهتمام هو امتثال كذلك لما أمرنا به الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، لأن جميل. العلماء أستاذ مليك يمثلون البوصلة يوم تضيع الاتجاهات.
0: أي والله، وضاعت البوصلة اليوم.
1: نعم، والعمق الذي يقين التصحيح. فرجال العلم عامة ورجال الزيتونة خاصة لم يكونوا مجرد طارئين على التاريخ، بل كانوا صانعيه. وحين نستحضر سيرهم فإننا لا نستحضر عظاما نخرة، بل نستلهم رؤى ومواقف وأرواحا ضلت تعبد طريق المعرفة والوعي والإصلاح. في سيرهم نجد الإجابة عن كيفية الجمع بين ثبات المبدأ ومرونة العصر، وكيف يمكن للإنسان أن يقاوم طوفان الجهل والسطحية. وإن تخصيص المساحات الإعلامية للحديث عنهم هو محاولة لإعادة الاعتبار لمعنى القدوة في زمن جفت فيه الأسوة.
0: نعم نعم.
1: وترميم للذاكرة الجماعية بالمعلومة الصحيحة بعيدا عن التدليس والتزوير. إننا حين نتحدث عنهم فإننا في الحقيقة نتحدث عن أنفسنا أستاذ مليكة.
0: صحيح، هو إعادة اعتبار لنا كذلك.
1: نعم نعم، عن جذورنا التي تمتد في عمق الأرض لتقاوم العواصف. والعديد من علمائنا حفزوا وشجعوا وكتبوا وحبروا من أجل الاهتمام بسير أهل المعرفة والدراية. واسمح لي أن أذكر بعض ما قاله علماؤنا في سياقات الحديث والاهتمام بهذه السير العطرة.
0: تفضل. نعم،
1: يقول الشيخ مثلا محمد بن عثمان السنوسي في مقدمة كتابه مسامرات الظريف بحسن التعريف عن سبب تأليفه لهذا العنوان، يقول: حملتني الغيرة الوطنية، البعد الوطني، الخصوصية الوطنية، والحمية العلمية على التعريف بعلماء الشريعة الحنيفية في الحاضرة التونسية، حيث رأيت أن تطاول الأعصار كاد أن يطمس ما لعلمائها من علمائها من محاسن الآثار. علما أنه الكلام هذا سيدتي مليكة قال سنة 1900، يعني قرن الآن وأكثر.
0: أي.
1: فما بالك بزماننا ووقتنا.
0: أي والله، سبحان الله.
1: ويذكر الشيخ محمد مخلوف المنستيري في كتاب شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية في سياقات الحديث عن العلماء: دراسة حياة الأجداد تربي أخلاق الأبناء والأحفاد.
0: جميل.
1: لما فيها من الحكمة البالغة الحسنة والموعظة المستحسنة،
0: وما أحوجنا إليها اليوم كذلك.
1: آه. ويقول سيدي الشيخ محمد المختار بن محمود طيب الله ثراه:
0: أمين.
1: إن التاريخ التونسي مجهول عند الكثير من الناس، سواء بداخل تونس أو بخارجها، مع أنه تاريخ حافل بالمهمات وجدير بأن يعتنى به ويدرس ويقدم للقراء بصورة محررة تطلعهم على مجد هذه البلاد وما كان فيه من حظوة وإسعاد. فإن التنويه بشأن الرجال والاهتمام بتدوين ما لهم من شريف الخصال هو الأساس الذي يقام عليه مستقبل الشعوب والتسلية التي تقدم عند اشتداد الخطوب.
0: ممتاز. نعم.
1: وهذا سيدي البحر وحمد الفاضل ابن عاشور رحمه الله تعالى يقول: لا تزال الأمة حية ما دامت تعاودها ذكريات ماضيها، وما لنا والمستقبل إذا لم يكن من ماضينا ما يرسم في نفوسنا المثل العليا التي تمتد نحوها آمالنا غير متناهية.
0: نعم.
1: بل تسعد الثقافة العربية بشبابها المتجدد في هذه الديار ما دام أبناؤها قائمين على إظهار ماضيها وإحياء مفاخره في النفوس. ولو أن البلاد التونسية لم يبقى لها من تراثها إلا أسماء هؤلاء الأعلام، لا كفاها فخرا يعرف بها في المشرقين ويعلي ذكرها فوق الخافقين، حين تحيي الرجال الذين لم يزل العالم الإسلامي بأسره مستضيئا بأقوالهم وأعمالهم في قضاء وفتوى، يدين لله بها كل متحر لحكم الحق بنفس طيبة مطمئنة. الحديث طويل والحديث شجون، ولا أدري إن كان لنا وقت سيدتي مليكة.
0: أكيد سيد
1: ولكني كم الوقت؟
0: لنا 4 دقائق والحمد لله، قبل أن نرفع إذن العصر. نعم
1: يا سلام.
0: تفضل
1: بكلمة للشيخ الفلسطيني التونسي الزيتوني سيدي محمد الصادق بسيد.
0: نعم.
1: بهذه الكلمات التي تكتب بماء العين، فيقول رحمه الله تعالى:
0: رحمه الله،
1: وليس من الفضائل في شيء أن يتنكر اللاحق للسابق. فإن لشجرة المعرفة ذات الأخصان والأوراق والزهور والثمار جذورا ضاربة في أعماق الأرض، لولاها ما تأود غصن ولا خضر ورق ولا نفح زهر ولا أينع ثمر. وإذا رأيت أمة تتنكر لماضيها وتشحد فضل سلفها عليها وتزعم أنها بنت يومها وبانية لمستقبلها وحدها، فأيقن أنها أمة فاقدة للأصالة سريعا ما تسقطها الرياح، لأنها لا تستمد وجودها من جذور ضاربة في أعماق الأرض قرونا. وإن من أسباب التنكر لماضينا الحضاري بما فيها من دين ولغة وتقاليد الجهل بقيم ذلك الماضي.
0: واضح.
1: خلاصة القول سيدتي مليكة من خلال ما تقدم هو أن الاهتمام بتراجم أعلام الزيتونة التونسية هو في حقيقته قراءة لمستقبلنا بعيون الماضي.
0: نعم سيدي.
1: فحين نعرف من نحن وعلى أي قواعد صبغ وعينا نصبح أقدر على صياغة حاضرنا بثبات وفطنة وصنع غد يليق بتاريخنا العريق. هذه دعوتنا، دعوة صادقة من القلب لنزرع في وجدان الناشئة جذورا تضرب في أعماق الأرض حتى إذا اشتدت عواصف العصر لم تزعزعهم ريح ولم يخذعهم سراب، فلنحصن العقول بسير الأطهار ونحذر أن نترك أبناءنا لغمة سائغة ليتامى الأفكار.
0: نعم، الحذر كل حذر في هذا الباب. أهنئك أستاذ محمد أيمن القربي على قلمك المتميز، قلمك زيتوني تونسي وطني أصيل، فربي يبارك لنا فيك وفي علمك يا رب العالمين. إجاباتك أنا أفتخر بها صدقا وأعتز بانتمائي لهذه الأرض الطيبة، أرض تونس جذورها ضاربة في القدم، والحمد لله تعالى ونحن متمسكون والحمد لله تعالى بهذه الأسماء الطيبة التي كما ذكرت منذ قليل أسست لقانون ثقافي تونسي أصيل نحن بحاجة إليه في زماننا هذا. إذن هذه السطور الزيتونية من مشكاتنا الزيتونية في ختام هذه البرمجة الصيفية تعلمنا التأدب مع السابق، تعلمنا التأدب مع أسلافنا، مع شيوخنا، مع طبعا أساتذتنا الذين قدموا الكثير لتونس وأبنائها. أستاذ محمد أيمن،
1: نحن سيدتي مليكة نرجو أن نكون صناع وعي.
0: نعم.
1: بخلفية زيتونية تونسية أصيلة، ونحن لنا مشروع ثقافي مقاصدي نهدف إلى الرفع من شأن هؤلاء العلماء الذين أصابهم ما أصابهم في وقت من الأوقات، وجاء الوقت لننفذ الغبار وحتى نجعل من شبابنا يفخرون بهذه المنارة العلمية الثقافية الفكرية التي تحميهم والتي تحصنهم من أي منزلق ومن أي انحراف كان فكريا أو غيره. لذلك لابد أن نتمسك وأن نتعلم، وهذا مشروعنا في مشكاتنا الزيتونية. سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يزيدنا محبة لهذا العمل
0: بإذن
1: وأن
0: الله.
1: يكتب لنا القبول بإذنه سبحانه وتعالى.
0: نعم، مشكاتنا هي مشروع توعوي تعليمي أخلاقي تونسي زيتوني أصيل، والحمد لله فأحمد الله تعالى حمدا كثيرا على نعمة مشكات الزيتونة طبعا. وأشكركم من القلب أستاذ محمد أيمن القربي على طبعا ما تقدمونه من حرص وجهد لافت للانتباه، فجزاكم الله خيرا وربي كثر من أمثالكم في تونس الحبيبة. حضر حضرتك صانع لهذا الوعي الزيتوني التونسي وتركت آثارا جميلة والحمد لله تعالى طيلة هذه المواسم، فشكرا لكم من القلب سيد محمد أيمن القربي، ودام عطاؤكم ودام نفعكم لتونس وأبنائها، فبارك الله فيكم خاصة في هذا التوقيت الذي نحتاج فيه لمثل هذه المشاريع لنصنع وعيا طيبا سليما. جزاكم الله خيرا وفي أمان الله تعالى وحفظه.
2: نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، غذاء العقل العلم وغذاء القلب المحبة وغذاء الجسم الطعام والشراب وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت، وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق

0: وعجبت لمن اغتم. والاغتمام معناه ان انكباط صدر ما يعرفش سببه ايه. وانت ساعة تقول كده والله انا مش عارف متضايق من ايه، ما انا مش عارف. كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ فوز بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: بسم الله الرحمن

تشكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

الأبصار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً.

الأرزاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة

حق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

بلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد

ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً.